0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورتي فاطر وياسين.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة النحل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة النحل.
1: الصلاة. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عماد الدين وعموده، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، نسأل الله السلامة والعافية. فهي صلة بين العبد وربه، وتعد من أعظم العبادات التي فرضها الله على المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وهي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، تزكي النفس وتنهى عن الفحشاء والمنكر. قال تعالى: إن

0: صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة نور يهدي به الله سبحانه عباده إلى البر والحق، وينهاهم عن الفحشاء والمنكر والمعاصي، وهي من العبادات البدنية، ففيها القيام والركوع والسجود وغيرها من هيئات الصلاة المعروفة، بالإضافة إلى أنها عبادة قلبية تتم من خلال تعظيم الله سبحانه وتعالى وتوقيره وشكره وحمده والتذلل له، فهي صلة بين العبد وربه. والصلاة باب عظيم لتكفير السيئات، فقد جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الصلاة سبب لدخول الجنة. فعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. والصلاة أعظم العبادات وأجلها، فهي غذاء للروح ورباط مع الله، ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها في وقتها بخشوع وتدبر، فهي سبيل الفلاح في الدنيا والآخرة. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللهم اجعلنا ممن يؤديها بشروطها وأركانها وواجباتها، واجعلنا من مقيمي الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت

مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون

نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة مريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، له الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. فلله الحمد رب السماوات والأرض، رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد سلامة، من سورة المعارج وحتى سورة الإنسان.

وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

الأدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. وقال قائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع عنا به النقم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وبارك اللهم لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك وأتممها علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر يا رب السماوات خطيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الفسوق والشقاق والنفاق وسيء الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أكرم الأكرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأذهب غيظ قلوبنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح لنا.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد

0: اعتدلوا أقيموا صفوفكم سدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر

فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.

0: الله
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
1: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة قاف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة قاف.
1: وقفات مع دعاء الأنبياء.
2: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام أنه دعا ربه فقال:

0: الخاسرين.
1: وقد قال نوح عليه السلام هذا الدعاء بعد أن طلب من الله تعالى إن جاء ابنه من الهلاك، فأخبره الله تعالى أنه ليس من أهله الذين وعده بإنجائهم، ونهاه أن يسأله ما ليس له به علم. وهذا الدعاء شبيه بدعاء آدم عليه السلام حين قال في توبته إلى الله: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أي إذا لم تقبل توبتي ولم تغفر لي وترحمني خسرت أنا وهلكت. وهكذا أنبياء الله عز وجل يعلمون أنهم مهما عملوا من الطاعات والصالحات، ومهما كانت مكانتهم عند ربهم الذي اصطفاهم واختارهم لتبليغ رسالته، فإنهم في خسران إن لم يغفر الله لهم ويرحمهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
4: الوجيز في التفسير،
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
5: نور على الدرب،
2: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند التاسعة مساء.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة لقمان وحتى سورة الأحزاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة لقمان وحتى سورة الأحزاب.
1: ربي أرني أنظر إليك.
2: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه وبحمده. ومن جملة ذلك اسم الله القهار، هو الغالب الذي غلب المعاندين بما أقامه عليهم من الآيات الدالة على وحدانيته، والذي يغلب الجبارين بعز سلطانه، والذي يغلب المخلوقات جميعا بالموت. قهر الخلائق بالموت والإذلال، وقهر الخلائق بالافتقار إلى الرزق الذي في يديه، وقهر العباد بقضائه وقدره. ما أكثر الذين ظنوا أنهم لن يغلبوا ولن يقهروا، ولكنهم في لحظة من ليل أو نهار قصم الله ظهورهم وأذل كبرياءهم وأنهى آجالهم، فقهرهم بقهره وصرعهم بجبروته. فأين فرعون الذي طغى فقال أنا ربكم الأعلى؟ وأين قارون الذي اغتر بماله فقال إنما أوتيته على علم عندي؟ وأين الذي قال أنا أحيي وأميت؟ كلهم وأمثالهم قهرهم القهار جل في علاه. والمؤمن يبشر كل من يظلمه بقول الحق سبحانه وهو القاهر فوق عباده، وينذره بأن ينتظر ذلك اليوم الذي يقال فيه لمن الملك اليوم، فلا يجيب أحد، ويجيب الله نفسه لله الواحد القهار. سبحان من عنت الوجوه لوجهه، وله سجود أوجه وجباه، طوعا وكرها خاضعين لعزه، وله عليها الطوع والإكراه. ما كان يعبد من إله غيره، والكل تحت القهر وهو إله.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الإف إم. الدوادمي 94.8، ضرمة 92.3، الحريق 91.91، البجادية 92.1، على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البارث بيتي من سورتي المائدة والأنعام.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
7: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن

الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما.

الناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم

قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله: إني منزلها عليكم.

0: يعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.

ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا فحاق بالذين

قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا

خير فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته؟ إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا إلا أن قالوا والله

كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى

من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على

والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون.

فضله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم مما أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين

0: من الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي من سورتي المائدة والأنعام.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورتي ياسين والصفات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سهل زين ياسين من سورتي ياسين والصفات.
1: سنن الجمعة.
2: يسن يوم الجمعة الاغتسال والتطيب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري. يسن يوم الجمعة التبكير إلى الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون: الأول فالأول. أخرجه مسلم. يسن يوم الجمعة الصلاة إلى خروج الإمام للخطبة، لقول نافع رحمه الله: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان. يسن يوم الجمعة إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه أزكى الصلاة: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود وصححه الألباني. يسن يوم الجمعة الإكثار من الدعاء، لأن فيه ساعة مستجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. أخرجه مسلم. من سنن الجمعة قراءة سورة الكهف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم وصححه الألباني.
1: سنن الجمعة.
2: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة إبراهيم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عزام بن حسن الحميضي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات.
3: حياكم الله وبارك فيكم.
2: هذا السائل أبو عبد الله يقول في الآية الكريمة في سورة تبارك، في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أرجو أن تشرح الآية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: أولم يروا إلى الطير، يعني الطيور، فوقهم في الجو صافات أجنحتهن، في الآية الأخرى ويقبضن، ومع هذا لا يسقطن. من الذي أمسكهن؟ هو الله سبحانه وتعالى. ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. فهذا فيه آية، هذه الطيور في الجو تسبح في الجو ولا تسقط، لأن الله أمسكها بقدرته سبحانه وتعالى. فهذا من آياته الدالة على وحدانيته سبحانه وتعالى وعلى قدرته التامة. نعم.
2: يقول السائل: شيخ، متى يكون سجود السهو، قبل السلام وبعد السلام؟
3: يجوز قبل السلام وبعد السلام، ولكن الأفضل أنه إن كان عن نقص في الصلاة فإنه يكون قبل السلام لأنه جبران، وأما إن كان عن زيادة في الصلاة سهوا فإنه يكون بعد السلام لأنه ترغيم للشيطان. نعم.
2: يقول هذا السائل: شيخ، يأتيني بين الفينة والأخرى في الجوال أحاديث غريبة وحكم، ويكتب تحتها: أنشر تؤجر، وإن لم تنشرها يحل بك كذا وكذا.
3: اتركها ولا تعبأ بها، هؤلاء أصحاب خرافات وأصحاب أفكار سيئة، أو أنهم جهال يتقولون ويقولون على الله بغير علم. وما هكذا تعليم الناس ونشر الخير، هذا للعلماء، هذا إنما يؤخذ عن العلماء من كلامهم شفاها، أو من حضور دروسهم، أو مما كتبوه في مؤلفاتهم. نعم.
2: يقول السائل: شيخ، ما هي مراتب الإيمان وما أعلاها، وما تفسير الآيات المباركات: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا؟
3: نعم، مراتب الإيمان كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها أخذ الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإيمان شعب، من تكاملت فيه هذه الشعب تكامل إيمانه، ومن نقص من شعب الإيمان شيء في حقه فإنه يكون ناقص الإيمان. نعم.
2: يقول هذا السائل أبو عبد الله في آخر سورة القدر: سلام هي حتى مطلع الفجر، هل معنى ذلك يا شيخ بأن تلك الليلة يكون ما يكون فيها أحداث ولا شرور، أرجو أن تقفوا معها.
3: ليلة القدر خاصة بالمؤمنين، سلام من كل الآفات، هي أي ليلة القدر حتى مطلع الفجر، وهذا من فضائلها التي جعلها الله فيها، فهي سلام لأهل الإيمان وأهل التقوى وأهل التوحيد. نعم.
2: يقول الشيخ: ما سبب نزول هذه الآية أقرأها في سورة التحريم: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن؟
3: سببها أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وحفصة رضي الله عنهن طالبن النبي صلى الله عليه وسلم بالنفقة، وهو عليه الصلاة والسلام غير ميسور الحال، بمعنى أن الله جل وعلا لم يفتح عليه الدنيا، فهن طالبنه عليه الصلاة والسلام وأثرنا في نفسيته عليه الصلاة والسلام، فزجرهن الله في هذه الآية: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فهذا فيه نهي لأمهات المؤمنين أن يؤذين الرسول صلى الله عليه وسلم أو يطالبنه بشيء ليس عنده. نعم.
2: في الآية: والجار ذي القربى والجار الجنب.
3: الله جل وعلا يقول: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: والجار ذي القربى والجار الجنب. الجيران لهم حق، لكن بعضهم أكثر حقا من بعض الآخر، فالجار القريب يعني في الرحم، وهذا له حقا، حق الجوار وحق القرابة، وجار له حق واحد وهو الجار الذي ليس له قرابة في مجاوره، هذا له حق الجوار. نعم.
2: فضيلة الشيخ، صلاة الضحى حين ترمض الفصال، ما معنى ذلك وما هو الوقت المحدد لصلاة الضحى؟
3: صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح بعد طلوعها إلى أن تتوسط السماء فوق الرؤوس وقت صلاة الظهر، كل هذا وقت لصلاة الضحى، ولكن إذا أخرها إلى أن تنزل الحرارة على الأرض في يعني نهاية الضحوة فهذا أفضل. نعم.
2: فضيلة الشيخ، بالنسبة للإنسان إذا أراد أن ينام، قرأت بأنه ينام على الشق الأيمن، فما هو الدعاء في ذلك وما حكم النوم على البطن؟
3: النوم على البطن مكروه، مكروه، ولكن ينام الأفضل النوم أن ينام على جنبه الأيمن مستقبلا القبلة، هذا هو الأفضل. نعم.
2: وما هو الدعاء يا شيخ المأثور فيه؟
3: الله يقول: اللهم إني وضعت جنبي إليك وأسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، لا لجا ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. نعم.
2: يا شيخ، يقول هذا السائل: الرجل الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوصيه فردد مرارا قال: لا تغضب. بعض الناس يا شيخ إذا غضب خرج من إرادته، فبدأ يتلفظ بألفاظ غريبة ويقول بأن هذا خارج عن إرادتي.
3: نعم، مع الغضب يحضر الشيطان، فعلى الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان ليسلم من شره، وأن يرد نفسه إلى عدم الغضب فيزول عنه ذلك بإذن الله، الغضب من الشيطان، فإذا غضب الإنسان فليقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وسيذهب عنه الشيطان، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يتلاحيان فيما بينهما يعني يتسابان، فظهر الغضب على أحدهما أكثر بأن انتفخت أوجاجه واحمرت عيناه، فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهبوا إلى الرجل وأخبروه بما قالت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالها فذهب عنه ما يجد. ومصداق ذلك في كلام الله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نعم،
2: بارك الله فيكم. يسأل عن كلمتين ومصطلحين. هذا السائل يقول: الاحتباء يوم الجمعة وجلسة القرفصاء. القرفصاء،
3: نعم، منهي عنه الاحتباء يوم الجمعة في جلسته بأن يرفع ركبتيه، لأنه خصوصا إذا كان ليس عليه سراويل فإنه قد تنكشف عورته، فليتعهد نفسه عند ذلك. نعم.
2: وما حكم يا شيخ الاتكاء على اليدين من الخلف
3: إذا جلس؟ يعني
2: نعم،
3: مكروه هذا، هذا مكروه، جلسة فيها كراهية. نعم.
2: ورد حديث يقول هذا السائل: الشيخ لا يقيمن رجل رجلا من مجلسه فيجلس فيه.
3: نعم، هذا نهي أن الإنسان يقيم إذا دخل والمجلس يعني ممتلي، فإنه لا يقيم أحدا ليجلس مكانه، لأن من سبق إلى مكان فهو أحق به. لكن إذا قام له أحدهم وجلسه في مكانه وسمح بذلك فلا بأس. والمعتاد والأفضل أن تفرغ مجالس الأكابر من كبار السن وأهل العلم، أن تفرغ أمكنتهم فلا يجلس فيها أحد. نعم.
2: يقول هذا السائل: بعض الناس إذا زار صديقا أو قريبا له عند الباب يطرق عدة طرقات، فما هي آداب طرق الباب الجائز في الإسلام؟
3: هذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لكم وإلا فانصرفوا. نعم.
2: يسأل عن حديث: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
3: واجب يعني متأكد، معناه أنه متأكد، وليس معنى ذلك أنه فرض، وإنما وجوب تأكد. نعم.
2: يقول: أرجو أن تبينوا لي معنى قرأته في أحد الكتب.

0: فاحفظ عليه هذا الحديث ولا تفشه. نعم.
1: يقول الحديث الثاني في رسالتي لسماحة الشيخ: أرجو أن تشرحوا حديث وما صح ذلك: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان.
0: نعم، هذا حديث صحيح. ثلاث، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من وجدنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعدما أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم.
1: هذا السائل يسأل يا شيخ عن كفارة المجلس، وهل تقال حتى بعد مجلس الذكر أو هي خاصة بالمجالس التي يكثر فيها اللغو؟
0: لا، عامة، كفارة المجلس عامة في مجالس الخير والمجالس التي يحصل فيها ما يحصل من لغو الكلام ومن شيء من السباب وغير ذلك، فخاتمة المجلس تكفر ما يحصل في المجلس، وهي كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فإن كان المجلس مجلس خير كانت كالطابع عليه، وإن كان فيه شر فهي تطهره منه. نعم.
1: أيهما أفضل شيخ صالح، الدعاء في نصف الليل أم في سجود المسلم وهو في صلاته؟
0: الدعاء في صلب الصلاة أفضل لا شك، والأوقات للدعاء يعني في جوف الليل، في آخر الليل وقت النزول الإلهي، كما في الحديث: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له. نعم.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا سوداني مقيم بالرياض يقول: بلغت 25 ولم أتزوج، والحمد لله هناك فرصة للعمرة والحج، فأيهما أبدأ؟
0: إذا كنت تخشى على نفسك من الوقوع فيما لا يرضى من النظر المحرم ونحو ذلك، فإن الأفضل أن تتزوج لتعف نفسك. نعم.
1: شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح الفوزان، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في هذا البرنامج. شكرا لزميلي مهندس الصوت عبد الله المواش الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عزام بن حسن الحميضي.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
4: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال

0: اتصلوا على رقم هاتف الإذاعة 7829935999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. الأمثال
2: أكثر الله من ذكرها في كتابه لبيان التوحيد وإخلاص العبادة له، يتجلى فيها التذكير والاعتبار وترجى منها الهداية والاتعاظ.

0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: إعداد وتقديم
2: فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري.
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهند.
3: الحمد لله الذي أكرمنا بطاعته ووفقنا لعبادته، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية. وعنوان هذه الحلقة أهمية الأمثال في القرآن الكريم والحكمة منها، وهي استكمال للحلقة السابقة. وكنت وعدت في الحلقة السابقة باستكمال الحديث عن أهمية الأمثال في القرآن الكريم والحكمة منها، وذكرت في تلك الحلقة بعضا من الآيات والأحاديث والآثار الدالة على أهمية ضرب الأمثال في القرآن. فأقول وبالله التوفيق في استكمال الحديث عن أهمية ضرب الأمثال في القرآن الكريم، أن علماء الإسلام وخصوصا من ألف في التفسير وعلوم القرآن أشاروا إلى أهمية ضرب الأمثال في القرآن الكريم استنباطا من الأدلة التي ذكرها الله تعالى في كتابه، وبينوها أتم بيان لتقوم بذلك الحجة على العباد في فهم مقاصد القرآن العظمى. وبعضهم ألف فيها على وجه الاستقلال كما تقدم في الحلقات السابقة، وسوف أعرض مقالات العلماء عن أهمية ضرب الأمثال في القرآن الكريم في هذه الحلقة. فقد عدها الشافعي من علوم القرآن الكريم التي يجب على المجتهد معرفتها، وذلك في كتابه الرسالة إذ قال: ومن جماع علم كتاب الله، إلى أن قال: ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال الدوال على طاعته المبينة لاجتناب معصيته وترك الغفلة عن الحفظ والازدياد من نوافل الفضل. انتهى كلامه. وهذا من دقيق فقه الإمام الشافعي رحمه الله لبيان ما يلزم المجتهد الوقوف عليه من الأمثال التي هي من علوم القرآن. وقال الحكيم الترمذي في كتابه ذاكرا تلك الأهمية للأمثال القرآنية في تحقيق الهداية، قال في مقدمة كتابه: الأمثال من الكتاب والسنة، ثم اعلم بأن ضرب الأمثال لمن غاب عن الأشياء وخفيت عليه الأشياء، فالعباد يحتاجون إلى ضرب الأمثال لما خفيت عليهم الأشياء، فضرب الله لهم مثلا من عند أنفسهم لا من عند نفسه ليدركوا ما غاب عنهم، فأما من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فلا يحتاج إلى الأمثال، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهو قد استنبط هذا من قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، أي لا تسووا بين الله وخلقه. قال الطبري: فلا تمثلوا الأمثال ولا تشبهوا له الأشياء، فإنه لا مثيل له ولا شبه له. انتهى كلامه. وبين ابن القيم أهمية الأمثال وأن لها فوائد في التذكير والوعظ، فقال: ضرب الله الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور: التذكير والوعظ والحث على الزجر والاعتبار، والتقرير وتقريب المراد للعقل وتصويره في صورة المحسوس، بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس. على وقد تأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر على المدح والذم، وعلى الثواب والعقاب، وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره، وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر. ويقول أيضا في إعلام الموقعين: وقد أخبر سبحانه أنه ضرب الأمثال لعباده في غير موضع من كتابه، وأمر باستماع أمثاله، ودعا عباده إلى تعقلها والتفكر فيها والاعتبار بها. انتهى كلامه. كما أبان الألوسي صاحب روح المعاني في التفسير أهمية ضرب الأمثال في القرآن، موضحا قيمتها وفائدتها، فيقول: فلضرب المثل شأن لا يخفى ونور لا يطفى، يرفع الأستار عن وجوه الحقائق ويميط اللثام عن محي الدقائق، ويبرز المتخيل في معرض اليقين ويجعل الغائب كأنه شاهد. وربما تكون المعاني التي يراد تفهيمها معقولة صرفة، فالوهم ينازع العقل في إدراكها، إلى آخر كلامه. وهكذا صنع الزمخشري وبرهان الدين الزركشي في كتابه البرهان، وابن تيمية في الفتاوى، وأبو الحسن الماوردي في أدب الدنيا والدين، وكلهم أشار إلى ما فيه ضرب الأمثال من فوائد، وأهمية تعود بالنفع والخير على من فهم معناها وعقل المراد من ضربها، لتقوم الحجة ويظهر البرهان على الحقيقة وعلى الرسالة التي أراد الله تعالى إبلاغها للناس على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الصراع لا يزال مستمرا بين الحق والباطل، فأهل الحق عليهم أن يتسلحوا بسلاح العلم والمعرفة في قضايا الدين من مسائل العقيدة وغيرها، ليتمكنوا من الدعوة وإحقاق الحق ودحض الباطل وكشف فساده وضلاله بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة التي لا ينكرها العقل الصحيح. وما أحوج العلماء والدعاة والوعاظ إلى التعمق في دراسة الأمثال القرآنية وجعلها منهجا يحتذى وطريقا يقتفى في الدعوة إلى الإسلام بالحجة والبرهان. هذا ما تيسر ذكره وإراده في هذه الحلقة عن كلام العلماء عن أهمية ضرب الأمثال في القرآن الكريم، وأسأل الله تعالى أن يبصرنا بالحق ويهدينا إليه ويجعلنا من أنصار دينه وحماة شريعته، كما أسأله جل ذكره أن يحفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، ويديم عليها الأمن والأمان والاستقرار، وينصر جنودنا على الحد الجنوبي على أعدائهم وأعداء دينهم وعقيدتهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأمثال في القرآن الكريم
1: ومسالك الهداية.
0: كان معكم إعدادا وتقديما فضيلة الشيخ الدكتور
1: عبد الله بن عبد الرحمن الشثري،
0: تنفيذ
1: عبد العزيز البليهد. الأمثال في القرآن الكريم ومسالك الهداية.
0: ومسالك الهداية.
2: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
1: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
3: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أخرجه البخاري في صحيحه.
1: الأدعية النبوية.
2: الأدعية النبوية.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلا وعرا فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل فإذا أنا بأصوات شديدة، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قيل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. فقال: خابت اليهود والنصارى. فقال سليم: ما أدري أسمعه أبو أمامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء من رأيه. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا وأسوأه منظرا، فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء قتل الكفار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا كأن ريحهم المراحيض، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون. ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات، قلت: ما بال هؤلاء؟ قيل: هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن. ثم انطلق بي فإذا بغلمان يلعبون بين نهرين، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذراري المؤمنين. ثم شرف بي شرفا فإذا أنا بثلاثة يشربون من خمر لهم، قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء جعفر وزيد وابن رواحة. ثم شرف بي شرفا آخر فإذا أنا بنفر ثلاثة، قلت: من هؤلاء؟ قال: هذا إبراهيم وموسى وعيسى وهم ينتظرونك. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما واللفظ لابن خزيمة. قال الحافظ: ولا علة له. وروى الطبراني عن شريك عن رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زنى خرج منه الإيمان، فإن تاب تاب الله عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه مسلم والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا مر به وهو يغرس غرسا بدمشق، فقال له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا تعجل علي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غرس غرسا لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا كان له به صدقة. رواه أحمد وإسناده حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره وهو بعد موته: من علم علما، أو كرى نهرا، أو حفر بئرا، أو غرس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته. رواه البزار والبيهقي. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. رواه مسلم وغيره. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. الشح هو البخل والحرص. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والفحش والتفحش، فإن الله لا يحب الفاحش المتفحش، وإياكم والظلم، فإنه هو الظلمات يوم القيامة، وإياكم والشح، فإنه دعا من كان قبلكم فسفكوا دماءهم، ودعا من كان قبلكم فقطعوا أرحامهم، ودعا من كان قبلكم فاستحلوا حرماتهم. رواه ابن حبان في صحيحه، والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله جنة عدن بيده، ودلى فيها ثمارها، وشق فيها أنهارها، ثم نظر إليها فقال لها: تكلمي. فقالت: قد أفلح المؤمنون. فقال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسنادين، أحدهما جيد. ورواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة من حديث أنس بن مالك، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: من أذكار الصباح. إعداد وتقديم ناصر ابن صالح الصالح، إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
1: بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا حي يا قيوم بك أستغيث، فأصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الصبح أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا، فإن رأى أحد قصها فيقول: ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فقلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ به رأسه، فإذا ضربه تدهده فانطلق إليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه. قلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراه. فقلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة، وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن

قلت: طوفتمان الليلة فأخبراني عما رأيت. قال: نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة، والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة، والذي رأيته في الثقب فهم الزناة، والذي رأيته في النهر آكل الربا، والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله فأولاد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال: ذاك منزلك؟ قلت: دعاني أدخل منزلي. قال: إنك بقي لك عمر لم تستكمل، فلو استكملت أتيت منزلك. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم وقصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، من الإخراج زميلي عادل السليهبي ومني محدثكم أحمد دنة.
2: معلم وقصة.
3: ظلت المدينة المنورة منذ هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصمة الدولة الإسلامية بلا منازع، فقد كانت هي الدولة وهي العاصمة، حيث لم يكن في الجزيرة العربية قرية تدين بالإسلام غيرها. ومنذ اللحظة الأولى لدخول النبي صلى الله عليه وسلم وإعلانه قيام دولة الإسلام وهي في تحد سافر مع مكة وأهلها الذين كانوا يتزعمون حركة التمرد ضد الإسلام ودولة الإسلام. وبعد هزيمة أهل مكة في معركة بدر الشهيرة، اتجهت الأنظار إلى المدينة المنورة، فقد رأى سكان الجزيرة انتصار أهل المدينة هذا الانتصار المذهل على زعماء مكة وجيشها، وسمعوا بالقوة الناشئة

0: تتصدى للقوة التي كانت ترهب العرب وتفرض نفسها على القبائل سواء بقوتها أم بمكانتها. ولفت أنظارهم أن أهل المدينة لم تكن لهم جولات عسكرية خارج بلادهم، بل كانت كل معاركهم قائمة فيما بينهم، مما دعاهم إلى التفكير في هذا التحول الذي طرأ على المدينة. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
1: أهلا وسهلا أخي الكريم وفريق العمل والمستمعين والمستمعات.
0: كنا أستاذ مهدي قد تحدثنا في حلقة ماضية عن حماء المدينة المنورة، واليوم نستكمل بعضا من هذه الأحماء حتى نقف عليها كاملة، ومن ثم نتكلم ونتحدث عن المواقع الأثرية في المدينة المنورة.
1: نعم أخي الكريم، كنا تحدثنا في حلقة سلفت عن أحماء المدينة، ووصلنا إلى حمى الربذة الذي ذكرنا أنه قريبا من الحناكية، وأن أنه كان محميا لإبل الصدقة، لإبل الصدقة، ولها مكانة يعني عند الولاة، وعامل الحمى يسمى عامل الشرف كما سبق أن أسلفنا. لأهمية هذا الموضوع درسه فقهاء المسلمين وصنفوا له أبوابا مخصوصة الحمى، وجعلوا له حكما شرعيا بجواز رعي الناس للحمى إذا انتهى أجله وأوشك أن يذهب. وقال بعض الفقهاء رحمهم الله، قال لا يدخله إلا العاجز عن النجعة، الذي لا يستطيع، يكون يعني هو عاجز في ذاته أو كذلك في قلة من ماشيته، هذا يؤذن له، بخلاف طبعا حمى الجاهلية الذي لا يدخله إلا العزيز. كذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله وغيره، قال لا يقطع شجر الحمى، لا يقطع شجر الحمى، ولكن الصيد لا بأس به إذا رأى ولي الأمر ذلك. لكن إذا رأى ولي الأمر أن الصيد سوف ينقرض كما هو حالنا في زماننا، ويرى ولي الأمر حفظه الله أنه لا بد أن يمنع في هذه المحميات الصيد، فإنه يمنع، وهو الذي له الحق أن يأذن للناس في وقت محدد هو الذي يراه. كذلك هناك يعني حمى آخر نذكره على وجه العجل، وهو حمى ضرية، حمى ضرية. وحمى ضرية هذا كذلك له حكم الأحمية أو الأحماء السابقة، وهو أيضا مكان خصب، لأنه لا يختار الحمى إلا في مكان خصب ويكون مجمع الذين يكونون قريبا من الحمى ينالهم شيء من هذا الخير. قال بعضهم لقيت أعرابيا فقلت ممن الرجل؟ قال من بني أسد. بني أسد هؤلاء كانوا من جدون ثم ذهبوا إلى تهامة بعد ذلك. فقلت من أين أقبلت؟ قال من هذه البادية. اسمع لها كلام هذا الرجل ونعرف طبيعة المكان، حماء، نتكلم عن حماء ضرية الآن. فقلت فأين مسكنك منها؟ قال مساقط الحمى حمى ضرية بأرض. هذا وصف يصف المكان. والأعراب هم أشد الناس فصاحة، بل النحو يؤخذ منهم. بأرض عمرها الله لا نريد بها بدلا ولا حولا، قد فصحتها الغدوات وحفتها الغلوات، فلا يملولح ترابها ولا يمعر جنابها، ليس فيها أذى ولا قذى ولا وعك ولا حمى، فنحن فيها بأرفه عيش وأرغد معيشة. فقلت فما طعامكم؟ قال بخن بخن طعامنا أمرأ وأهنأ طعام. فالحمد لله، يقول هذا الأعرابي، فالحمد لله على ما بسط من النعم. وعلينا أن نتخذ هذه يعني منهجا لنا في حياتنا، أن يحمد الإنسان ربه على ما آتاه من نعم، لا ينظر إلى ما نقص منه بل إلى ما كمل. وقال هذا الأعرابي إذا ما أصبنا، هذه فيها قناعة، إذا ما أصبنا كل يوم مذيقة وخمسة ميرات صغار كوانز، فنحن ملوك الناس شرقا ومغربا، ونحن أسود الناس عند الهزاهز. يقول إذا وجدنا قليل من الحليب من اللبن وتميرات، وكم متمن عيشنا لا يناله ولو ناله أضحى به جد فائز. تلك هي ختام هذه الأحماء. وننتقل الآن إن شئت إلى تفضل.
0: نعم جميل جدا. يعني ننتقل إلى هذه المعالم والمواقع الأثرية حول المدينة المنورة. نحن المدينة المنورة يعني هي عاصمة الإسلام وأقدس الأماكن لدى المسلمين بعد مكة. كانت يعني هناك مواقع ومعالم خارج المدينة نتوقف عندها كثير، وتذكر لنا هذه المواقع أستاذ مهدي.
1: الحمد لله، صلى الله وسلم بارك على رسول الله. المعالم التي حول المدينة، وكان قد مر بنا شيء منها لكن نذكر يعني ما تيسر بحسب الوقت. مسجد القبلتين نذكره الآن وقد مر بنا إجمالا، لكننا نذكره الآن بمناسبة صدور الأمر السامي، أمر خادم الحرمين الشريفين أعزه الله وأيده، في أن يفتح هذا المسجد للزوار طوال اليوم والليل 24 ساعة.
0: نعم.
1: حتى يرى الزائر أن هذا المكان له ارتباط بالسيرة ويتعلم منه شيئا. كان اليهود الذين يساكنون المسلمين في المدينة على عداء شديد للدعوة ولرسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: اللهم صل وسلم،
1: لكنهم كان يعجبهم أن المسلمين يصلون إلى قبلتهم إلى بيت المقدس، ونبينا عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس لأن الأمر ليس له بل هو وحي، فهو ينفذ ما يبلغ صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأمر بيده ما صلى إلى قبلة اليهود، لكن لله أمر وحكمة بالغة، صلى صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم زمنا. ثم جاءه الأمر الرباني في قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الآية. في النصف من رجب سنة 2 هجرية، في السنة الثانية من الهجرة، خرج صلى الله عليه وسلم زائرا أم بشر ابن البراء بن معرور، أسرة مباركة وصحابية جليلة. والبراء بن معرور زوجها كان من النقباء في عقبة البيعة، بيعة العقبة الأولى والثانية، ومن سادة الأنصار. ابنه بشر بن البراء كان من أسخى الناس وأشدهم كرما، ابن هذه الصحابية الجليلة، وهو الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدا لبني سلمة بعد الجد بن قيس المنافق الذي نزل فيه قول الله: منهم من يقول ذلي ولا تفتني.
0: نعم.
1: فسود بشر بن البراء، جعله سيدا، وقال حسان في ذلك: فسود بشر، فقلنا له: جد ابن قيس على الذي نبخله فينا وإن كان أنكدا. فقال: وأي الداء أدوى من الذي رميتم به جدا. وأعلى إلى أن يقول: وسود بشر بن البراء بجوده، وحق لبشر ذي الندى أن يسود. كان صلى الله عليه وسلم في زيارتهم، فحانت صلاة الظهر فصلى بهم في مسجدهم صلاة الظهر، فلما ركع ركعتين أتاه جبريل بالأمر بتحويل القبلة، فتحول صلى الله عليه وسلم من الشمال إلى الجنوب، وتحول المصلين كذلك من الشمال إلى الجنوب، وتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، لأنهم كانوا يصلون خلفه.
0: نعم.
1: فكان ذلك التحول التاريخي بأمر الله تعالى نزل به جبريل. معلم آخر، طبعا هذا المسجد بني مرارا، وأجمل وأرقى وأفخم بناء هو بناء الملك فهد الذي عليه الآن الحال، ويجدد طبعا، وهيئت الساحات من حوله في عهد خادم الحرمين وفي مشروع سمو ولي العهد حفظهم الله.
0: نعم.
1: وأصار مكانا يعني رائعا جدا من ناحية الجمال ومن ناحية الجلال أيضا. معلم آخر من معالم المدينة النبوية سبخة الجرف. من فضائل المدينة أن الله يحميها من الدجال كما هو الحال في مكة، فلا يدخلها. من حديث أنس الخادم، وهذه الخادم لفظ تشريف وليس انتقاص، أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا التشريف لارتباطه برسول الله وخدمته صلى الله عليه وسلم، يقول: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها، فينزل يعني الدجال فينزل السبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات لأنها هي تنفي خبثها.
0: نعم.
1: هذا معلوم. يخرج إليها يخرج إليه إلى هذا الدجال من المدينة المنورة كل كافر ومنافق، وهذا الحديث عند البخاري وعند مسلم أيضا.
0: جميل جدا، نستأذنك والمستمعين الكرام في الذهاب إلى فاصل، فاصل قصير مستمعين الكرام، ثم نعود نستكمل حديثنا في برنامجكم معلم وقصة.
2: معلم وقصة، برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة والمدينة المنورة، من غار حراء حيث بدأ الوحي إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام، ومن بئر عثمان إلى جبل أحد. كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة.
0: حياكم الله مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. كنا قد تحدثنا قبل الفاصل عن المعالم الأثرية وأحماء المدينة، لازلنا نتحدث عن هذه المواقع الأثرية المتفرقة حول المدينة المنورة، وأكيد كل من يذهب إلى المدينة يرغب بالوقوف على هذه الأماكن التاريخية والتي لها ارتباط بالسيرة النبوية ومشاهدة هذه الآثار عن كثب وعن قرب. ولا شك أن كل من يأتي إلى المدينة من خارج المملكة العربية السعودية يقف على هذه الأماكن ويرغب بالوقوف حول هذه الأماكن التاريخية. وهيئة تطوير المدينة وكل القطاعات المشاركة في المدينة المنورة تشارك وتسهم في هذا الأمر، وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الاهتمام بهذه المواقع الأثرية، وكذلك رؤية المملكة التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، والاهتمام بهذه المواقع التاريخية. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفهمي. أستاذ مهدي، يعني كل من يأتي إلى المدينة من خارج المملكة العربية السعودية وأيضا من خارج المدينة المنورة يرغب بالوقوف على هذه الآثار التاريخية، وكما ذكرتم كل هذه الأماكن لها ارتباط بالتاريخ وبالسيرة النبوية.
1: كما تفضلتم، ما يعني بدأنا به قبل قليل في تعريفي ببعض معالم المدينة المنورة ومعالم المدينة المرتبطة بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، ولكن من خلال هذه القناة المباركة، هذه الإذاعة المباركة، ومن خلال الإعلام التي أنتم يعني رواد فيه، فإن يحتاج الناس سواء مثل ما تفضلت القادم من خارج المملكة أو من أبناء المملكة يحتاجون إلى معرفة هذه المعالم لارتباطها بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقينا أن من قرأ السيرة فقط غير الذي يقرأ ويقف، الذي يقرأ ويقف هذه المعلومة تكون في راسخة في ذهنه، وبالتالي عليها أحكام. كان الكلام عن الجرف، عن سبخة الجرف، وأنها يقف على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الدجال، والسبخة أرض كما جاء في وصفها ذات نز وملح، من نز أنها يعني يطلع يعني ماءها وأنها مختلطة كأنها ثرى، كأنها ثرى لكنها ثرى لا ينبت، ثرى مالح يعني. تكون هذه المنطقة تحديدها غرب جبل أحد، ولا زالت إلى يوم الناس هذا معروفة بهذا، معروفة بأنها سبخة الجرف، وبأنها الجرف هي حي من أحياء المدينة، حي جميل من أحياء المدينة. من المعالم الأخرى معالم المدينة النبوية ما هو معروف ومشهور اليوم أبيار الماشي، وعليها لوحات يعني تعرف تعرف بهذا، وإن كان الاسم حديثا لكنه الاسم جاء على اسم قديم كانت تسمى الخلائق، الخلائق خلائق ابن أبي أحمد، وكان هذا ابن أبي أحمد صاحب أملاك في تلك المنطقة فسميت الخلائق باسمه، فأبيار الماشي هي الخلائق قديما، ونسبت إلى الماشي يعني الذي يسافر على قدميه، يمشي على قدميه، لأنه تكون مسافته أقل من مسافة الراكب. مسافة الراكب يستطيع أن يقطع من 40 إلى 50 كيلو، بينما هذا ما يستطيع، فهي محطة من محطاته. وكلمة الخلائق يعني الآبار الحديثة، اشتهرت بمزارعها، وهي يعني حي جميل خارج المدينة المنورة قريبا منها. لها حدود، ومن أشهر حدودها نعف لجبل، هذا الجبل له ارتباط كذلك بالسيرة، اسمه جبل السناف، لكن ربما لا يأتي يعني وما ياسر، وهذه لا يأتي ذكرها لكن يأتي في غير ذلك. من المعالم القريبة من من من أبيار الماشي التي هي الخلائق الجثجاثة. أبيار الماشي أخي الكريم والجثجاثة، هذه أيضا سيأتي الحديث عنها، هي من المواضع التي تشرفت بمرور الركب النبوي في الهجرة، فقد مر صلى الله عليه وسلم بهذه، ومر بالجثجاثة، مر بالخلائق ومر بالجثجاثة. قال الواصف لطريق السيرة، لطريق الهجرة: ثم أجاز به وادي العرج، ثم سلك به ثنية ركوبة ويقال لها الغائر، ثم على الخلائق، ثم دخل به المدينة. وفيها مزارع لبعض آل الزبير بن العوام. الزبير بن العوام رضي الله عنه من أشهر الصحابة ومن العشرة المبشرين، وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب. وهي هذه أبيار الماشي أول المنازل للخارج من المدينة، لأنها على طريق الغائر كما أسلفنا. سماها بعض مؤرخي المدينة، سماها درب المشيان، المشيان يعني الذين يمشون على أقدامهم. ووادي من المعالم أيضا النبوية، واد ارتبط بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه وادي ذي أوان. هذا مرتبط بالسيرة لكن أكثر الناس يجهلونه لأنه غير سائر الذكر وغير يعني مشهور، ارتباطه بالسيرة النبوية ومكانته. أما ارتباطه بالسيرة النبوية وادي ذي أوان، فإن المنافقين في المدينة المنورة والذين لم يستطيعوا أن يجاهروا بعداوتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوا الإسلام ثوبا ظاهرا، ولكن قلوبهم مليئة بالكفر والنفاق والبغض للمسلمين. ماذا فعل هؤلاء؟ كانوا يسكنون إلى الشمال الشرقي من قباء، اتخذوا مسجدا، بنوا لهم مسجد. هذا المسجد الذي بنوه ليس كمساجد المسلمين الأخرى التي تكون للصلاة وللعبادة وللعمارة بناء وتوحيدا، وإنما كان لأغراض بينها الله تعالى في القرآن الكريم. قال الله: والذين اتخذوا مسجدا، استمع إلى هذه الأغراض الخبيثة، نسأل الله العافية والسلامة، اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. يفرقون بين جماعة المسلمين حتى ما يجتمعون في قباء وفي المسجد النبوي التي كانت هي المساجد الرئيسة، وإنما يفرقون جمع الناس في مسجد وكذا. وأخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم بنوا مسجدا لذي الحاجة ولليلة المطيرة ولليلة المظلمة وتخفيف على المسلمين، لكن الأمر على غير ذلك. وأرادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكسب هذا المسجد صفة رسمية شرعية نبوية إلهية أيضا قبل ذلك، فطلبوا منه أن يأتيهم إلى مسجدهم ليصلي فيه. وكان الرسول وقتها صلى الله عليه وسلم مشغول بالتجهز لغزوة جيش العسرة، غزوة تبوك. فأخبرهم أنه على جناح سفر واستعداد للحرب، وأنه إذا عاد سيصلي لهم. فلما عاد صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، وكان في هذا الوادي الذي نتكلم عنه وادي ذي أوان، ووادي ذي أوان مكانه الآن إلى الشمال من المدينة المنورة قريبا من الجرف الذي تكلمنا عنه قبل قليل. لما كان في هذا الوادي ونزل صلى الله عليه وسلم، جاءه الأمر الرباني بأن هذا، والبيان الإلهي الذي لا يخفى على الله شيء، بأن هذا المسجد مسجد ضرار وليس مسجد عبادة. فأرسل صلى الله عليه وسلم من يحرق هذا المسجد ومن يهدمه يهدمه، لأنه لم يجعل لله وإنما جعل للإضرار، وأنه رصدا لمن كفر بالله ورسوله يجتمعون فيه فيكون قاعدة عسكرية خفية في جسد الدولة الإسلامية. وزال ولله الحمد والفضل.
0: الحمد لله. هذه الوقفات أستاذ مهدي تجعلنا نتأمل هذه المواقع التاريخية وارتباطها بالسيرة النبوية
1: صلى الله عليه وسلم
0: وبصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف عانى المسلمون سواء داخل المدينة أو خارج المدينة من أعداء الإسلام والمسلمين، كانت قبل ذلك قريش واليهود أيضا من داخل المدينة، ولكنهم تحملوا وصبروا في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل.
1: نعم صحيح، هذه المواضع إذا وقف الإنسان فيها بقلبه وعقله قبل أن يقف بجسده فإنه سوف يستشعر هذه الروحانية العظيمة وهذه التضحية الكبيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الأبرار الذين أوصلوا ونقلوا هذا الدين كما أمروا صلى الله على سيدنا محمد ورضي الله عنهم وأرضاهم. من معالم المدينة النبوية ما يعرف بالجثجاثة، والجثجاثة هذه في أصلها شجرة، وسمي المكان بها لأنه يكثر فيها هذا النوع من الشجر. هي تقع في سهل تجري فيه أودية وشعاب كثيرة. أخي الكريم، هذه الأودية وهذه الشعاب تصب في وادي العقيق المبارك الذي يكون في غربها. إلى الغرب من الجثجاثة، يعني حدودها لو أردنا أن نذكرها، حمراء بسر، وجبل آخر اسمه أم أرقبة، وإلى الشرق من هذا المكان روضة خاخ. وروضة خاخ أيضا، هذه كل هذه المواضع لها ذكر في السيرة، وروضة خاخ من المواضع التي لها ذكر في السيرة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي بكشف الخطاب الذي كتبه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى أهل مكة يحذرهم غزو محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين في عام الفتح. فأخبر صلى الله عليه وسلم علي والزبير وبعثهما وقال لهما تجدون ضعينة أو كما قال صلى الله عليه وسلم في روضة خاخ ومعها كتاب، فوجدوا الضعينة وأجبروها وأخذوا الكتاب منها وأجاءوا بها وبه بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعفى عن حاطب لأنه يعلم حقيقة إيمانه وأنها كبوة، والكريم يعفو عن الكبوات، صلى الله على سيدنا محمد وعلى حاطب وعلى سائر الصحابة. وهي أيضا من طريق هذه الجثجاثة على طريق الهجرة. قال الراوي: حتى إذا انتهينا إلى الجثجاثة وهي على بريد من المدينة، يعني حوالي 20 إلى 30 كيلو، صلى صلى الله عليه وسلم وذبحت له شاه، وصل الأمان يعني في هذه الهجرة، اقترب من المدينة في الجثجاثة هذه، وأكل منها وجعلها باقي اللحم قديد. والقديد لعل يعني المستمعين والمستمعات يعرفون، هذه كانت طريقة قديمة في حفظ اللحم، إنه يجعل على شرائح رقيقة وهذه الشرائح تعلق ويعني تقلى شيئا يسيرا ثم تعلق للشمس حتى ما تفسد، ويأكلون منها كلما احتاجوا إلى ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام أكل من هذا القديد، وكذلك كان يعني عند قبائل العرب. وقد جاء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى هيبة محمد صلى الله عليه وسلم جعل ذلك الرجل يرتجف وينتفض خوفا، لأنه كان يظن أنه أمام ملك من ملوك الأرض.
0: الله.
1: فقال له صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم، قال: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، يعني أنا مثل سائر الناس. وفيها بقايا مسجد وركام وقصر، آثار قصر لسعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص هذا خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عم آمنة بنت وهب رضي الله عنه.
0: هل أقيم مسجد في موضع نزول النبي صلى الله عليه وسلم في الجثجاثة؟
1: نعم نعم، وبني هذا المسجد ثم يعني بقي ركامه الآن.
0: نعم.
1: وهذه المساجد يعني بناها عمر بن عبد العزيز خلال ولايته رضي الله عنه رحمه الله رحمة واسعة.
0: نعم.
1: يتبع ذلك أن بها قصور وأن بها مبتدا، يعني إذا أراد الإنسان أن يخرج من المدينة إلى البادية هذا يسمى مبتدا، لأن بها كذلك يعني طرفا من وادي العقيق الخصب المبارك.
0: جميل جدا. هكذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، كنا قد تحدثنا فيها مع ضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي حول المواقع الأثرية المتفرقة حول المدينة المنورة. شكرا لكم أستاذ مهدي، وبارك الله فيكم ونفع بعلمكم.
1: الشكر لله أولا وأخيرا، ثم لكم جزاكم الله خير، وللمستمعين والمستمعات.
0: والشكر أيضا موصول لمستمعين الكرام، وأجمل التحايا من مخرج هذا اللقاء زميل عادل السليهبي، ومني محدثكم أحمد معتوق دنة، في أمان الله ورعايته.
2: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
3: معلم وقصة،
2: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
3: والمدينة المنورة،
2: من غار حراء حيث بدأ الوحي
3: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
2: ومن بئر عثمان
3: إلى جبل أحد.
2: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة.
4: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن، ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
3: معلم وقصة،
2: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
3: والمدينة المنورة،
2: من غار حراء حيث بدأ الوحي
3: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
2: ومن بئر عثمان
3: إلى جبل أحد.
2: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة، من تقديم أحمد معتوق دنة، وإخراج عادل السليهبي.
5: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضر موت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضر موت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا، وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم، تثري حياتكم.
6: كان يعلمنا صلى الله عليه وسلم مع الشيخ خالد الجهني.
7: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته. رواه البخاري في صحيحه. في هذا الحديث بيان لهديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستخارة واهتمامه بها وبتعليمها أصحابه في كل الأمور، فقد كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، وهذا بيان لأهميتها وشدة حاجتهم إليها، كشدة حاجتهم إلى القراءة في كل الصلوات لما فيها من عظيم النفع. والاستخارة هي سؤال الخير وطلبه، فيسأل العبد المستخير الله تعالى خير الأمرين. ثم بين صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد المسلم الاستخارة فليصلي ندبا ركعتين، ثم يدعو الله بعد السلام قائلا: اللهم إني أستخيرك بعلمك، يسأل الله أن يختار له وأن يرزقه ما فيه خير له بناء على علم الله المطلق، وأستقدرك بقدرتك، يعني أطلب القدرة منك أن تجعلني قادرا عليه، فيكون معنى اقدره لي اجعله مقدورا لي بأن تعينني عليه، وأسألك من فضلك العظيم. ثم يسمي الداعي حاجته، يطلب من الله إن كان قد سبق في علمه أن في أمر كذا خيرا له في دينه ودنياه، فليقضي الله عز وجل به وييسره ويجعل فيه البركة والنماء. وإن كان قد سبق في علمه سبحانه أن هذا الأمر فيه الشر في دينه ودنياه، فليبعده الله عنه فلا يحصل عليه ولا يصيبه، ويبعد الإنسان عنه فلا يفكر فيه ولا يشغل نفسه بطلبه، وأن يقضي الله له بالخير حيث كان الخير، ويجعله راضيا بخيره المقدور أو بالشر المصروف. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا.
5: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.
1: من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم ننتقل وإياكم الآن إلى أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، فكونوا معنا.
2: مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم

كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.

أولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق

وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون

وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

أنفسهم فأهلكت هو ما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.

عنتم ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر.

تحبونهم ولا يحبونكم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم

بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم

فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم

مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون

ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين

0: والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله من سورة آل عمران.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح كتاب التوحيد
3: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. دروس من الحرمين.
4: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
5: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم اليوم عند 4:30 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
7: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. نحييكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو معالي الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
9: أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
8: حياكم الله شيخنا الكريم، وأيضا نرحب بكم مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم وشيخنا الكريم علما وهدى وتوفيقا وسدادا. حياكم الله أيها الكرام، أيضا نرحب بكم شيخنا الكريم، ونطرح عليكم أسئلة هذا اللقاء. وأولها، هذا سائل يقول: أنا مريض كلى وأغسل الكلى وأنا في وضعية استقبال القبلة، فهل يجوز لي صلاة الضحى أثناء الغسيل؟
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، يجوز لك في مثل هذه الحال أن تصلي الضحى. وألفت نظري ونظر الإخوة المستمعين إلى حال أخينا هذا، فهو مع ما يعانيه من المرض وشدة الحال لم يغفل عن السؤال عن صلاة النافلة، وهذا يرجى أن يكون من حياة قلبه ومن صحة دينه واعتقاده. فإذا كان وهو على هذه الحال يسأل عن صلاة النافلة فكيف الحال بمن آتاه الله صحة وعافية ثم هو يترك ما افترض الله عليه من الصلوات؟

0: الأخ يسأل هذا السؤال، وربما نجد من يترك الفريضة وهو صحيح معافى يتقلب في نعم الله آناء الليل وآناء النهار، فهل يستوي هذا وهذا؟ فتدبر الأمر حق التدبر لعل الله عز وجل أن ينفعك بمثل هذا، فإن هذه موعظة لي ولك. هذا السؤال من هذا الأخ السائل شفاه الله هي موعظة لي ولك، فلنتعظ بها ولنعد إلى الله جل وعلا في أمورنا كلها ما دمنا في صحة وعافية.
1: الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير شيخنا الكريم بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما أسهل شروح الأربعين النووية التي تنصحونني بها؟
0: الأربعون النووية شرحها جمع كبير من أهل العلم، وأفضل هذه الشروح على الإطلاق في نظري جامع العلوم والحكم، وهو شرح الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله. ففي هذا الشرح علم عظيم كحاله في كتبه الأخرى، وأيسر الشروح شرح شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله، فهو من أيسر الشروح لهذه الأربعين. وبهذه المناسبة أنبه طلاب العلم إلى العناية بالمتون التي شرحها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فإنه رحمه الله أوتي ملكة لتقريب العلوم، ولا تقرأ شرحا لمتن شرحه إلا وتخرج منه بعلم عظيم، لأن الشيخ رحمه الله راعى أحوال الطلبة، فشرحه عمدة للمبتدئين وللمنتهين، لا يستغنى عن شروحه رحمه الله للمتون. فأوصي طلاب العلم بأن يعنوا بشروحه، ففيها خير عظيم جزاه الله عن المسلمين خير الجزاء.
1: أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. من الأسئلة كذلك هذا سائل يقول: لدي سيارة أوصل بها الطلاب، فهل أخذ الراتب كاملا أم أنقصه في أيام الإجازات؟
0: هذا يكون بحسب الاتفاق الذي بينك وبينهم، فإذا كان الاتفاق بينك وبينهم يشمل الإجازات فالإجازات الأسبوعية داخلة في الشهر، كما هي الحال الآن في وظائف الدولة، فالدولة تعطي راتب شهر مع أن الشهر لا تكمل أيامه للموظف، إنما يكون هناك إجازات يوم الجمعة والسبت، فلا يتم 30 يوما ولا يتم 29 يوما، ومع ذلك يسلم له راتبه كاملا. فإذا كان الاتفاق بينك وبين هؤلاء الطلبة على هذا النحو فالإجازات داخلة في هذا وراتب الشهر لك بتمامه، وأما إن كان الاتفاق بينك وبين

0: على الإيصال للجهة المرادة، بحيث يحسب كل يوم بيومه. فإن هذه الإجازات ليست لك، فالمقصود أن هذا يكون بحسب الاتفاق بينك وبينهم، والله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل صحيح أن شهر صفر شهر مشؤوم؟
0: مشؤوم عند أهل الجاهلية، ومشهوم عند كثير من الجهال، أما عند المسلمين وعند أهل العلم فليس هذا الشهر مشؤوما، بل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أهل الجاهلية يتشاءمون به قال في الحديث الصحيح: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة وهي التشاؤم عن هذا الشهر. كذلك شهر شوال، فقد كان المشركون يتشاءمون بهذا الشهر، وبخاصة ما يتعلق بالزواج فيه، فكانوا يرون أنه لا نجح للزواج في هذا الشهر. قالت عائشة رضي الله عنها فيما صح عنها في الصحيح: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي أزواجه أحظى عنده؟ فكانت عائشة رضي الله عنها أحظى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، وهو قد تزوج وبنى بها في شهر شوال. كذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة في شهر شوال كما جاء ذلك في السنن. فصفر وشوال من الأشهر التي يقوم بها العام، من جعل فيها مزية عبادة أو تشاؤما فقد قال على الله عز وجل بغير علم. فإذا جعل لصفر مزية من عبادة أو مزية من فضل فقد قال على الله بغير علم. إذا جعله شهرا مشؤوما فقد قال على الله عز وجل بغير علم. إذا قال في شهر شوال مزية لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال على الله بغير علم. ومن ادعى بأن هذا الشهر شهر مشؤوم فقد قال على الله عز وجل بغير علم، والله جل وعلا لما ذكر المحرمات قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومثل هذا الأيام، بعض الناس يجعل يوم الأربعاء يوم نحس ويوم شؤم، وهذا شؤم على من اعتقده، لأنه خالف أمر الله وخالف أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث باطل أن يوم الأربعاء من آخر كل شهر يوم نحس مستمر، وهذا باطل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه.
2: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى.

0: وإيمان يزهر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: سبح

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. رواه البخاري.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز. الشيخ عبد العزيز، لدينا مجموعة كبيرة جدا من أسئلة السادة المستمعين لبرنامج نور على الدرب، نختار منها حسب ترتيب الوصول أسئلة السادة سعود عبد الرحمن الفرج، وقد استعرضنا جزءا منها في حلقة ماضية، ونريد أن نكمل إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء ما بدأناه من رسالة سعود عبد الرحمن الفرج، ثم بعد ذلك نخلص إلى رسالة أحمد جاسم الراشدي من الموصل العراق، وإن تمكننا إن شاء الله تعالى استعرضنا رسالة نزال حسن روضان من سوريا من محافظة حسكة. أولا نبدأ برسالة سعود عبد الرحمن الفرج، وقد عرضنا بعضا منها في اللقاء الماضي. يقول في رسالته سعود: عمري 21 سنة، لم أصوم ولا شهر من رمضان، ولكن نويت، أعتقد أنه يقول أتوب و نبت إلى الصواب أو والحق، وأريد أن أبتدئ من جديد، هل يجوز ذلك أم لا؟ يعني أعتقد أني أقول هل ما أصوم السنوات الماضية.
2: عليك أن تصوم ما مضى، توبة إلى الله عز وجل، وعليك أن تصوم ما مضى من الشهور عند جمهور أهل العلم، هذا هو الصواب، عليك أن تصوم ذلك ولو مفرقا غير متتابع، تصوم السنة الأولى بعد بلوغك، السنوات التي بعد البلوغ بإكمال 15 سنة، أو بإنزال المني عن شهوة، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، هذه الأشياء التي يبلغ بها الرجل، فعليك أن تقضي رمضان الذي بعد هذا، رمضانات تصومها مع التوبة إلى الله والإنابة إليه سبحانه وتعالى، وإذا أطعمت مع هذا عن كل يوم مسكينا كان ذلك أكمل، لأن بعض الصحابة أفتى بهذا رضي الله عنهم، فتطعم مسكين عن كل يوم مع القضاء، هذا إذا كنت تصلي، أما إذا كنت لا تصلي مع ترك الصوم فترك الصلاة كفر وضلال، فيكفي التوبة وليس عليك صوم ولا صلاة، إذا كنت لا تصلي فعليك التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه والإنابة والصدق، وليس عليك قضاء بعد ذلك، لا صلاة ولا صيام، لأن ترك الصلاة كفر، كفر أكبر على الصحيح، والكافر تكفيه التوبة، إذا تاب إلى الله وأناب كفى ذلك، وليس عليه قضاء ما ترك في حال الكفر، كما قال الله سبحانه: وللذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما كان قبلها، والإسلام يهدم ما كان قبله. نعم.
1: سؤاله هذا موجه لنا شخصيا، يقول الأخ: هل الأخ سليمان الشباني يستطيع الإجابة على الأسئلة؟ نقول يا أخ سعود عبد الرحمن، لا يوجد من يستطيع الإجابة على الأسئلة، وفقنا وإياك لما يحبه ويرضى. هذه رسالة وردتنا من أحمد جاسم الراشدي الموصل العراق، يقول فيها: أجمل تحياتي أبعثها إلى إذاعتكم الحبيبة على قلوب المسلمين في كافة أرجاء المعمورة، إن إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة لها مستمعين كثير جدا في الجمهورية العراقية وخاصة في مدينة الموصل، وأنا من ضمن هؤلاء المستمعين، لدي سؤال موجه إلى أصحاب الفضيلة العلماء أرجو الإجابة عليه. يقول: في مدينة الموصل يوجد مزار يسمى مزار الشيخ فتحي أبو عبد الله، وهذا الشيخ له أثر كبير عند أهالي الموصل وخاصة النساء، حيث إذا تمرضنا أو يصابنا بأذى يذهبن لزيارة الشيخ فتحي ويحصل لهن الشفاء العاجل، كما يدعينا وينذرنا النذور للشيخ فتحي عند شفائهن من المرض، والعبارات التي يقولها هي: النذر لوجه الله والثاني لابو عبد الله، أو يقول: نذر لله والشيخ فتحي، أو لله وثوابها لأبي عبد الله. وسؤالي هذا: هل حلال أم حرام؟ أفيدونا أفادكم الله، والسلام عليكم.
2: هذا القبر الذي ذكره السائل لا يعرف صاحبه، ولكن بكل حال فلا يجوز إتيان القبور لدعائها والاستغاثة بأهلها والنذر لهم، سواء كان هذا القبر أو غيره، لا قبر الفتح ولا غيره. لا يجوز للمسلمين ذكورا وإناثا أن يأتوا القبور لدعائها والاستغاثة بأهلها أو النذر لهم أو التوسل بقبورهم أو ما أشبه ذلك، بل هذا منكر ولا يجوز. ودعاء الميت والاستغاثة به من الشرك، من أنواع الشرك الأكبر. فعلى أهل العلم أن يوضحوا للنساء وغير النساء أن هذا لا يجوز، وأن عليهن يسأل الله جل وعلا إذا نزل بهن بأس من مرض وغيرها يسأل الله ويضرعن إليه في سجودهن وفي آخر الصلاة وفي آخر الليل وبين الأذان والإقامة، يسأل الله جل وعلا الشفاء والعافية. ومن ذلك استعمال الرقية، قلنا يرقي بعضهن بعضا بالرقية الشرعية، رب الناس الباس والشفاء عند الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، وبقراءة قل هو الله أحد ومعوذتين والفاتحة وآية الكرسي وغير ذلك من الآيات القرآنية. فالمقصود أن إتيان القبور لسؤال أهلها الشفاء أو النصر أو ما أشبه ذلك هذا منكر من الشرك الأكبر، وهذا من عمل الجاهلية. وإنما تزور القبور للسلام، يزور القبور للسلام على أهلها والدعاء لهم والترحم عليهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، ويدعو لهم اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم نحو هذا. هذه الزيارة الشرعية. وزار النبي صلى الله عليه وسلم قبور البقية فقال السلام يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. هذه الزيارة الشرعية. أما الزيارة لدعاء الميت أو الاستغاثة بالميت هذا من الشرك الأكبر، أو الطواف بقبره يرجو شفاعته يرجو عائدته يرجو أنه يشفي مرضه، هذا كله من الشرك الأكبر. وهكذا التمسح بالقرآن بتراب القبر والاستشفاء بتراب القبر هذا من عمل الجاهلية ومن الشرك الذي حرمه الله عز وجل. فالواجب على أهل العلم أن ينبهوا العامة وأن يوضحوا لهم أن هذا لا يجوز، وأن الله ولي يسأل سبحانه وتعالى ويرجى لشفاء المرض ونصر الأعداء وغير ذلك سبحانه وتعالى. وهو القائل جل وعلا فلا تدعوا مع الله أحدا، وهو القائل ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والعبادة، فلا يجوز أن يدعى غير الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل الدعوة لله وحده ولن يرجى ويدعى سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن يقول يا رسول الله في مريض ينصرني، أو يا شيخ أبا عبد الله فتنصرني، أو يا شيخ عبد القادر الجيلاني ينصرني، أو في مريضي، أو يا شيخ أو يا سيدي البدوي أو يا سيدي الحسين أو ما أشبه هذا، كل هذا منكر وكله من الشرك الأكبر. فالواجب التنبه لهذا الأمر من الإخوان في العراق وغيرها، والواجب على أهل العلم وفقهم الله أن يوضحوا للناس حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، وأن ينكروا على العامة ما يقعون فيه من الشرك بالله عند قبور من يسمونهم بالأولياء. فالحاصل أن هذه أمور عظيمة يجب على أهل العلم أن يهتموا بها وأن يعنوا بها حتى ينقذوا العامة من الشرك، وحتى يوجهوا إلى توحيد الله والإخلاص له ودعائه سبحانه ورفع الأيدي إليه جل وعلا، هو الذي يشفي ويكفي سبحانه وتعالى، هو الشافي لعباده وهو المالك لكل شيء والقادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وأما ما قد يقع لبعض الناس هنا كن يدعو الميت ويشفى، هذا قد يقع استدراجا وابتلاء وامتحانا، والله هو الشافي سبحانه وتعالى. وقد يكون المرض من أسباب الشياطين يسبب المرض للشخص الإنسان حتى إذا دعا الميت كفوا عنه ما قد فعلوا به. فالحاصل أن هذا ليس بحجة، كن يأتي إلى المريض يأتي من الميت فيدعو ويستغيث فيشفى سريعا، هذا قد يكون استدراجا وابتلاء وامتحانا حتى يمتحن صبره وإيمانه، فلا يغتر بهذا. وقد يصادف القدر الذي قدره الله بالشفاء فيظنه من أسباب الميت، وقد يكون من أسباب شيء من أسباب الشيطان، قد يفعل الشيطان بالإنسان شيء يعني يعمل معه عملا يؤذيه ويضره ويمرض منه، فإذا ذهب إلى الميت ودعاه وسأله كف عنه هذا الشيطان حتى يغريه بالشرك وحتى يوقعه في الشرك، وحتى يظن هذا الجاهل أن هذا من عمل الولي وأنه الشافي، وهذا من أقبح الغلط والمنكر. الله هو الذي يشفي ويعافي سبحانه وتعالى. والولي وغير الولي لا يمكن له سرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، مملوك لله سبحانه وتعالى، هو النافع والضار عز وجل. فينبغي التنبه لهذا الأمر. نعم.
1: هذه الرسالة من نزال حسن روضان من سوريا محافظة الحسكة، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فإني أشكر الشكر الجزيل أصحاب الفضيلة الذين يجيبون على رسائلنا ويدلوننا إلى طريق الرشاد. يقول: من العادات السائدة لدينا أنه إذا توفي عندنا إنسان يجتمع الناس للتعزية في بيت أهل المتوفى، وحاملين معهم بما يسمى بالتعازي كالنقود والذبائح وما أشبه ذلك، وعلى إثر ذلك يقوم أهل الميت بالذبح من هذه التعازي ويشترون ببعض النقود من الشاي والقهوة، علما الذين يقومون بالذبح هم أقارب وجيران الميت بقصد المساعدة، أو بقصد المساعدة كون أهل الميت مشغولين، ولا يخفى أيضا مساعدة أهل الميت. نرجو منكم التوضيح إذا كان ذلك جائزا أم لا، وفقكم الله وبارك فيكم.
2: السنة للمسلمين أن يساعدوا أهل الميت ببعث العشاء لهم، يعزون في ميتهم ويبعث لهم أقاربهم وجيرانهم أيام العزاء العشاء، طعام العشاء، لأنهم مشغولون عن صنع العشاء بسبب المصيبة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأهله لما جاء نائب جعفر بن أبي طالب يوم مؤته، قال: ابعثوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. هذا من السنة. أما هو أهل الميت يقومون يصنعون الطعام للناس، هذا لا ينبغي، هذا منكر، وهو من جملة النياحة. قال جرير بن عبد الله البجلي: كنا نعد اجتماع أهل الميت وصنعة الطعام لهم، صنعة الطعام من النياحة، فلا ينبغي هذا، ولا يجوز لهم أن يصنعوا الطعام للناس ويجمعوا الناس للأكل عندهم، لأنهم مشغولون بالمصيبة. لكن زوارهم ينبغي يخففوا، يزورونهم إلى التعزية ثم ينصرفون، ولا يفتنون عليهم ولا يحرجونهم إلى صنع الطعام. ينبغي للمعزين أن يعزوا ثم ينصرفوا من دون إبطاء وتأخر عندهم حتى لا يشق عليهم. وإذا كان المعزون جاءوا من بلاد بعيدة ضيوفا على المعزين، فلا بأس حينئذ من أجل الضيافة أن يصنع لهم حميد طعاما أو يصنعه الجيران ويقدمونه لهم، لا بأس بهذا. أما يشتغل عادة أن الميت يصنعون طعام للمعزين، هذا لا ينبغي، بل هذا من المنكر، من عمل الجاهلية ومن النياحة. لكن إذا اضطروا إلى هذا بسبب الضيوف الذين جاءوا من بعيد ويستحون من تركهم، فلا بأس يصنعون لهم طعاما من باب الضيافة، لا من باب المأتم ولا من باب صنع الطعام لأجل الميت، لا، بل هذه حاجة عارضة. وأما جيرانهم وأقاربهم فالأفضل أن يصنعوا لهم طعاما يهدونه إليهم من أجل أنهم مشغولون، فيكفيهم المؤونة جيرانهم وأقاربهم ويهدونه إليهم. وإذا أكل معهم بعض المعزين أو بعض الجيران فلا بأس، لأنه طعام حاصل إن لم يأكلوه طرح في الحراء، فلا بأس حينئذ أن يأكل معهم جيرانهم وضيوفهم، كل هذا لا بأس به. نعم.
1: أيضا يقول: ما حكم المتبقي من هذا الطعام وغيره كالذبائح والمال؟ هل يجوز أن يكون من مال الورثة المتوفى عنهم أم يرجع على أصحابهم؟
2: ما يتبقى يكون لأهل الميت الورثة، ما يتبقى من هذه الأموال التي أهدوها يكون لأهل الميت ينتفعون به جميعا. نعم.
1: أيضا يقول: العادة عندنا بأنه يمتد أو تمتد أيام التعزية إلى أكثر من 3 أيام نظرا لما ذكرنا من المسافة، وكون بعضنا لا يعلم إلا متأخر بوفاة الميت إلا بعد 3 أيام أو أكثر، وقد يستمر 7 أيام، فما الحكم أيضا في ذلك؟
2: ليس العزاء حد محدود، لا 3 ولا أكثر، قد لا يعلم العزاء إلا بعد 4 أيام أو 5 أيام، المقصود ليس له حد محدود. المعزي ليس له حد، إذا عزاهم بعد 3 أو بعد 4 أو بعد 5 حين بلغ الرطبة فلا بأس، إنما 3 حد للإحداد، إحداد المرأة القريبة للميت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة الميت فوق 3 إلا على زوج، فالإحداد لقريبات الميت لا يجوز فوق 3. وأما الزيارة للتعزية فليس لها حد من 3، ولا صنع الطعام لهم من جيرانهم وأقاربهم ليس له حد، فلو صنع لهم بعض جيرانهم الطعام بعد 3 لأنهم لا يزالون مشغولين بالمصيبة فلا بأس، ليس له حد فيما نعلم إن شاء الله. نعم.
1: أيضا يقول: إذا توفي إنسان يوم الخميس بقي عند قبره أصدقاء أقاربه بحجة تسليمه لليلة الجمعة، فما هو الحكم؟ لأنه يقول أنه إذا توفي عندنا الإنسان قبل الجمعة فإنه لا يترك إلا أن يسلم ليوم الجمعة، نرجو التوضيح في ذلك.
2: جلوس بعض أقارب الميت أو غيرهم عند الميت إذا مات يوم الخميس حتى يسلم ذلك الجمعة هذا لا أصل له، هذا من البدع، بل إنما السنة يوقف عليه بعد الدفن يدعى بالمغفرة والثبات، وقفة ما يسر الله منها، وقفة للدعاء له بالمغفرة والثبات، ثم ينصرف الناس سواء كان في يوم الخميس أو بغيره. أما يقف عنده أقارب الميت أو جيرانه إلى ليلة الجمعة أو في بعض الليالي الأخرى وقفات خاصة هذا لا أصل له، إنما الوقفة بعد الدفن للدعاء الله وسبحانه المغفرة والثبات. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوه التثبيت فإنه الآن يسأل، فيقف. يستحب للمشيعين إذا فرغوا من الدفن أن يقفوا على الميت وأن يدعوا له بالمغفرة والثبات ما شاء الله من الوقفة، ولا يلزمهم ولا يشرع لهم أن يقفوا طويلا كثيرا حتى يسلموا ليلة الجمعة أو في ليالي أخرى طريقة خاصة، لا، إنما هذه وقفة للدعاء بالمغفرة والثبات فقط بعد الدفن، وقفة ليس لها حد محدود، بل وقفة لا تضرهم ولا تشق عليهم ثم ينصرفون.
1: سؤاله الأخير يا سماحة الشيخ يقول ما حكم تقديم الدخان مع ما يقدم على بعد حضور الناس للتعزية في الميت وفقكم الله وشكر لكم وقدر مسعاكم؟
2: لا يجوز لأهل الميت ولا غيره ما يقدم الدخان للناس ولا الخمر، هذا حرام منكر، لأن الدخان حرام والخمر حرام، فليس لأهل الميت يقدم ما حرم الله لزوارهم والمعزين، هذا لا يجوز، هذا من التعاون الإثم والعدوان، ولكن لا بأس يقدم قهوة أو شاي أو شراب طيب لا بأس، أما أن يقدم الدخان أو الخمر أو الحشيش أو الحبوب المسكرة والمخدرة هذا كله لا يجوز، بل هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله سبحانه نهى عن ذلك، نسأل الله للجميع الهداية. نعم.
1: شكرا سماحة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، في لقائنا هذا استعرضنا الأسئلة التي نوهنا عنها في أول اللقاء، وهي رسائل سعود عبد الرحمن الفرج ورسالة أحمد جاسم الراشدي من الموصل بالعراق ورسالة نزال حسن روضان من سوريا محافظة الحسكة. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت فيها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ عبد العزيز وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: عن أبي أمامة بن سهل قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وهو جالس على المنبر، أذن المؤذن قال: الله أكبر الله أكبر. قال معاوية: الله أكبر الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فقال معاوية: وأنا؟ فقال: أشهد أن محمدا رسول الله. فقال معاوية: وأنا؟ فلما أنقض التأذين قال: يا أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المجلس حين أذن المؤذن يقول ما سمعتم مني من مقالتي. رواه البخاري.

0: متوحد متتبع هدي النبي وصحبه.
1: متتبع هدي النبي وصحبه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العلي العظيم الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة، دقائق نافعة، أن يجمعنا جميعا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النار، وأن يكتب لنا جميعا ولأحبابنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أحبابي، حفظكم الله، ومع موقف يتجدد من مواقف بيت النبوة نعيشه روحا ونطبقه واقعا، نعيشه عملا نقتدي به، وفي حياتنا نهتدي به. موقف اليوم في بيت النبوة في مناسبة عظيمة، وهي مناسبة العيد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا العيد، وأن يجعلنا ممن يتقبلون في رمضان يا رب العالمين. الموقف، تقول عائشة رضي الله عنها: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار، قالت: وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم العيد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا، وهذا عيدنا. هنا عدة فوائد نتعلمها من هذا الحديث. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة على إظهار السرور والفرح في الأعياد. السرور والفرح المباحة فهي من شعائر الدين. أيضا الدين فيه شيء من الفسحة والسماحة واللين لأخذ بعض الأمور المشروعة للتروية عن النفس، للسعادة، لإدخال الفرح والسرور على القلوب، ولكن بما لا يخل بثوابت الشرع طبعا. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني في بعض الروايات أنه طبعا غطى وجهه وابتعد عنهم، لكن كان صلى الله عليه وسلم يعلم أن عائشة صغيرة في السن وأنها تحب هذا الفرح وهذا السرور، فتركها طالما أنه من المباحات، فتركها الرسول صلى الله عليه وسلم لتعيش وحتى يوسع عليهم، ولم ينهارها أو يقول شيئا حتى لا يخالف موضوع التوسعة عليهم في يوم العيد. وهذا من حسن قائد البيت ورجل البيت، أنه يجعل البيت بالمباحات السعادة، وخاصة في يوم العيد. هنا عائشة أخذت بجاريتين يقولون ما يقوله الأنصار من عبارات مباحة ومن لعب بسيط، وهي يعني في سنها. نأخذ منه أيضا دور الأب، وهو أبو بكر رضي الله عنه، عندما دخل وجد جاريتين فاعتقد أن هذا الغناء من الغناء المحرم وغضب، فقال: أبي مزمور الشيطان، وفي رواية: مزمارة الشيطان، هكذا تغنين وتلعبون بهذه الأمور التي تأتي من الشيطان؟ وكان يعاتبها. ونأخذ منه دور الأب في التدخل، وهنا نقطة مهمة، لكنه تدخل من أجل ماذا؟ هل تدخل ووقف مع ابنته أو مع زوجها؟ إذا رأى من ابنته خطأ ووقف مع زوجها، هذا موقف عظيم، لأنه يعلمها الصواب ويعلمها كيف تقف مع زوجها، ويكون وقعه على الزوج كبير،
لأنه قال بالحق. أما أن يقف الأب مع ابنته سواء على خطأ أو على صواب فهذا غير صحيح، لأنه يسيء لابنته قبل أن يسيء لزوجها. فهنا أبو بكر رضي الله عنه كان يرى أن أيام العيد تكبير وتهليل وذكر وصلاة فنهرها، لكن هنا يتدخل الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين لأبو بكر أن هذه يعني كل قوم عندهم عيد وهذا عيدنا، يعني نفرح فيه بهذه الأشياء البسيطة بين الأهل والجواري والكلمات اليسيرة التي فيها رقة وكذا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يوسع على عائشة، لأنه صلى الله عليه وسلم يعني تزوجها صغيرة وقدر حاجتها في هذا الأمر. من ألوان الحياة كان يراها تلعب بالصرصار وترسم بيوت وحيوان ويضاحكها ويبتسم، وحتى أيام العيد وأيام التشريق فيجد عندها الجارية تضرب بالدف وتغني وعائشة تسمع وتفرح ولم يقول شيء، إنما يتنحى عنهم في جانب البيت كذا ويفرش له فراش بعيد عنه ويغطي وجهه وتركهم. هنا أيضا موقف البنت يعني طاعة والدها ما يقوله الوالد، وما ردت بينت، ما قالت زوجي هو الرسول هو أبدا، خلاص طاعة للوالد. هنا أن الزوج يبين الحقيقة سواء أو الزوجة للآخرين الذين مثلا قد يظن الإنسان خطأ من زوجته أو كذا. الموقف كامل كله يجعلنا نرى كيف أب وزوج وبنت وكيف التعامل الراقي منهم كلهم. واقعنا اليوم ننزلها على الواقع، ينبغي لنا أن في العيد التوسع على أهلينا وأولادنا حتى على الجيران، حتى من كان بينهم شحناء يعودون لبعض، من كان مهاجر أو من كان في زعل مع أحد أو بينهم حقد أو بينهم هجرة وكذا فليعودوا لبعض. أيضا بعد التوسعة كذلك الإنسان يأخذ بالمباحات ويترك لأهله فسحة. الأب كيف تعامله مع ابنته حتى لو كانت غلطانة يبين خطأها. البنت كيف تتعامل مع والدها حتى بعد ما تزوجت، حتى تزوجتي وصار لك أولادي هو والدك وواجب عليك الطاعة. موقف عظيم يذكرنا بواقعنا اليومي، وبإذن الله أننا كلنا نقتدي بهذه المواقف. وإلى موقف جديد، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بيت

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: لما أبصرت الحياة،
2: لما أبصرت الحياة علمت أن الأناني لا يعيش إلا لذاته ولا ينظر إلا لملذاته. في خضم الحياة وما تحمله من قسوة ومآسي، الكل حوله يتألم من ظروف اجتماعية أو مادية أو صحية، ولا يلتفت إلى أحد منهم، فقط أهم شيء عنده زوجتي وأولادي وثروتي. لا يشفق على معاناة جار أو زميل أو صديق، بل لا ينظر إلى أخته الأرملة الضعيفة وتلك المطلقة المسكينة. لا يلتفت إلى أخيه الذي قد أنهكه الفقر والعوز والحاجة. صدقني، هؤلاء هم العضد والسند لك، هم العدة والعتاد في يوم السواد. نعم، عن الأنانية أتحدث. الأناني يعشق لفظ الأنا وتستهويه عبارة هذا لي، ويسأل قبل كل شيء ماذا أستفيد. الأناني لا يؤمن بقول الحبيب عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أفضل الإيمان، قال: وأن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره لنفسك. الأناني لا يستشعر محبة الصحابة رضي الله عنهم لبعضهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أحبابي، للمعلومية، الأنانية سهلة ويسيرة ولا تكلف شيئا، فقط سعي لحب الذات واستجابة لما طلبت من ملذات. عفوا، بل والله إن الأنانية صعبة جدا، صعبة على الكبار، صعبة على كبار النفوس وأصحاب المبادئ، الذي لا يرضى الواحد منهم أن يعيش في هناء وله أخ يتألم. يذكرني حال الأناني بحال أهل النفاق الذين قال الله فيهم: فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ختاما، لما أبصرت الحياة علمت أن الأناني لا يعيش إلا لذاته ولا ينظر إلا إلى ملذاته.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.
0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا.

هذا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.

والمهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلع

الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه.

وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا

أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا

فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، ضيفنا على الهاتف هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم، وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا شيخ محمد.
3: مرحبا بكم وأهلا.
2: هذا السائل ميم هاسين يقول: من هو الرحم التي تجب علينا زيارته جزاكم الله خيرا؟
3: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. القريب الذي تجب على الإنسان صلته هو من اجتمع بك في الجد الرابع، وواجب الصلة يختلف بحسب قرب الإنسان من الشخص وبحسب حاجته إلى الصلة، فصلة العم أولى من صلة ابن العم، وصلة الأخ أولى من صلة العم، وصلة من كان محتاجا أولى من صلة من كان غنيا، هلم جرا. والصلة ليست محددة في الشرع، بل هي راجعة إلى العرف، فما سماه الناس صلة فهو صلة، وما سموه قطيعة فهو قطيعة. ولهذا نجد أن الصلة تختلف، فمن الأقارب من تكون صلته بالسلام عليه وإكرامه إذا وفد وما أشبه ذلك، ومن الناس من تكون صلته بإعطائه اللباس أو الدراهم أو القوت أو ما أشبه ذلك. والمهم أن الصلة تختلف، والمرجع في ذلك إلى العرف، لأن الشرع لم يرد بتحديدها ولا بتعيينها، وما كان كذلك فإنه يرجع فيه إلى العرف. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. نعود إلى رسالة بعث بها سائل يقول: أرجو من فضيلة الشيخ محمد إفادتي عن مشروعية الاستماع إلى الأناشيد الدينية، وقد سمعت من بعض الإخوة بأنها بدعة، فأرجو منكم التوجيه حول سؤالي مأجورين.
3: الاستماع إلى الأناشيد الدينية جائز، لكن بشروط. الشرط الأول أن لا يعرض بها عن استماع الكتاب والسنة، بحيث يجعلها هي الواعظ الوحيد لقلبه، لأن من جعلها هي الواعظ الوحيد لقلبه فقد أخطأ، فإن القرآن أعظم واعظ، ويريه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة. الشرط الثاني أن لا يصحبها آلة عزف من موسيقى أو دف أو نحوها. والشرط الثالث ألا تغنى على وجه يشبه الأغاني الماكنة، بمعنى ألا يؤديها كما تؤدى الأغاني الماكنة. والشرط الرابع ألا يكون فيها أصوات فاتنة، لأن الفتنة يجب التوقي منها. والشرط الخامس أن يكون موضوع الأنشودة موضوعا طيبا، ليس فيه إسفاف ولا إخلال بالأخلاق ولا شرك بالخلاق. نعم،
2: جزاكم الله خيرا. نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الإخوة، يقول في هذا السؤال: عندما أقول لشخص بأن هذا حرام بالرغم من أنني أجهل الحكم، ولكن من أجل إبعاده عن هذا الأمر ريثما أتأكد من صحته، فهل يجوز لي هذا؟
3: لا يجوز للإنسان أن يقول عن شيء إنه حرام إلا بعلم، لقول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولكن إذا رأيت أخاك على أمر تظنه حراما فتحقق أولا أنه حرام ثم انهوه عنه ثم انهاه عنه. تحقق أولا أنه حرام ثم انهاه عنه، أو قل له: يا أخي أنا أظن أن فعلك هذا حرام، فلو سألت أهل العلم عن ذلك. وأما أن تقول إنه حرام فهذا حرام عليك إذا كنت قلت هذا عن غير علم.
4: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان معنا على الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، عضو هيئة كبار العلماء، والأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829-935-999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
5: كسب الحلال.
6: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
5: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
6: فلا إفراط ولا تفريط
5: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال،
6: الكسب الحلال.
5: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
6: الكسب الحلال
5: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين 60 إلى 100، ويصلي الظهر إذا زالت الشمس، والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة فيرجع والشمس حية، ونسي الراوي ما قال في المغرب، قال: ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ثم قال: إلى شطر الليل. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو ابن عوف فيجدهم يصلون العصر. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحوه. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. رواه البخاري. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال: في يوم ذي غيم بكروا بصلاة العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري. وعن جرير رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: كنا وإياكم في بث مباشر مع إذاعة القرآن الكريم من السعودية لنقل برنامج نور على الدرب، والآن نعود وإياكم لمتابعة فقراتنا عبر أثير إذاعتكم إذاعة ذكركم للقرآن الكريم.

0: روى عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل في زوائد المسند عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة، والفرقة عذاب.
1: لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد، به لقلوبنا فرح وللأرواح تجديد. فيوم الجمعة الميمون بين الناس مشهود، وبيت الله يجمعنا به للذكر ترديد. فتسبيح وتحميد وتهليل وتمجيد، قلوب المؤمنين بها لرب العرش توحيد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أهل الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. قال ابن عباس: فقال عمر: أدعوا للمهاجرين الأولين. فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا للأنصار. فدعوتهم له فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين، واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادع لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. وكان عمر يكره خلافه. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كانت لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله؟ وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن ابن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: صلاح المعتقد ربنا اجمعنا به في جنة أنت تجزي يا إلهي من عبد.
1: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: نداءات المؤمنين. الآيات التي ابتدأت ب يا أيها الذين آمنوا من منظور التفسير والتوجيه.
2: نداءات المؤمنين، إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع،
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: في الانقياد حياة، في السير إلى الله نجاة في الدارين، في الاستجابة للأوامر الربانية تمسك بأسباب الحياة الكريمة، وفتح لأبواب عديدة لا تطرق إلا بالطاعة، ولا تدخلها إلا أنفس مؤمنة مسلمة سألت الله أن يوليها الوجهة ويدلها إلى السعادة، فهو سبحانه إن شاء شرح القلب أو ضيقه. استجيبوا لله وللرسول، نداء الله تعالى للمؤمنين في القرآن المبين.

0: يا أيها الذين آمنوا بالله حق الإيمان، استجيبوا لله وللرسول عن طواعية واختيار ونشاط وحسن استعداد إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحييكم، أي إلى ما يصلح أحوالكم ويرفع درجاتكم من الأقوال النافعة والأعمال الحسنة التي بالتمسك بها تحيون حياة طيبة وتظفرون بالسعادة الدنيوية والأخروية. والضمير في قوله دعاكم يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المباشر للدعوة إلى الله، ولأن في الاستجابة له استجابة لله تبارك وتعالى. قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقوله: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، تحذير لهم من الغفلة عن ذكر الله، وبعث لهم على مواصلة الطاعة له سبحانه. وقوله: يحول من الحول بين الشيء والشيء، بمعنى الحجز والفصل بينهما. والمعنى الإجمالي للآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول بعزيمة صادقة وسرعة فائقة إذا دعاكم الرسول صلى الله عليه وسلم لما يحييكم، أي لما به تحيون حياة طيبة من الأقوال والأعمال الصالحة. واعلموا علما يقينا أن الله يحول بين المرء وقلبه، أي يحول بين المرء وبين ما يتمناه قلبه من شهوات الدنيا ومتعها. فكم من إنسان يؤمل أنه سيفعل كذا غدا، وسيجمع كذا في المستقبل، وسيحصل على كذا قريبا، ثم يحول الموت ويفصل بينه وبين آماله وأمانيه. فبادروا إلى اغتنام الأعمال الصالحة من قبل أن يفاجئكم الموت، فإنه إلى الله سبحانه وتعالى وحده ترجعون لا إلى غيره، فيحاسبكم على ما قدمتم وما أخرتم، ويجازي كل إنسان بما يستحقه من خير أو شر.
1: نداءات المؤمنين. نداءات
2: المؤمنين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع.
3: تنفيذ سعود الفليج.
4: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة، حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. قال: فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر. رواه البخاري. أذفر أي طيب الرائحة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهار الجنة تخرج من تحت تلال أو من تحت جبال المسك. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، إن شئتم فاقرأوا: وظل ممدود وماء مسكوب. رواه البخاري والترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 عام لا يقطعها. رواه البخاري ومسلم والترمذي، وزاد: وذلك الظل الممدود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الظل الممدود شجرة في الجنة على ساق، قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها 100 عام في كل نواحيها، فيخرج أهل الجنة أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلها. قال: فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا.
6: أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: فيرسل الله ريحا من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو
1: عم بالمعية عبادة. أحمده سبحانه ولا أحصي بالعد نعماءه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يجزي أحد فضله وآلاءه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأبلى في الله بلاءه. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين رفعوا من الدين لواءه، ومن تبعهم بإحسان ما أطلع الحق ضياءه وقشع من الباطل ظلماءه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واسلكوا سبيل كل تقي أواه، آخذ من دنياه لأخراه، مبتغ رضا ربه ومولاه، مؤثر له على حظوظ نفسه وهواه. أيها المسلمون، في دروب الحياة وبين صخبها ولهوها ولغوها، وأمام محنها وخطوبها وشدائدها، يشعر المرء أنه في حاجة إلى من يسنده ويشد عضده ويقوي عزمه ويركن إلى عونه ويطمئن إلى رعايته. وكلما ارتقت مرتبة المعين والنصير وسمت منزلته واستبانت قوته وأمانته، كان ذلك أبلغ في تنزل السكينة وحلول الطمأنينة وبلوغ الأمان. ولذا كانت معية الله للمؤمنين خير عدة وأفضل زاد يصحبهم في رحلة الحياة، ويؤنسهم في سيرهم إلى الله والدار الآخرة. ولقد كان امتنان الله تعالى على عباده بهذه المعية الخاصة في قوله عز اسمه: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم، وإن تعودوا نعد، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. ويقص القرآن الحكيم في هذا المعنى خبر المصطفى صلى الله عليه وسلم مع قومه في حادث الهجرة الشريفة، وفيه من بيان آثار معية الله لأوليائه ما لا منتهى له ولا حد يحده. فقد خرج آواهما الغار، فقال الصديق رضي الله عنه مشفقا على هذه الدعوة أن تؤد، وعلى هذا النور أن يطفأ: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولته التي أصاخت لها الدنيا:

واهتزت لها القلوب: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. أخرجه الشيخان في صحيحيهما. فكانت هذه القولة النبوية برهانًا ساطعًا وآيةً بينة وحجةً قائمةً على بلوغه، صلى الله عليه وسلم غاية الطمأنينة بمعية الله، له، وتمام التوكل عليه، وكمال اليقين باتصال مدده، وتتابع عونه، وترادف نصره، حتى أنزل سبحانه في ذلك قرآنًا يُتلى ليكون عظة الدهر وعبرة السماء وعبرة الزمان، فقال تعالى مصورًا هذا الموقف الخالد في معرض الامتنان على الأمة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الآية. ولقد تجلت آثار هذه المعية وأعقبت هذه العاقبة، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وإنها يا عباد الله عظة وذكرى لأولي الألباب الذين أوتوا حظًا من النظر الثاقب والفهم العميق، يحملهم على كمال التأسي وتمام القدوة وحسن الاتباع، فلقد وقر في قلوبهم واستقر في نفوسهم أن الله تعالى لا يخذل المؤمنين الصادقين المخبتين، ولا يحجب عنهم نصره، ولا يمسك عنهم فضله عند المحن وتتابع الشدائد وتكاثر الخطوب. فإن معية الله لأهل الإيمان وأتباعه معية دائمة لا تنقطع في كل زمان ومكان، وحظهم من معية الرحمن بقدر حظهم من شعب الإيمان. فكلما زاد إيمان العبد زادت معية الرب. وفي قوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فيه كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله إشارة من أصح الإشارات أن من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به بقلبه وعمله، وإن لم يصحبه ببدنه، فإن الله معه. ومتى كان الله مع العبد هانت عليه المشاق وانقلبت المخاوف في حقه أمانا. فبالله يهون كل صعب، ويسهل كل عسير، ويقرب كل بعيد، وبالله تزول الهموم والغموم والأحزان، فلا هم ولا غم ولا حزن مع الله. ألا فالتثقوا عباد الله بمعية الله التي جعلها الله لمن اتقاه واتبع سبيله وآثر رضاه، فأخلص له الدين وأحسن العمل، وصدق سبحانه إذ يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عم بالمعية عباده. الحمد لله معين المؤمنين، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يؤيد عباده العاملين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد فيا عباد الله، قال بعض أهل العلم تعليقًا على قوله سبحانه: وأن الله مع المؤمنين، إن معية الله لعباده ليست معية العلم والاطلاع على العمل والنيات فحسب، ولكنها كذلك معية العون والحفظ والمدد. فإذا أحس المؤمن بأن الله معه آمن بأنه موصول بقوة الله التي لا تغلب، ومعان بمدد الله الذي لا ينفد، فإذا هو قوي على نفسه، قوي على متاعبه، قوي على شهواته وأعدائه، انتهى. فاتقوا الله عباد الله، واحرصوا على استحضار هذه المعية الربانية التي لا غناء لكم عنها ولا قيام لحياتكم إلا بها، واعملوا بمقتضياتها وخذوا بأسبابها، تستقم لكم أموركم وتطب حياتكم وتكونوا من الفائزين المفلحين. وصلوا وسلموا على الحبيب رسول الله، فقد أمرتم بذلك في كتاب الله، حيث قال الله سبحانه قولاً كريماً: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين، وألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، وأصلح قادتهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. واجعل اللهم هذا البلد آمناً مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، وهيئ له البطانة الصالحة، ووفقه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء. اللهم وفقه وولي عهده إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين، وإلى ما فيه كل خير عاجل وآجل للبلاد والعباد، يا من إليه المرجع والمعاد. اللهم احفظ هذه البلاد حائزة كل خير، سالمة من كل شر، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسلمين في فلسطين، اللهم كن لهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم اكفنا، اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت، اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين.
اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائك وأعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلِّ اللهم وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

lo diremos. Lo diremos. الذين يقولون ربنا ربنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما اللهم إنا نسألك الجنة قل ما يعبأ بكم ربي قل ما

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فترك حتى كان الغد، ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك. فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نجل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا والله، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلا عننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. رواه البخاري. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: موحد متتبع هدي النبي وصحبه
1: متتبع هدي النبي وصحبه.
2: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعملون.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدني ودواء جسدي.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج غذاؤك. هذا البرنامج الذي يطل عليكم مستمعين الكرام، من خلال هذا البرنامج نناقش العديد من المواضيع التي تخص التغذية وتنوع الغذاء والسعرات الحرارية والعديد من المعلومات الصحية التي من خلالها ينعكس على وتنعكس علينا في أجسامنا بدنيا وصحيا. ومعنا دائما وأبدا ضيف حلقتنا الثابت الأستاذة جمانة جلال، وهي أخصائية التوعية الغذائية. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله.
2: أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حياك الله أستاذة جمانة في هذه الحلقة الجديدة من برنامج غذائك، وعنواننا اليوم هو تقسيم الأغذية. أعتقد اليوم الموضوع إن شاء الله سيكون قوي وثري، لعلنا من خلال حلقة اليوم نحاول أن نعرف كيف ننوع في غذائنا. ماذا يعني الكربوهيدرات؟ ماذا يعني البروتينات؟ ماذا تعني الدهون، الألياف؟ جميع هذه الأشياء سنناقشها إن شاء الله في حلقة اليوم من هذا البرنامج.
2: صحيح، وخلال حلقة اليوم إن شاء الله بإذن الله حنعطي كمان أسرار للناس اللي بدهم ينقصوا أوزانهم أو إنقاص الوزن عندهم، أسرار الحركة. تابعونا حتعرفوا بالضبط خلال اليوم إيش السر اللي راح نقوله خلال الحلقة.
4: جميل.
2: أولا طبعا إحنا حلقتنا الأولانية، أول حلقة عملناها هي عن السعرات الحرارية.
4: عرفنا
2: بالضبط إيش يعني سعر حراري، هو وحدة قياسية، وإنه إيش مقدار كمية السعرات الحرارية اللي بناخدها خلال أكلنا. كرجل يبغاله 2500 كالوري، كمرأة يبغالها من 1800 إلى 2000 كالوري، وتختلف على حسب إذا هي حامل أو مي حامل، أو إنه الرجل إذا كان هو بيعمل أعمال شاقة أو ما إلى ذلك.
4: أيضا المعادلة التي ذكرناها في أول حلقة، نعم،
2: اللي هي الوزن الحالي في 24 ساعة في 1.1 أو 1.2 أو 1.3
4: حسب
2: يرجعوا. مظبوط، يرجعوا للحلقة اللي موجودة في حسابنا في تويتر اللي مسجلة، يقدروا يحصلوها أو يحصلوها في الحساب تبعك اللي هو حساب أستاذي.
4: أكيد.
2: أستاذ إبراهيم، أو حسابي الخاص جمانة جلال. فالحلقة اليوم بالنسبة للتغذية، التنوع الغذائي اللي بيصير عندنا، دائما نسمع مصطلح كربوهيدرات ومصطلح بروتينات ومصطلح الدهون ومصطلح الألياف. معظم المصطلحات اللي معروفة ومتعارف عليها هي الألياف والدهون. أكثر شيء نسمعها دهون دهون دهون أو ألياف، ما حد عارف إيش هي الكربوهيدرات وما حد عارف إيش هي البروتينات. ممكن في ناس يقول لك البروتينات هي كل شيء منها لحوم، بس أنت عارف إنه البروتينات تنقسم إلى بروتينات نباتية وبروتينات حيوانية. البروتينات النباتية يدخل فيها العدس، البقوليات، كمان يدخل فيها
4: الفاصوليا، ممكن يكون من
2: الفاصوليا من الأشياء البروتينات النباتية. كمان أي شيء سبحان الله يجي فيه الياف، سبحان الله يجي فيه في كميات من البروتينات مخفية بوجود الكربوهيدرات. كمان البروتينات في داخلها، البروتينات ما في شيء اسمه بروتين صافي. دائما اللحم لما نجي بدنا نقطعه في وقت التشريح تبعه، تيجي تحصل اللحمة فيها اللحم، فيها نسيج مائي، فيها كربوهيدرات بعض الأحيان، فيها الدهون موجودة يعني مخفية. فما في شيء اسمه غذاء متكامل اسمه بروتين خالص. وإحنا قلنا من الحلقة الماضية إنه هي تكلفنا 4 سعر حراري، كيف الجسم يتعامل معها أو كيفية هضمها، هذه لحالها حلقات نقدر نتعامل فيها نشرح بالضبط عملية الهضم.
4: الهضم الخاص بالبروتين أم الهضم بشكل عام؟
2: بالبروتين.
4: بالبروتينات.
2: بالبروتين هنعملها حلقة كاملة متكاملة ما إلى ذلك للبروتينات، وإيش الواحد مثلا في أمراض دائما نسمعها زي مثلا أمراض النقرس أو الناس اللي عندهم كلى، كيف إنه مفروض يتجنبوا البروتينات وليش يتجنبوها، هنعرفها في حلقة الحالة خاصة. نرجع لتقسيم الأغذية. أخذنا البروتينات وكفيناها، إنه البروتينات تحتوي على بروتينات نباتية وبروتينات حيوانية. نروح كمان نقول للكربوهيدرات. الكربوهيدرات هي زي ما يقولوا المعادلة الصعبة. دائما لما نيجي بدنا نتكلم عن الكربوهيدرات كثيرها ممكن انه يعرض الانسان لمخاطر جدا كثيره وقليلها ممكن يعرض الانسان كمان لمخاطر.
4: يعني هي محتاجه وزنيه.
2: هي محتاجه وزنيه، كل الاغذيه عموما محتاجه وزنيه. الكربوهيدرات هي اعلى قائمه من قائمه الاغذيه اللي موجوده عندنا في الارض. اي حاجه تنبت من الارض تعتبر كربوهيدرات. اي شيء في نهايه خلاصه تكوينه اللي هو الكربون والهيدروجين يجي اللي هو كربوهيدرات، عشان كده اسمها كربوهيدرات. في تقسيم منها كربوهيدرات معقدة وهي الأفيد والأفضل اللي هي تجيك مع قشرتها، يعني مثلا زي الأرز الكامل، عندك الشوفان الكامل، عندك حبات الشعير إنها تكون كاملة مع قشرتها. هذه الأشياء منها تعطينا ألياف ومنها تعطينا الفيتامينات والأملاح المعدنية اللي موجودة في الحبة نفسها، ومنها تعطينا الكربوهيدرات السكر اللي بيساعدنا على تحريك أعضاءنا الداخلية أو تحريكنا عموما أو ينتج طاقة. ودائما يقول لك الكربوهيدرات هي أسهل تفكيكا في أجسادنا، يعني ما تأخذ وقت طويل في عملية الهضم، تحتاج أنها تأخذ أوقات جدا بسيطة. عشان كده يقول لك كل سكر إذا أنت تعبان، بس هذه تريك، هذه خدعة للجسم أنك أنت ممكن ترفع الطاقة بشكل سريع لمدة ساعة وفجأة تهبط الطاقة ويصير في صراع في الجسم انه يطالبك انك انت تاكل اكثر. فاحنا لازم نقول انه الكربوهيدرات المعقده افضل للانسان او افضل للجسم انه ياخذها. يعني مثلا اذا اكلت ارز حاول انك انت تاخذ الرز كامل، اذا اكلت حبوب القمح حاول انك انت تاخذها كامله. في ناس ممكن يتحسسوا من القشره، يقول لي جمانة انا ما اقدر انه اهضمها او ان الله يكرمك تخليني ادخل الحمام. بس هذه لفائدتك، بتنظف جسمك أول بأول. فلازم ننتبه أنه الكربوهيدرات المعقدة أنه أخذناها زي مثلا حبوب القمح الكامل أو الأرز البني أو الخبز البني، يعني الخبز أنه يكون كامل مع الشوفان مع النخالة حقته، هذه من الأغذية اللي جدا ممتازة أنها تعطينا فيتامينات وأملاح معدنية وكربوهيدرات وما تهضم في جسمنا بطريقة سريعة بحيث أنها تحرق أجسامنا أو أنها تتكون في أجسامنا وتتخزن. لا، تساعد على الهضم وتساعد على تنظيف الجسم داخليا.
4: جميل.
2: بعدين
4: تفضلي. كنت بقول لك انه يعني هل يعني مثل هذه الاشياء هي الكربوهيدرات المعقده تماما؟ يعني في اقسام ثانيه صح؟
2: عفوا،
4: في اقسام ثانيه، في اقسام ثانيه للكربوهيدرات ولا احنا الان
2: نتكلم عن؟ الحين انا جايتك في الكلام. طيب. عندك الكربوهيدرات البسيطه. الكربوهيدرات البسيطه هي كل شيء يتحلل في جسمنا ويتحول الى دهون، يعني السكر، اي شيء ابيض، السكر عندك يتحول الى دهون، هذا يعتبر من الكربوهيدرات البسيطه. الحلويات بكافه انواعها تعتبر من الكربوهيدرات البسيطه. في تيرمز في الانجليزي يقول لك it's empty calories او empty nutrients. empty nutrients معناها انه خالي من المواد المغذيه، يعتبر كماده مخزنه للجسم، يخزنها الجسم على سبيل الدهون، يخزنها الجسم على سبيل طاقة سريعة إنه يحرقها. فأنت يفضل إنك أنت تبتعد عن الكربوهيدرات بالرغم إنها طعمها حلو، بالرغم إنها هي الجسم يحاول إنه يأخذها قد ما يقدر أو يطالبك إنك أنت تأكل شيء حلو، يسموها إيش sweet tooth، إنه الواحد عنده سن حلو إنه يطلب الأشياء الحلوة أول بأول. فهذه ترجع لأجسامنا وترجع لعملية إيش الاختيار الغذاء. فإحنا نحاول نبعد عن الكربوهيدرات البسيطة اللي هي زي السكر، زي الدقيق الأبيض، زي الأرز من غير قشرته، زي حتى لو إننا أكلناها نحاول نقلل في الكميات اللي ناكلها، أو إذا أكلناها ممكن نضيف لها ألياف خارجية، زي دحين العيش بدأ يحطوا له نخالة، الأرز بدأ إنك أنت ممكن تأكل معه سلطة، إذا أكلت مثلا عندك الخبز ممكن إنك تضيف له شرائح من الخضار بحيث إنك أنت تزيد الألياف فيها وتعادل كمية الكربوهيدرات اللي أنت تدخلها في جسمك.
4: مثل بعض السندوتشات الخفيفة أتوقع اللي تحتوي على الخبز بالإضافة إلى بعض السلطات، يعني مثلا بالإضافة قد يكون معاها مثلا اللي حنسميها طعمية، هذه تدخل ضمن إيش؟
2: هذه تدخل ضمن الكربوهيدرات البسيطة اللي على طول الجسم يخزنها. لا تنسى أن الطعمية هنا إحنا قليناها، القلي معناه أنه أنت دخلت فيه كمية دهون دخلتها في أجسامك، والدهون دحين حنتكلم فيه يعني في دهون حميد وفي دهون لا يفضل أنك تتجنبه يعني دهون مشبعة ودهون غير مشبعة. أبغى أكمل لك حاجة يا أستاذ الفاضل بالنسبة للكربوهيدرات. الكربوهيدرات إحنا بنقول يا جماعة حاولوا أنكم تتاخدوا أو تبتعدوا عن الكربوهيدرات البسيطة يعني زي الدقيق الأبيض. إذا أنت اضطريت أنك أنت تأكل دقيق أبيض ممكن أنك تحط معه فلفل، تعرف حبوب الفلفل هذه أو الكتان، حبوب الكتان ممكن أنك أنت تضيف معها النخالة، ممكن أنك أنت تأخذها كإضافات كسلطة أو زي ما أنت تفضلت السندوتشات الخفيفة يحطوا معها سلطات، يحطوا معها خضروات قد ما نقدر، يا خيار طماطم خس نحطها مع الخبز نفسه بحيث انه يعطينا الياف ويعطينا في نفس الوقت كميه من الكربوهيدرات اللي احنا اخذناها اللي هي الطاقه اللي بتشغل الجسم.
4: استاذه بس يعني زي مثلا جاء في بالي العيش المصري، هذا ياتي يصنف ضمن ايش؟ العيش اللي
2: يصنف ضمن الخبز اللي هي الكربوهيدرات المعقده. ليش؟ لانه هم استغلوا الدقيق الابيض وخلطوه مع الدقيق البني اللي هو كامل الحبة وحطوا فوقه النخالة، هذه تعتبر من الألياف وساعد إنه يكون عندك كربوهيدرات، الجسم إداها طاقة وأدتنا كمية من الألياف الناس.
4: إذن يفضل أكل بعض السندوتشات من العيش المصري يعني جيدة.
2: ممكن أو ممكن يعني من غير تصنيف الواحد يقدر يغير، ممكن عندك الخبز دحين في شركات كثير بدأوا يتنافسوا إنهم يضيفوا الحبوب ما بين زي مثلا حبوب الكتان، حبوب الفصفص هذه تبع الشمس، حبوب الكاملة مثلا اللي ممكن تنحط زي عندك في حبوب صغيرة ما لا أذكر اسمها الآن لكن anyway هي بتنضاف لها الحبوب بشكل عام إنها بتزيد قيمتها الغذائية وبتزيد كمية الألياف فيها وبتزيد كمية الفيتامينات والأملاح المعدنية. بالنسبة للسمنة، السمنة تحتاج شيء متكامل، ما تحتاج إنها بس كربوهيدرات، تحتاج
4: هناك تنويع
2: مظبوط، تحتاج كربوهيدرات وبروتينات. احنا تكلمنا عن البروتينات وتكلمنا عن الكربوهيدرات، الان
4: بس عندي سؤال بسيط. معليش سؤال بسيط في الكربوهيدرات البسيطة، انت ذكرت ان من ضمنها الحلويات.
2: نعم.
4: الحلويات مداها كبير جدا ووسيع، هل نقدر نحدد شيء معين ولا هو كامل الحلويات؟
2: كامل الحلويات تدخل في قائمة السكريات البسيطة اللي تتخزن في الجسم على شكل دهون. للأسف الشديد احنا بنرفع السعرات الحرارية لأجسامنا بإدخال كمية من الكربوهيدرات اللي هي هذه البسيطة زي مثلا السكر، الحلويات اللي فيها الكريمة، الكيكات، الأشياء دي صحيح طعمها حلو يا جماعة والجسم يتفاعل وممكن يكون في بهجة للجسم انه بيدخل الكربوهيدرات، لكن هذه البهجة مؤقتة. إذا أنت ما بتتحرك كويس وما بتحرق الكمية الأكل، يعني ترى على فكرة كمية اسم كلمة تحرق ما هو كلمة مناسبة. الجسم لا يحرق، الجسم يحفز على تفكيك الخلايا وتفكيك المادة الغذائية وتحويلها إلى نهايتها كربون وهيدروجين وثاني أكسيد الكربون اللي هي بتطلع بالتنفس. لكن إحنا نقول terms أو كلمة متعارف عليها اللي هي حرق، حرق كاملة. فإحنا ناخذ هذه الكربوهيدرات وناخذ البروتينات عشان خاطر نكون الخلايا، إذا عندنا صار قاعدة متكاملة من الطاقة والبروتينات اللي بتعطينا تكوين للميتابوليزم تبعنا، تحفز الأنزيمات اللي موجودة في أجسامنا، الخلايا كيف تتكون في أجسامنا كلها تحتاج بروتينات، كل شيء في جسمنا حتى الشعر، تخيل إنه الشعر والأظافر يدخل في تكوين البروتينات. فنرجع ما خلصنا البروتينات والكربوهيدرات وبعدين نروح للدهون. الدهون يا جماعة نحاول نقللها قد ما نقدر. ليش نقللها قد ما نقدر؟ أنت تقدر تأخذ إلى 20% من أكلك خلال اليوم دهون، بس نأخذ الدهون الحميدة، يعني مثلا الدهون اللي أصلها نباتي. كل ما كان الدهن أصله نباتي كل ما كان جودته وعملية هضمه في أجسامنا لها فائدة أعلى.
4: زي إيش طيب أستاذة؟
2: زي زيت الزيتون، زيت السمسم، زيت الكانولا، في زيت القطن، الزيت الحار، يعني في أنواع كثيرة من الزيوت موجودة في الأسواق متوفرة، ما هي غالية يعني حتى إحنا نقول يا جماعة لا لازم تأخذوا لي شيء غالي، لا الزيوت النباتية موجودة ومتوفرة وسعرها جدا affordable، يعني سهلة إنه الواحد يشتريها.
4: كويس.
2: طبعا نروح للزيوت النباتية قد ما ناخذ، أو إنه يكون أصلها نباتي زي زيت الزيتون زي ما قلنا، زيت القطن، زيت السمسم، زيت النارجين، هذه كلها جميل. دهون حميدة يفضل إنه يتعامل فيها الجسم بشكل سلس وبسيط. لكن إذا رحنا للدهون اللي هي مأخوذة من أصل حيواني زي عندك السمنة، عندك الزبدة، هذه الأشياء ممكن إنها تؤثر على جسمنا بالسلب إذا أخذناها بكميات كبيرة. الجسم ما يصرفها بسهولة، تصير ممكن إنه تكون لنا الكوليسترول اللي مو حميد في أجسامنا، ترفع الكوليسترول في أجسامنا، ممكن تعرض للناس اللي يكون أوزانهم جدا كبيرة إلى نوع من مشاكل صحية زي مشاكل القلب، مشاكل الرئتين، عدم التنفس مع الوزن العالي، مشاكل إنه الواحد يعرض للسكري، هذه كلها أشياء من عدم توازن الأغذية.
4: بالنسبة لي يعني جاء في بالي الزبدة التي توضع مع الذرة بعض الأحيان، الذرة الطازجة، هذه هل هي تصنف ضمن الدهون الحيوانية؟
2: أول حاجة أنت شكلك تحب هذه الذرة صح؟
4: والله هي لذيذة صراحة أكيد.
2: تعتبر ترى على فكرة أنا أقول لك سر، دحين الجسم أول ما يأخذ هذا الذرة يعتبر فيه ألياف عالية، أي شيء فيه ألياف عالية سبحان الله تسحب الدهون معها. فأنت لما تيجي بدك تفكر في عملية الكيمياء كيف جسمك يتعامل مع الشيء، إذا أنت أخذ كوب الذرة الكوب كبير وحطيت ملعقة صغيرة من الزبدة عليها، أنت بدي الطريقة نكهت المادة الغذائية اللي أنت بتأخذها، لأن يعني طعم الزبدة بينكه الذرة. فتقوم الجسم كيف يتفاعل معها، يقوم يبدأ يهضم الذرة، يبدأ يخرج البروتينات اللي موجودة منها لأنها موجودة تحت الألياف، موجودة تحت الغطاء حق قشرة الذرة في كمية من البروتين، بعدين يأخذ الكربوهيدرات منها، الألياف اللي بتطلع اللي هي القشرة حق الذرة تعمل على سحب الدهون الله يكرمك في وقت الإخراج. فدي الطريقة إحنا نوازن. بس طبعا إذا زاد الشيء عن حده، يعني مثلا زاد عندك إنك أنت استعملت كوب الذرة، أتنسى إنه الذرة أساسا في تكوينها سكريات يعني كربوهيدرات، فهي إذا إحنا زاد عن كوبين أو ثلاثة أكواب الجسم يتعامل معها كأنها مادة فائضة عنده ويبدأ يخزنها تحت الجلد على شكل دهون. عشان كده الإنسان أول حاجة يتخزن عنده في المناطق السهلة اللي هي منطقة البطن، منطقة الأفخاد، منطقة الظهر من فوق، منطقة الساعد اللي هو المعضد حق الساعد عندك يبدأ يتكون فيه مادة دهنية.
4: هذه الأماكن هي أبرز الأماكن اللي تتخزن فيها أو تتخزن فيها البروتينات،
2: تتخزن فيها الدهون.
4: الدهون
2: الدهون تبدأ تتخزن،
4: وبعد ذلك ممكن تحدث السمنة وال
2: مظبوط تبدأ تحدث السمنة عندنا بطريقة جدا بشعة وتبدأ يتكون الجسم. بس الإنسان العاقل هنا يبدأ أنه يتحرك أول بأول، ما يصير في عنده تراكم للدهون في مناطق معينة، يبدأ يتحرك، على عدد أو على كمية الأكل اللي هو أكله. يعني بمعنى هو اليوم أخذ مثلا وجبة ثقيلة، يبدأ يزيد كمية الحركة عنده، يعني أقلها 45 دقيقة إلى ساعة ونص. دحين أنا حديك السر اللي أنا وعدت به المستمعين الأفاضل. السر تبعنا إن يا جماعة إذا أنت بدك تزيد وزنك تقدر تمشي 15 دقيقة وتأكل بعدها.
4: أها بعد المشي أكل
2: على طول، بس تأكل بعدها أكلة يعني دسمة، مو معناها دسمة يعني أنا أجيب لي شيء فيه سكر أكثر أو إنه مقلي، لا، دسمة معناه إنه فيه كمية من الأغذية من التنوع ما بين البروتينات، ما بين الكربوهيدرات، ما بين الألياف، ما بين الدهون الصحية. يعني مثلا ممكن يأخذ ساندويتش بينت باتر اللي هو زبدة الفول السوداني، صحيح. ممكن يأخذ مثلا عندك اللي هي الإنرجي بار، الإنرجي بار معناها اللي هي الأشياء أو ال مسموها الستيك، ما أعرف، ساعدني في الترجمة ساعات تبعتها
4: ناسي والله أنا الموضوع. بس أنا لما قلت لي زبدة الفول السوداني أنا أتذكر مرة واحد من الشباب يعني كان يعمل سندوتشات بالجبنة مع زبدة الفول السوداني، جبنة سائلة مع جبنة، يعني دسمة بشكل ما تتوقعينه. يعني
2: هذه جدا دسمة ممكن تزيد الوزن. غير كده ممكن كمان نعمل اللي هي ساندويتش مثلا صدر الدجاج مع خضار مع زيادة كريمة مثلا أو مادة دهنية موجودة مع زبدة فلنفرض وناكلها بعد التمرين مباشرة. هذه من الأشياء المحبذة إنه الواحد يأخذها إذا كان يبغى يزيد وزنه. يمشي 15 دقيقة نبدأ نحفز الجسم ونيقظه داخليا إنه نحفز الأعضاء الداخلية لاستقبال المادة الغذائية وناكل على طول بعد التمرين. بعدين السر الثاني، إذا أنت بدك تحافظ على وزنك الحالي اللي هو أنت الآن عليه 30 دقيقة، تمشي 30 دقيقة أو تلعب رياضة لمدة 30 دقيقة متواصلة. طبعا لازم أنه الدقيقة متواصلة أنه القلب يكون اللي هو دقات القلب متواصلة لمدة 30 دقيقة.
4: إذن نصف ساعة رياضة أو مشي،
2: مزبوط براحتك، انت براحتك تقدر تختار اي شيء. ممكن انك انت مثلا ربع عائلة او سيدة ربة عائلة وتقول لي جمان انا ما عندي وقت، اقول لها العب انت واولادك، نط الحبل، اعملوها اكتيفيتي خاصة بالعائلة، اعملوها انشطة او وقت انه العائلة تتحرك فيه. حاولوا انكم انتوا تطفوا التلفزيون وتبداوا تتحركوا، تبداي تختاري مثلا رتم معين من الرياضات تنفذيها انت واطفالك. يكون هذا الوقت خاص بالعائله، جدا جميل. مثلا بدل ما احنا نجتمع يا جماعه على اكل وشرب، ممكن انك تجتمع انت وصديقاتك في الممشى. ما شاء الله اللهم صل على النبي، صار الممشى متوفر في كل مكان، اذا ما تقدر تمشي يعني مشينا مثلا هذا النص ساعه حافظنا على وزننا الحالي. اذا بدنا ننقص من اوزاننا او انقاص من اوزاننا،
4: طيب ممكن ناخذه بعد الفاصل استاذه؟
2: اتفضل.
4: طيب اذا مستمعينا الكرام، فاصل قصير ان شاء الله، بعده سنعود ونكمل ما تبقى من برنامج غذائك، والذي عنوانا هذه الحلقه بعنوان تقسيم الاغذيه. فاصل قصير وبن ثمان نعود اليكم ان شاء الله.
0: طفشونا كل شويه يقولوا شباب الغرب شباب الغرب، ابى اعرف هم احسن مننا.
5: يا اخي انا متخرج وانا عندي حي ما عارف اتخصص، تدري
6: يا اخي الزواج هم خلك منه،
7: بالعكس الزواج مشروع حياه ما في احسن منه.
8: روح الشباب روح الشباب،
9: برنامج حواري يخاطب الشباب ومن يقوم على تربيتهم من خلال مناقشة بعض قضاياهم.
10: والله يا أخي أنا مظلوم في البيت، دائما أخدمهم بس ما في أحد.
11: الشباب إحنا فرصة، لازم المجتمع يستفيد.
12: لو أعطونا مجال كنا أبدعنا وسوينا فرص.
8: روح الشباب تشع من أرواحنا وطريقنا نحو العلا والمكرمة.
9: مع الدكتور عبد الله الطارقي، مستشار التوجيه والإرشاد النفسي. تقديم طلال الزايد.

0: روح الشباب غذاؤك.
1: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
2: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
3: من جديد مستمعينا الكرام، عودة لكم عبر برنامج غذاؤك، وهذه الحلقة اللي عنوناها عن تقسيم الأغذية، وضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، أخصائية التوعية الغذائية. حياك الله أستاذة جمانة.
1: أهلا.
3: اليوم عندك أسرار جميلة، من ضمن هذه الأسرار أيضا لمن أراد أن ينقص وزنه، نأخذ نكمل ما وقفنا عنده.
1: بالنسبة لإنقاص الوزن، إذا بدنا نحن ندخل في إنقاص الوزن نبدأ نتحرك لمدة 45 دقيقة. 45 دقيقة تخولنا أنه بدأنا في مرحلة إنقاص الوزن. إذا إحنا بدنا ننقص أوزاننا أو إنقاص أوزاننا من ربع إلى نصف إلى كيلو، لازم يستمر أنه عضلة القلب تضخ عندنا لمدة ساعة ونصف، يعني 90 دقيقة. 90 دقيقة حتفرق تماما معك. إذا أنت بتمشي من 4 إلى 5 أيام أو تعمل رياضة أو مجهود جسدي من 4 إلى 5 أيام، راح تفرق معك الساعة والنصف.
3: 5 4 أيام منتظمة طبعا يا أستاذة، صح؟
1: طبعا منتظمة. وممكن تخلي بيناتها راحة يوم، يعني مثلا لعبت رياضة لمدة يومين، الثالث يوم تقدر تريح وترجع بدي الطريقة وعلى ذا الحال. طبعا هذا العملية اللي احنا بنضيفها انه الواحد تحفز الجسم على حركة الأعضاء الداخلية في داخله وحركة الأنسجة، فيصير في تصغير للخلايا الدهنية عندنا، والخلايا الدهنية عندنا تتقلص وتصير في عندنا مختفية أو إنها تنطمس. لازم ننتبه بهذا الشيء. إذا أنت أنقصت وزنك مو معناه أنك أنت مخول إنه ما يرجع هذا الوزن. الخلية موجودة، لكن زي ما يقولوا الحشوة الداخلية راحت منها. الخلية عمرها ما تموت ولا تبتعد ولا تتغير، لكن يتغير شكلها، تصير بدل ما تكون عشوائية وكبيرة ومستديرة مثلا أو مكعبة، تصير منخفضة تماما لدرجة ما تصير زي الخط صغير. فإذا أنت رجعت في وزنك على طول تتعبى هذه الخلية، وسبحان الله الخلايا الدهنية عشوائية تطلع بشكل جدا غير منتظم. حتى لما نيجي بدنا ناخذ في التشريح العضلي الخلايا، كيلو الدهون إذا أنت شلته تقريبا قد كف يدك، كيلو اللحم أو كيلو البروتين أو كيلو العضل يجي ربع كمية الدهن، متخيل؟
3: يا ساتر يا ساتر.
1: يعني فإحنا يا جماعة ممكن إنك أنت ما تغير وزنك، ممكن إنه وزنك أنت 80 يفضل 80 زي ما هو، بس إنك أنت تقلل كمية الدهون اللي موجودة في أجسامك، ترتب العضلات اللي موجودة في جسمك، أنت تقللها شوية شوية، وننتبه من هذا الشيء.
3: طيب أستاذ، الآن إحنا وصلنا عند الألياف، بما أن أخذنا تقريبا نبذة عن كل الأغذية أو المصطلحات اللي موجودة في الأغذية، وصلنا عند الألياف، مما تتكون الألياف هذه أستاذ؟
1: الألياف أول حاجة كثير من الناس ما يعرفوا إنه الألياف بتعطينا 2 كالوري، يعني محسوبة في الكالوريز، محسوبة في السعرات الحرارية. في ألياف منها سبحان الله تذاب في الماء، اللي هي الله يكرمك تساعدنا على دخول الحمام وتساعدنا على دخول أو تنظيف الجهاز الهضمي، أكرمك الله. وفي ألياف منها قاسية، اللي هي زي مثلا النخالة. النخالة إذا إحنا ما شربنا بعدها كمية كافية من المياه ممكن تعرضنا إلى إمساك. كثير من الناس يغفلوا عن هذه المعلومة، إنه الواحد يأخذ الألياف يحسب إنه هي رح تنظف جسمه. إذا ما شرب كمية كافية من المياه أو السوائل بعدها أنت معرض إلى الإمساك، فلازم ننتبه لهذه المعادلة. إذا أكلت ألياف تنتبه إنك أنت تشرب كمية كافية من السوائل خلفها. سبحان الله يا إبراهيم، عندك الحبحب أو البطيخ أو الجحي، على حسب المناطق طبعا
3: أكيد أسماءهم.
1: البطيخ إذا أكلته بعد الأكل يسبب إمساك.
3: أو إذا أكلته في ناس كثير فعلا الأكل، والله بعد الأكل يعني يعتبر هذا شيء رئيسي، يعني بعد الأكل الفاكهة الرئيسية
1: للأسف الشديد، يعني الثامنة تتعامل معها كمادة مخزنة، أو يسبب خمول للجهاز الهضمي، لأنك أنت بتاخذ بروتينات وكربوهيدرات والجهاز الهضمي بيحاول إنه يهضمها يعني أنت تخيلها، حاول انك انت تتخيل الموضوع. الجهاز الهضمي عندنا بياخذ كربوهيدرات وبروتينات وبيحاول يهضمها، اللي هي بعد وجبة رز ولحم فلنفرض، وبعدها تجيب له بطيخ. البطيخ فيه سوائل والياف.
3: اذا يمكن يسمعنا احد الان يسال، يعني يقول طيب متى افضل وقت انا ممكن اكل بطيخ؟
1: أنا أجيك في الكلام دحين.
3: طيب.
1: خليه دحين نعرف. إذا أكلها الإنسان البطيخ حيبدأ الجسم يخمد ويحاول يتفاعل معاه كأنه مادة غذائية دخيلة ويحاول يخزنها. فهنا يصير في تخمر في البطن فيصير مشاكل ويمساك. فإحنا نأخذ البطيخ أفضل وقت للبطيخ إنك أنت تأخذه ما بين الوجبات أو إنك أنت تأخذه في الليل. بس طبعا الله يكرمك حيسبب لنا اللي هي دخول الحمام في الليل كثير اللي هي البول. فاحنا نحاول انه ننتبه لهذه المساله، نحاول انه ناخذ وقت العصريه ينظف الجسم، يحاول حتى سبحان الله الناس اللي بياكلوا بطيخ، البطيخ من الاغذيه جدا غنيه بالالياف والاملاح المعدنيه اللي تحافظ على نضاره البشره. الناس اللي بياكلوا بطيخ بشكل مستديم دائما بشرتهم نضره، فيها كمية من المياه السوائل، جسمهم كل شوية بيتنظف، السيستم حقهم نظيف.
3: ممتاز. غير أنها مادة يعني أو يعني أكلة الناس يأخذوها عشان يبردوا يعني بالذات مع الصيف وحرارة الصيف.
1: صحيح. تقدر تأخذه كعصير أو أي شيء ثاني.
3: جميل. طيب احنا كمان وصلنا في موضوع الألياف، ايش الأشياء اللي ممكن كمان ما نكثر منها في الألياف او مثلا نشرب بعدها موية او سوائل؟
1: قلنا الألياف عموما الواحد يشرب بعدها مياه او سوائل عشان خاطر ما تتخزن في الجسم والجسم يتعامل معها كأنها مادة طاردة للأغذية للأشياء السيئة في أجسامنا. يعني مثلا عندك الدهون ممكن أنه يتنظف عن طريق الألياف، اللي عندك المشاكل اللي في الجسم البكتيريا الغير محببة ممكن الجسم يطردها عن طريق الألياف.
3: طيب إيش الأمثلة أستاذة على يعني بعض الأغذية اللي تحتوي على كمية ألياف كبيرة ومفيدة للجسم؟
1: عندك الفواكه بشكل عام، الخضروات بشكل عام، أي شيء أخضر أو أي شيء من الفواكه يعتبر غني بالألياف الصحية. في عندك كمان الكرفس من الألياف الصحية اللي بتعامل معها الجسم وفيها مادة غذائية طاردة أو محفزة على هضم الدهون أو حارقة الدهون. عندك البقدونس من الأغذية الألياف الصحية اللي ممكن تنشط عمل الكلى وتحفز على طرد الدهون وتحفز على طرد الحصوات والأملاح اللي موجودة في جسمنا. بس لازم أرجع أعيد وأكرر يا جماعة، الألياف ما تشتغل إلا بوجود سوائل كفاية في أجسامنا.
4: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
1: طبعا السوائل عن طريق شرب المياه، عن طريق شرب الشاهي أو القهوة. طبعا برضو الشاي والقهوة ما يعتبر من السوائل الخام، يفضل شرب المياه تماما.
3: والشاي احنا تكلمنا عنه في حلقات ماضية أستاذ، أنه أعتقد ذكرت أنه يحرق الأكل أعتقد أو
1: تفضل كم.
3: لا بالنسبة لأنه ذكرت أنه يعني لا يفضل أكله أو عفوا شربه مع الأكل يعني أثناء الأكل، وإحنا نلاحظ أنه في ناس كثير اعتمدوا عليه مع الأكل في الشرب.
1: الشاي على حسب، يعني في عندنا مثلا في أخواننا في دول أخرى يغلوا الشاي لدرجة لما يصير لونه أسود. هذه الغلي أو عملية الغليان تسبب خروج لتانات الحديد. تانات الحديد إيش تسوي الجسم؟ كيف يتفاعل معها؟ يحاول يمسك الكالسيوم، يحاول يمسك الحديد، يحاول يمسك كل الأملاح المعدنية من الأغذية ويسحبها معه. فالجسم لا يستفيد منها وفي نفس الوقت يتعامل معها كأنها مادة سامة. فإحنا لا، الشاهي إذا أنت بتعمله خفيف بالعكس عادي تقدر تشربه إذا هو خفيف. الشاهي الأخضر إذا أخذته بين الأغذية يعتبر من المواد الغذائية المحفزة على حرق الدهون وهاضمة للدهون ومحفزة على إخراج الأنتي أوكسيدنت اللي هي المادة الغير مؤكسدة، أنه تحفز على وجود صحة في الخلايا.
3: جميل. طيب احنا ذكرنا الان ما شاء الله يعني تقريبا نبدا عن كل المصطلحات معانا في حلقه اليوم. نوصل لسؤال انه كيف نفرق بين الغذاء الجيد والغذاء السيء؟
1: الغذاء الجيد والغذاء السيء. الغذاء الجيد هو عباره عن كل التنوع اللي احنا تكلمنا فيه. واي شيء بتاكله ترى جيد، أي شيء الجسم بيستفيد منه. لكن زيادة الحد من المادة الغذائية تسبب تخزين ليها وتحويلها لدهون وهذه الدهون تتراكم وتدخلنا في دائرة مغلقة من الأمراض، نسأل الله يعني ما يعرضنا ليها، زي السكري، زي الضغط الدم، زي النقرس، زي المشاكل الصحية اللي موجودة في هذا الموضوع.
3: يعني احنا سبحان الله ناكل، بس ناكل بزيادة، يعني اوفر بعض الأحيان، صحيح؟
1: مظبوط، انه نحاول قد ما نقدر انه نقنن المادة الغذائية اللي اكلناها وما نترك لجسمنا هواء. يعني انت دحين استسقت اكلة معينة، ما ينفع انك انت تستمر تاكلها. يعني مثلا عندي في حسابي في تويتر قبل فترة في واحد من الاشخاص كاتب انا الان متوجه لاكل عشان اكل البرجر او اكل اللي هو شطيرة اللحم بالجبن. طبعا الشكل اللي هو حاطه في الاكاونت تبعه شكل مجهي، الكل يستسيغ انه ياكل البرجر مع الجبنه او اللحم.
3: اصلا احنا نعرف الشركات دائما تستخدم الاعلانات في اعلاناتها يعني الشكل المغري للهمبرجر يعني او البرجر.
1: البرجر، فاحنا نقول لهم يا جماعه كلوا بالعافيه على قلبك، بس لا تاكل اكثر من اثنين. حاول انك انت تاكل
3: او مثلا دبل ياخذ سندوتش
1: او انك لا تاخذ دبل، حاول انك انت تقنن الماده الغذائيه بالعافيه، لا تحرم نفسك ابدا. الحرمان يولد عندنا عناد في اجسامنا، الجسم زي الطفل الصغير، اذا ما اعطيته احتياجه واحتويته وحاولت انك تبرمج له الماده الغذائيه اللي انت تاكلها او الماده الغذائيه اللي هو بياكلها، حيسبب مشاكل لك ويسوي لك مشكلة إنه هو يحفز على تخزين المادة الغذائية. دائما أقول يا جماعة تقدر تنحف بالأكل وتقدر تدخن بالأكل.
3: يا ساتر، طيب احنا فعلا والله محتاجين نفرق بين طيب لما قلت لك الغذاء السيء يتمثل في ايش يعني تقريبا يا ساتر؟
1: طب الغذاء السيء ممكن اي اللي فيه مادة مثلا زي الدهون المهدرجة. الدهون المهدرجة هي مواد مصنعة فيها الهيدروجين مضخ، هذه نحاول بقدر الإمكان أن نقلل منها أو نقننها. الحلويات بشكل عام نحاول نقلل منها ونقللها، هذه كلها أغذية ممكن تعرضنا لمشاكل صحية في المستقبل إذا زادت عن حدها.
3: طيب تتمثل في إيش طيب يعني تقريبا يعني غير الحلويات؟
1: يعني زي الزبدة، مو الزبدة، الزبدة المهدرجة المصنعة، مو الزبدة الطبيعية اللي هي العادية اللي
3: المفيدة. نعم
1: أيوة، لا اللي تكون مضخة فيها مادة الهيدروجين، السمنة اللي بكافة أنواعها اللي موجودة مضخة فيها مادة الهيدروجين لازم ننتبه أو نبعد عنها تماما. عندنا مثلا حلقات السكر هذه اللي موجودة، يعني مثلا زي الدونات، زي الكيكات، زي الحلويات هذه المفتوحة، صحيح طعمها وشكلها جميل والواحد يستمتع فيها، لا تحرم نفسك، كل منها مرة واحدة في الأسبوع، لا يزيد أكثر من كده عن حده. نحاول أنه مثلا اشتهيت حاجة حلوة، خذ شوكولات، خذ شوكولات، ما أقول لك لا، خذ الشوكولات، بس لا تأخذ البار كامل، يعني لا تأخذ اللي قد كف يدك، حاول أنك أنت تأخذ تقننها
3: إنه أصبع مثلا
1: أصبعين أو أصبع، ما يزيد عن حده. نحاول قد ما نقدر نرجع للحلويات الطبيعية، يعني مثلا عندك الزبيب من الحلويات الطبيعية،
3: حلو.
1: عندك المشمش تقدر تأخذه حلو، عندك التين، عندك من الأشياء الحلوة اللي ممكن تستعملها التمر، وما أدراك ما التمر. التمر ترى إن شاء الله بإذن الله حنعمل لحالة حلقة الوحدة عن التمر وأنواع التمر وكيف الواحد يأكلها وكيف يتصرف إذا كان هو مريض للسكري أو مريض من الأمراض اللي الواحد يبتعد عن التمر. التمر سبحان الله من الأغذية اللي جدا جميلة وفيها أشياء كثيرة، يعني منها حلى ومنها مادة غذائية تعوض النقص في أجسامنا.
3: جميل. طيب بالنسبة أستاذة يعني عندي سؤال، إنه موضوع أحيانا الواحد لما يمارس رياضة سواء كرة قدم أو مجهود كبير، يعني يبذل مجهود كبير، بعد ما يخلص مثلا يقول أنا بروح أشرب عصير عشان مثلا أرجع السكريات اللي مثلا حركتها أو شيء زي كذا، مدى صحة العبارة هذه؟
1: هذه صحيحة 100%. ليش؟ الحين أنت عندك العضلة بتتحرك، العضلة بتتحرك يعني معناها فيها مجهود وعملت حرق للطاقة الموجودة المخزن عندها. فأنت بدل ما أنه العضلة إذا ما حصلت المادة الغذائية والطاقة اللي هي تستخلصها من المخزون اللي عندها، تقوم إيش تسوي؟ تحرق النسيج العضلي نفسه. فأنت ما تبغى توصل لهذه المرحلة، تقوم إيش تطمن الجسم على طول بعد ما تلعب الرياضة الليل اللي هي ساعة ونص إذا أنت في حالة إنقاص وزن، تقوم تأخذ عصير. العصير على حسب هدفك. إذا أنت هدفك تضخيم مثلا زي دول حقون كمال الأجسام، تأخذ مادة غذائية مرتفعة في الألياف ومرتفعة في السكريات. يعني مثلا في ناس بياخذوا أفوكادو مع حليب مع تمر، في ناس ياخذوا حليب وتمر، في ناس ياخذوا حليب وموز، في ناس ياخذوا عصير مشكل بحيث إنه ويزيد عليه البروتينات بزيادة عشان خاطر على حسب أنت.
3: هو الكوكتيل قصدك استاذة؟
1: أيوة الكوكتيلات. مزبوط الكوكتيلات. في ناس يقول لك لا أنا أخذ مثلا الأناناس. الأناناس بيتعامل الجسم معه على أنه مادة لحرق الدهون.
3: البرتقال مثلا،
1: البرتقال مع الأناناس ممكن أنه الياف بيتعامل معها الجسم، بيعوض فيتامين سي، بيحاول أنه يتعامل معها الجسم على أنه مادة ما هي مخزنة، يتعامل معها أنه فيها سكريات بسيطة، الجسم يعوض السكريات والسوائل اللي هو نقص منه وقت التمرين، ويساعد على إنقاص الوزن.
3: طيب هل هناك أولوية أستاذة بين موضوع الماء أو العصير بعد التمرين؟
1: يفضل أنك أنت تشرب الماء تخلصه خلال التمرين وبعد التمرين. بعدها إذا أنت خلاص استقريت تماما، خلصت تمارينك تماما، خذ لك كاسة، طبعا ما يزيد، مو جالون، تأخذ لي كاسة كاسة من العصير تشربها وبالعافية عليك، تعوض المادة الغذائية اللي أنت نقصت عندك إلين ما تروح البيت تسوي لك الوجبة اللي أنت راح تأخذها.
3: جميل. طيب أستاذ جمان أنا أتوقف معك عند فاصل قصير إن شاء الله، بعد الفاصل نعود ونختم هذه الحلقة في الجزء الأخير من هذه الحلقة. مستمعين الكرام، فاصل قصير ونعود إن شاء الله.

0: منارات إسلامية. منارات
1: إسلامية. أشهد أن محمد رسول الله.
0: منارات إسلامية، جولة في أنحاء العالم الإسلامي، نقطف لكم من خلالها أبرز الأحداث والفعاليات والأنشطة التي تهم المسلمين في

منارات إسلامية، إعداد عبد الله الزنبقي. منارات إسلامية، منارات إسلامية.

0: تعبدون
1: غذاؤك.
2: إذن من جديد مستمعينا الكرام، كمان نرحب بكم في الجزء الأخير من برنامج غذاؤك، ومعنا الأستاذة جمانة جلال أخصائية التوعية الغذائية. حياك الله أستاذة جمانة. في بعض الأسئلة وردتنا، كذا نحاول ناخذ اللي نقدر عليه في هذا الوقت. هنا محمد في تويتر سألنا عن أنه يبغى ينقص وزنه، وزنه الحالي هو 78 طبعا، وطوله تقريبا 170 هو كاتب، فايش تنصحيني في الأغذية؟
3: أول حاجة الوزن اللي هو موجود عنده ما هو وزن زيادة. أبغى أقول لك يا محمد، أول حاجة تعملها إنك أنت تراعي التنوع الغذائي، بحيث إنك أنت تأكل كل 3 ساعات. ليش نأكل كل 3 ساعات؟ عشان خاطر الميتابوليزم حق أجسامنا تكون مستمرة، اللي هي عملية الأيض تكون مستمرة، ما يصير في الجسم فيه نقص مادة غذائية معينة فيتعامل إنه يخزن المادة الغذائية. أتحرك، زد لي الحركة، أرجع لي في الحلقة اليوم إحنا تكلمنا عن سر من الأسرار إنه الواحد إذا
2: كيف يحافظ على
3: وزنه، إذا مشي 30 دقيقة يحافظ على وزنه الحالي، إذا مشي 45 دقيقة إلى ساعة ونص عندنا أنقصنا في الوزن.
2: بالنسبة للأوزان المثالية هذه أتوقع يمكن تحتاج كمان منا حلقة أستاذة.
3: إن شاء الله نتكلم بإذن الله حلقة كاملة عن الأوزان المثالية. لكن أنت أستمر، أول حاجة أشكرك على الوعي اللي أنت بيصير عندك أنك أنت سألت. ثاني شيء أنه أنت لساعك في مرحلة ما أنت في زيادة، ما عندك زيادة في الوزن حتى تقلق جديرة أن الواحد يركز عليها أكثر شيء. لا، تغييرك للحياة أو نمط الحياة عندك واتباعك النمط الصحي يخوم لك أنك أنت تحصل على جسم رشيق من غير الدخول في مشاكل إنقاص الوزن اللي معروفة عنها، أو أنه يكون في حمية جدا مرهقة لجسمك.
2: طيب، في مها على فيسبوك تسأل يا أستاذة، تقول أنها تعاني من سقوط الشعر ونصحوها بأغذية معينة أو شيء معين، بس هي تبغى تأخذ منك الإجابة الصحيحة.
3: أول حاجة الشعر نيجي يعني اللي تركيبه دائما يا جماعة، إذا أنتوا بدكم تتكلموا عن مادة غذائية أرجعوا لتكوين الشيء اللي أنت تسألوا عنه. الشعر إيش تكوينه في الأساس؟ الشعر في تكوينه أملاح معدنية مع بروتينات، لأنه هو عبارة عن حاجة بتنمو في أجسامنا. فأنت أول حاجة تصلح جسمك من الداخل، تشوف يمكن عندك نقص في الزنك، عندك في نقص من البروتينات، ما بتاكل البروتينات. تعرف البنات ترى ارباعهم ما يحبوا اللحم، ما يحبوا الدجاج، يقرفوا البيض، ما تعرف
2: معاناة صراحة البنات يعني مع الأكل معاناة.
3: يعني المفروض انك انت بنت، مفروض انك انت تاكلي، يصير في عندك تنوع غذائي. انت بكره النهار حتتزوجي وتصيري ست بيت وحيكون عندك اطفال، لازم يكون في عندك تنوع غذائي. لازم تاكلي الدجاج، لازم تاكلي اللحم، لازم تاكلي البيض، لازم تشربي الحليب. هذه الماده الغذائيه بتعوض البروتينات في جسمك. فاحنا نروح لتركيب الشعر نفسه، قلنا انه الشعر تركيبته هي املاح معدنيه.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
2: يوم الجمعة الغراء عيد لقلوب السعداء، المحظوظ فيها من بكر وابتكر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا وذكر. يوم الجمعة بدايته سكينة وهناء، ونهايته استجابة للدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنا واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. أخرجه الترمذي وصححه الألباني.
3: اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى.
2: قال الحافظ العراقي رحمه الله: لا أعلم حديثا كثير الثواب مع قلة العمل أصح من هذا الحديث.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. رواه البخاري. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: وافقت الله عز وجل في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. وقلت: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله آية الحجاب. قال: وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن فقلت: إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن. حتى أتيت إحدى نسائه قالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. الآية. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. واقرأوا إن شئتم، يعني قوله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يسوون اليهم مال يلا نعلي ابوك لا حتى امك يلا خذها روح يلا هذه نشوفها على الفيس.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: يقدمها الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وما زلنا في لقاء متجدد في سلسلة أعمال القلوب، وحديثنا هذا اليوم حديث عظيم عن موضوع الصبر. إن جميع المطالب العالية والمقاصد السامية من تحقيق إنجازات علمية أو تحصيل ربح أو نجاح في عمل أو تربية ولد لا تنال إلا بالصبر. فالصبر خلق فاضل من أخلاق النفس يمنع صاحبه من فعل ما لا يحسن ولا يجمل، وهو نوع من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها. وهذه القوة تمكن الإنسان من تحمل المشاق والمتاعب والآلام. الصبر أيها الإخوة حبس النفس وفطامها عن مشتهياتها ودواعيها التي تدعوها إلى الميل مع الشهوات والملذات والراحة والكسل والإخلاد إلى الأرض، وهو مر المذاق لكن عاقبته حميدة. قال الله جل وعلا: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقيل هو كف النفس عن المعاصي وثباتها في مقابلة الشهوات ومقاومة الهوى مع الرضا بقضاء الله وقدره. وكان سفيان الثوري يقول: ثلاث من الصبر، لا تحدث بمصيبتك ولا بوجعك ولا تزكي نفسك. وقال علي رضي الله عنه: من إجلال الله ومعرفة حقه ألا تشكو وجعك ولا تذكر مصيبتك. والصبر نوعان: صبر محمود وصبر مذموم. وحقيقة الصبر أيها الإخوة أنه خلق فاضل يحمل صاحبه على ما يحسن ويجمل، وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها. هذه القوة تمكن الإنسان من ضبط نفسه لتحمل المتاعب والمشاق والآلام، فيفعل المأمور ويجتنب المحظور ويصبر على ما قدره الله سبحانه وتعالى. وقد تنوع أسماء الصبر بحسب متعلقه، فإذا ارتبط بجانب من الجوانب كان له اسم يخصه. إذا كان الصبر بحبس النفس عن شهوة الفرج المحرمة سمي العفة، وضدها الزنا والفجور والعهر. وإن كان حبسها عن شهوة البطن وعدم التسرع إلى الطعام قيل له شبع النفس. وإن كان حبس النفس عن الثرثرة والكلام الكثير الذي لا يجمل ولا يحسن أن يتكلم به الإنسان سمي كتمان السر. وإذا كان فضول العيش سمي زهدا. وإذا كان على قدر يكفي من الدنيا سمي قناعة. وإن كان عن إجابة داعي الغضب سمي حلما. وإن كان عن إجابة داعي العجلة سمي وقارا وثباتا. وإن كان عن إجابة داعي الفرار والهرب سمي شجاعة. وإن كان عن إجابة داعي الانتقام سمي عفوا وصفحا. وإن كان عن إجابة داعي الإمساك والبخل سمي جودا. فله عند كل فعل وترك اسم يخصه بحسب متعلقه، والاسم الجامع لذلك كله الصبر. وهذا يدل على ارتباط مقامات الدين كلها بالصبر من أولها إلى آخرها. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومنزلة الصبر في الإسلام عظيمة، قال ابن حبان رحمه الله: الصبر جماع الأمر ونظام الحزم ودعامة العقل وبذر الخير وحيلة من لا حيلة له. وقد ذكره الله جل وعلا في القرآن عشرات المرات، وأنه لا غنى للعبد عنه بحال. وقد قرنه الله سبحانه وتعالى بالصلاة في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وقال سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. وقال سبحانه وتعالى: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال سبحانه وتعالى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقال سبحانه وتعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وذلك أن الاستعانة بهذين الأمرين يسهل على الإنسان القيام بسائر الطاعات وكف النفس عن سائر المعاصي، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن أوجب الصبر فطم النفس عن أهوائها. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وقال الحسن رحمه الله: الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عليه. وقال ثابت البناني: كابت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. قال سليمان بن القاسم: كل عمل يعرف ثوابه إلا الصبر. قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وللصبر فضل عظيم، فذكره الله جل وعلا في كتابه في أكثر من 70 موضعا. وقد قال أهل العلم أنه يصل إلى 90 موضعا، وكثرة ذكره وتكراره يدل على منزلته وفضله ومكانته عند الله تبارك وتعالى. ومما يدل على فضله أن الله جل وعلا أمر نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام كما أمر به إخوانه من النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فقال سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ومما يدل على فضله أن التواصي بالصبر قرين الإيمان، قال الله جل وعلا: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وقال سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لأنه لا يمكن أن يحقق العبد الإيمان وأن يسلك الصراط المستقيم الذي أمره الله جل وعلا بسلوكه إلا بالصبر، وقد لا يتمكن من الصبر إلا بالتواصي عليه، لأن النفس قد تشغلها المصائب والهموم، وقد ترهقها الأعمال والتكاليف التي أنيطت بها، فيحتاج إلى التذكير بين الحين والآخر حتى يبلغ العبد رحمة الله جل وعلا ويصل إلى مطلوبه. قال الحسن البصري: الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله إلا لعبد كريم عنده. قال شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله: وإن الإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فلولا صبره على ترك ما يهواه وغض الطرف عما يتمناه لنازعته نفسه إلى فعل كل شر وترك كل خير، فالمعصوم من عصمه الله سبحانه وتعالى. الصبر في الكتاب والسنة. الصبر في القرآن، قال الإمام أحمد رحمه الله: الصبر في القرآن في نحو 90 موضعا، وذلك على وجوه متنوعة متعددة. فمن ذلك أن الله تبارك وتعالى أمر به أمرا صريحا في مواضع كثيرة من القرآن، فقال سبحانه: واتبع ما يوحى إليك واصبر. وقال: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ثانيها أن الله جل وعلا نهى عن ضده، قال: ولا تستعجل لهم ولا تهنوا ولا تحزنوا. وقال: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. ثالثها تعليق الفلاح به، فقال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ورابعها الإخبار عن مضاعفة أجر الصابرين على غيرهم، قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وخامسها تعليق الإمامة بالدين به وباليقين، قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وسادسها الظفر بمعية الله، قال: إن الله مع الصابرين. وسابعها جعل الله للصابر من الفضل ما لم يجعل لغيرهم، فقال جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وثامنها أن الله جعل الصبر عونا وعدة وأمر بالاستعانة به، قال: واستعينوا بالصبر والصلاة. وتاسعها تعليق النصر بالصبر والتقوى. قال: بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5,000 من الملائكة مسومين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. وعاشرها أن الله جل وعلا جعل الصبر مع التقوى جنة عظيمة من كيد العدو، فقال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتقين، ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القلب، القلب محط نظر الله تعالى،
2: وبصلاحه يصلح العمل،
1: أعمال القلوب،
2: وتتبعه الجوارح،
1: ويحيا هذا القلب بالأعمال الصالحة،
2: أعمال القلوب،
1: فيكون قلبا سليما كما أراد الله،
2: كما أراد الله.
3: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: سلسلة أعمال القلوب.
2: أعمال القلوب.
1: أعمال القلوب.
2: قدمها لكم الدكتور سعد بن عبد الله آل هداف.
0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.
1: الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مستمعينا أينما كنتم. الحمد لله الذي أحل البيع وحرم الربا وجعل المال قياما للناس وأمرهم بإنفاقه في وجوه الخير. أيها الأحبة المستمعون، نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكسب الحلال، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو حول الصيرفة الإسلامية باعتبارها بديلا أخلاقيا ومشروعا عن النظام الصيرفي أو المصرفي التقليدي، حيث نسعى لفهم مبادئها وأدواتها ودورها في التنمية الاقتصادية والتحديات التي تواجهها. هذه أجمل التحايا أحبتنا الكرام من فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم عالي ابن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة.
2: الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
3: نجدد الترحيب بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الكسب الحلال، ويسعدنا في هذه اللحظات أن نرحب بضيفنا، ضيف هذه الحلقة، سعادة الدكتور غالب اليماني، الأستاذ المساعد في قسم المالية والمصارف والتمويل بجامعة أم القرى، وعضو في عدد من اللجان الأكاديمية بالكلية، وهو الحاصل على الدكتوراه في التمويل الإسلامي من الجامعة الوطنية الماليزية، والماجستير في المالية والبنوك من جامعة بنجور من المملكة المتحدة، وله إسهامات بحثية في جانب بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة أم القرى، وفي مجالات التمويل الإسلامي والشمول الإسلامي والحوكمة، ونشرت له في مجلات دولية مرموقة، كما ساهم في مؤلفات علمية دولية وشارك في تدريب وتأهيل الكوادر المالية، بالإضافة إلى خبرة عملية في مجالات الإدارة وخدمات ضيوف الرحمن. نرحب بك ضيفنا العزيز، وأهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة.
4: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
3: حياكم الله وبياكم. يعني دكتور، احنا اليوم موضوعنا عن الصيرفة الإسلامية، ويعني هذا من المواضيع التي لكم فيها يعني دور كبير وخبرة كبيرة في هذا المجال، ومن هذا المنطلق يعني نحن اليوم سوف نتعرف معك على ماهية الصيرفة الإسلامية كاستهلالية وكبداية لحلقتنا. دعني أسألك دكتور في البداية عن تعريف الصيرفة الإسلامية في الفكر الاقتصادي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. المصرفية الإسلامية هي نظام مصرفي يقوم على تقديم الخدمات المالية وفق الشريعة الإسلامية، بحيث تستبعد المعاملات المحرمة مثل الربا اللي هو سعر الفائدة، والغرر اللي هو الجهالة، والميسر اللي هو المقامرة، وهي تهدف إلى ربط النشاط المالي بالاقتصاد الحقيقي من خلال الاستثمار في المشاريع المشروعة.
3: جميل. إذن هذا هو التعريف المبسط للمقصود من الصيرفة الإسلامية في الفكر الاقتصادي. صحيح. طيب دكتور، لو حبينا كمان برضو نبغى نتعرف عليها بشكل أكبر، ولكن من ناحية الفوارق، فخليني أسألك عن الفرق بين الصيرفة الإسلامية والصيرفة التقليدية من حيث الأهداف وكذلك الوسائل.
4: أول شيء، الصيرفة بدأت، يعني هي كلمة صيرفة بدأت من ناحية صرف عملة، أو مصرف عملة، وبدأوا كانوا الصاغة والصيار. فكانوا زمان تقريبا في عام 1406 أو ما قبل، كان التجار العرب والمسلمين يتاجروا مع أوروبا حتى في فترة الدول الإسلامية السابقة، ولكن كان يتم صرف الدينار العربي بالبيزنطية أو بما يعادلها من العملات الموجودة في ذلك الوقت. ومن ثم بدأ موضوع عملية صرف العملة، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث في موضوع الأصناف، التمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والقمح بالقمح والملح بالملح إلى آخر الأصناف. ومن ثم قال يدا بيد سواء بسواء، فإن اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. هنا نيجي في موضوع الصرف، هنا تصرف الذهب بالفضة والعكس صحيح، هذا اللي كان يحصل. ومن ثم بدأ هنا موضوع الصيرفة، بعدين بدأ الصاغة والصيارفة يقوموا بعمليات حفظ النقود والأمور التاريخية هذه. فالآن هذه المؤسسات المالية اللي هي المصارف هدفها يعني رئيسي تنمية المجتمعات وتمويل الناس، بحيث إن في ناس عندهم فرص استثمارية ولكن ما عندهم رأس مال، وفي ناس عندهم رأس مال ولكن ما عندهم فرصة استثمارية. فهن بنوك وجدت لسد الفجوة، والآن التقدم الاقتصادي قائم على البنوك في كل الدول. فالبنوك هي ركيزة أساسية، ولكن المبدأ اللي بتشتغل به في المصرفية الإسلامية أو المصرفية التقليدية تعتمد بشكل رئيسي على سعر الفائدة كوسيلة للربح، بينما البنوك الإسلامية تعتمد على صيغ تمويلية قائمة على المشاركة في الربح والخسارة أو البيع المشروع. الهدف أيضا يختلف في البنوك الإسلامية، لا تقتصر على تحقيق الربح فقط، بل تسعى كذلك تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. هذا هو الفرق.
3: جميل. طيب هناك دكتور مبادئ، دائما يكون هناك في مبادئ شرعية ترتكز عليها الصيرفة الإسلامية مثل تحريم الربا والغرر، بودنا دكتور أن تحدثنا أكثر عن هذه المبادئ الشرعية.
4: طبعا المبادئ الأساسية في الصيرفة الإسلامية تنافي ما هو موجود في الصيرفة التقليدية. ففعلا في الصيرفية التقليدية موجود هناك ما يسمى سعر الفائدة، واللي هو الربا الميسر اللي نص عليه القرآن الكريم، وآخر ما أنزل من القرآن وفي حجة الوداع تحريم الربا أو الربا النسيئة. الآن كل البنوك التقليدية قائمة على الربا النسيئة أو سعر الفائدة، إما أن تقضي وإما أن تربي. والنظام الإسلامي قائم على مبدأ إذا قرض فهو قرض حسن، فلقوا رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الآن طيب كيف البنوك تحقق أرباحها؟ يعني في البنوك الإسلامية تقوم بالبنوك الإسلامية بإنشاء معاملات إسلامية مثل المرابحة، المشاركة، التمويل التأجيري والتورق. طبعا المبادئ اللي وجد فيها الإسلام إنه منع الغرر الفاحش ومنع الربا وتحريم الميسر وتحريم الاحتكار، وجوب ارتباط التمويل كمان بسلع وخدمات في الاقتصاد الإسلامي. يعني بمعنى إنه ما يقوم بين طرفين، لكن يكون في طرف ثالث منتج في العملية.
3: جميل. طيب دكتور، الآن يعني بحديثك عن الصيرفة الإسلامية، هل نقدر يعني نعتبرها نظام مستقل أم تطوير داخل النظام المصرفي العالمي؟
4: هو يمكن النظر إليها كنظام مستقل، يمكن. ولكن من حيث هذا من حيث المرجعية الشرعية، عشان كده وجد ما يسمى الهيئات الشرعية والحوكمة الشرعية لضبط العملية. طيب ولكنها في الوقت نفسه تعمل داخل المنظومة المصرفية العالمية وتخضع لمعايير البنوك المركزية الدولية. فهذا هو السبب. يعني فهي في معاملات إسلامية مستقلة، ولكن في نظام العام مرتبطة به.
3: هل ممكن تستقل يا دكتور؟
4: ما أعتقد في الوقت الراهن، ما أعتقد. من الصعوبة من مكان، لأنه ارتباط الدولة عندها ما يسمى البنك المركزي السعودي، وطول كل الدول فيها ما يسمى بالبنك المركزي، وهذا ارتباطه بالنظام العالمي وهو بنك البنوك أو مصرف المصارف في الدولة. فما يجري في العالم يطبق أيضا في حسب القوانين والأنظمة في السعودية، يطبق بشكل أو بشكل آخر. ولكن لهم معاملاتهم الخاصة، حتى كثير من البنوك فتحوا نوافذ، يعني في بريطانيا وكثير من دول الغرب فتحوا نوافذ إسلامية وهيئات شرعية لموضوع التمويل الإسلامي.
3: أنا هذه النقطة برضو كنت بسألك عنها دكتور، اللي هي مسألة ما مدى تأثر العالم أو النظام العالمي بموضوع الصيرفة الإسلامية؟ هل لها تأثير واضح؟
4: نعم، في إقبال عالمي حتى في الدول الغير مسلمة أو الأنظمة الغير مسلمة في الدول الغربية، إقبال كبير. بالعكس، هو في فائدة أنه عندك نظام الرأسمالي أو النظام المصرفي العادي التقليدي أنه يقوم على إقراض بين شخص وشخص، طيب مستفيد البنك والعميل هو الشخص الفرد طالب التمويل، ولكن في العملية الإسلامية هناك طرف ثالث يخدم النشاط الاقتصادي، بمعنى أنه يتم عملية بيع، ففي شخص باع سلعة وفي شخص مول السلعة وفي شخص استفاد من من هذا التمويل، ففي عملية مشتركة مما يؤدي إلى نشاط اقتصادي حقيقي.
3: جميل. دكتور، احنا برضو ودنا نتكلم عن أدوات ومنتجات الصيرفة الإسلامية وكذلك يعني أبرز الصيغ التمويلية في الصيرفة الإسلامية، ولكن إن سمحت لي دكتور بفاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا عن الصيرفة الإسلامية. إذن مستمعينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى، فابقوا معنا.
1: الكسب الحلال،
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال.
3: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مجددا، ولا نزال متواصلين معكم في برنامجكم الكسب الحلال، وموضوع حلقتنا لهذا اليوم هو عن الصيرفة الإسلامية. تحدثنا قبل الفاصل عن ماهية الصيرفة الإسلامية، تعريفها والفرق كذلك بينها وبين الصيرفة التقليدية وأبرز المبادئ الشرعية التي ترتكز عليها، وكذلك تحدثنا عن اعتبارها نظاما مستقلا أم أنه تطوير داخل النظام المصرفي العالمي. ننتقل الآن بكم أحبتنا الكرام ومستمعينا إلى محورنا الثاني بعنوان أدوات ومنتجات الصيرفة الإسلامية. دكتور، دعني أتوجه إليك بالسؤال في هذا المحور عن أبرز الصيغ التمويلية مثل المرابحة والمضاربة والمشاركة.
4: أبرز الصيغ التمويلية في الصيرفة الإسلامية المرابحة. بأبسط صورة، المرابحة هو بيع بربح معلوم، يعني بمعنى أنك تقول للبنك أنا أحتاج سيارة فمولني بسيارة، فهو يقوم يروح يشتري السيارة ويبيعها ويشتريها بالكاش، ومن ثم يبيعها لك بالتقسيط. هذا هو أسلوب المرابحة يعني بأبسط صورة. في الصيغة الثانية من التمويل في المصرفية الإسلامية المشاركة، بمعنى أنه أنا يكون عندي رأس مال كعميل أو كطالب للتمويل، ولكن أحتاج تمويل إضافي عشان أقوم بعملية اقتصادية معينة، لكن البنك يدخل معي بشريك برأس المال، ففرضا 100,000 من غالب و 100,000 من البنك، والبنك يخش معك هنا بالشراكة وليس كممول مقرض لكنه كشريك. أما الصيغة الثالثة فهي المضاربة، يعني المضاربة بمعنى أن أنا أمتلك الفكرة التمويلية، فكرة المشروع، ولكن لا أمتلك التمويل اللازم، فيدخل معي برأس مال المصرف الإسلامي، فيدخل معي برأس المال، ومن ثم أنا أقوم بالعملية وهو الآن هنا شريك وليس
3: فهنا يعني كذلك أيضا يعتبر
4: شراكة، ولكن شراكة. المضاربة فرق بينها وبين المشاركة أنه أنا المضارب هو شريك بالمجهود، والبنك شريك برأس المال.
3: هذا في المضاربة.
4: أيوة.
3: نعم. في المشاركة الكل لديه رأس
4: الكل
3: مال.
4: الكل له رأس مال. نعم. الإجارة، هذا العقد الرابع، الإجارة وهو عقد تأجيري منتهي بالتمليك، بمعنى أن المصرف فرضا مثال السيارات يشتري سيارة ومن ثم يؤجرها لطالب التمويل لفترة من العقد، من ثم ينقلها الوعد بالتمليك للعميل، فهذه صيغة أخرى من صيغة التمويل، بحيث أنه يكون المصرف الإسلامي هو المالك للعقار أو للسلعة أو للأصل، ومن ثم يؤجر إلى المستفيد إلى أن تنتهي فترة التأجير، من ثم يوعده بالتمليك بنقل الملكية لطالب التمويل. طبعا هذا النوع قائم الآن بشكل كبير، ومتجهين أغلب المصارف الإسلامية في هذا النوع من أنواع العقود، لأنه في حتى الجهات الشرعية قالوا في تحريم العقدين في عقد، ولكن لقوا في قول المالكية الوعد ملزم قضاء وملزم ديانة، ومن ثم نقل العقار أو الأصل بعقد منفصل.
3: أيوه.
4: العقد الأخير اللي هو الاستصناع والصيغة الأخيرة، الاستصناع والسلم. هذه العقود موجهة للتمويل الإنتاج الزراعي والصناعي، بمعنى السلم هو عقد كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن شرحته في حلقة سابقة، أن يقوم المزارع ما عنده رأس مال، ومن ثم يأتي التاجر يشتري محصول السنة القادمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. بمعنى هو تعريف السلم هو بيع مؤجل بوصف معلوم، ها، بزمن معلوم بثمن مقبوض في مجلس العقد. هذا كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، والآن في فرص كبيرة إنه المشاريع الزراعية تقوم البنوك بتمويلها عن طريق السلم. استصناع بمعنى أنك تتعاقد مع البنك إنه يبني لك وحدة سكنية معينة بمواصفات وشروط معينة، ومن ثم البنك بعد ما يخلص يطلبك فلوس العقار اللي أنت إيش سويته، إما بالتقسيط وإما بالتأجير في عدة حلول أخرى.
3: جميل. إذن هذه أبرز الصيغة التمويلية اللي هي قلنا المرابحة والمشاركة والمضاربة وأيضا السلم
4: والاستصناع
3: والإجارة. والاستصناع والإجارة. جميل. هذه إذن أبرز الصيغة التمويلية في الصيرفة الإسلامية. دكتور، يعني هذه الصيغ كيف تطبق في البنوك هذا اليوم؟
4: تطبق عبر تمويل شراء السلع وتمويل المشاريع الاستثمارية وتمويل العقارات وتمويل السيارات ودعم التجار والصانعين. بمعنى كثير يعني الناس اللي بيطلبوا السلع أغلبهم بيروحوا للبنك ويطلبوا ما يسمى بالتورق. التورق هذا أحد الصيغ أخرى لم أذكره، ولكن فيه خلاف كثير يعني. ولكن التورق أغلب الناس تروح تشتري من تطلب تمويل، البنوك ترفض إنها تعطيها تمويل، تقول لها أنا ما عندي قرض ربوي، أنا عندي تورق. التورق كثير من الناس كانوا يقوموا به في السابق، بحيث إنه يشتري سلعة بسلعة بالتقسيط ومن ثم يبيعها ويستلم ثمنها كاش ويروح مول المشروع، ولكن هو ملتزم بالتقسيط مع مين؟
3: مع الشخص اللي اشترى منه السلعة.
4: بالضبط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من البيع العينة. البيع العينة أنك تشتري السلعة من نفس الشخص ومن ثم هذا الشخص بالتقسيط ومن ثم هو يشتريها منك بثمن كاش وانت تروح تمول نفسك، هنا يخش في بيع العينة. يعني اللي كانوا يسووه زمان انه يروح لمعرض يشتري فرضا سيارة ومن ثم يوقع عقد التقسيط، سعر السيارة 100 ويشتريها 130 ومن ثم ما يحركها ولا يستلمها ولا يقبضها، فيروح نفس البائع يشتريها منه بثمن كاش الآن ب80,000. هنا يخش الربا، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. بيع العينة هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالبنوك بتقوم ببيع التورق، ولكن عن طريق إنها يجي فرضا شركة رز تروح تطلب يقول لك أنا عندنا فلان آدمي عنده رز، تروح إحنا نمول لك إنك تشتري بالتقسيط من عنده، فيروح يشتروا السلعة. بعد ما يشتروا السلعة بيقول لك أنت امتلكت السلعة الآن، سوي لنا وكالة إنك نبيع لك السلعة، تكون تسوي وكالة للبنك، يقوم البنك يروح يبيع السلعة ومن ثم قيمة السلعة ينزلها في محفظتك. من البنوك أو المصارف الإسلامية مصرف الراجحي عنده محفظة تورق جميلة اللي هي تورق الأسهم. تشتري أسهم بالتقسيط ومن ثم يودعها في محفظتك ويعطيك حق الخيار في البيع، فتبيعها وقت ما شئت ومن ثم فلوسها كلها لك.
3: أيوه.
4: سواء بعت بربح أو بعت بخسارة هذا شأنك يعني.
3: أيوه.
4: بس هو أنت شريت من عنده أسهم بالتقسيط.
3: جميل. جميل دكتور. طيب دكتور، يعني ايش اللي يميز هذه المنتجات عن القروض التقليدية؟
4: لاحظ احنا كنا نقول في القروض التقليدية العقد ما بين البنك فمستفيد وخسران اللي هو العميل. المصرف يمول ومن ثم ياخذ رأس ماله بربح كبير او بربح قليل على حسب سعر الفائدة اللي موجود او معتمد. ولكن الآن بالعقود الجديدة لاحظ انه هناك في طرف ثالث، مما شركة سيارات، إما شركة أثاث، إما شركة غذائية مثل الرز أو العقار، ففي ثلاث أشخاص مرتبطين ببعض أو ثلاثة جهات، فتلاقي شركة السيارات مستفيدة إذا قلنا مثال السيارات، والبنك مستفيد أو المصرف مستفيد والعميل مستفيد. نعم. فهي عملية اقتصادية حقيقية. نعم.
3: هذا تقريبا اللي هو أبرز الفرق اللي هو هذا المرابحة دكتور.
4: هذا المرابحة والتورق نفس الكلام. لازم يكون في طرف ثالث إنتاجي حقيقي.
3: أيوة. جميل. طيب دكتور يعني هذه العقود يعني هل تواجه صعوبات في التطبيق الشرعي والعملي؟
4: نعم تواجه طبعا تواجه. يعني على سبيل المثال شرعيا القبض في مجلس العقد، يعني إنك يكون هذه السلعة اللي أنت اشتريتها فرضا بالتورق عن طريق تمويل التورق لازم تكون هذه السلعة مقبوضة، ما تقدر تبيعها لنفس اللي باعها لك، يعني أنت اشتريتها من شخص ما ينفع تبيعها له نفسه. أيوة. لازم يكون في طرف ثالث. مسألة التطبيق فيها صعوبة. ثاني شيء حتى في بنك فيصل الإسلامي في السودان موضوع التورق موجود عليه حرمانية، يعني لأنه في خلل في التطبيق طبعا. والهيئات الشرعية من الصعوبات ان الهيئات الشرعية عشان تجيز منتج لازم يكون في الهيئة الشرعية في حوكمتها او في نظام المجلس حق المراقبة الشرعية، لازم يكون في هناك مختصين محاسبيين واقتصاديين وماليين وشرعيين فهذه صعوبات. وما ينفع يكون العضو في اكثر من مجلس في اكثر من لجنة شرعية عشان لا يصير ازدواجية. طيب فالمسألة كبيرة، فبعض الأمور ظاهرها حلال ولكن في تطبيقها يدخل الحرام.
3: أيوة.
4: نعم هذه المشكلة،
3: عشان كذا الواحد لابد أنه ينتبه في هذه النقاط لأنها فيها شبهة.
4: نعم.
3: فيها شبهة كبيرة جدا والحذر فيها واجب. طيب دكتور يعني دعنا ننتقل إلى زاوية أخرى ألا وهي دور الصيرفة الإسلامية في التنمية. كيف تسهم الصيرفة الإسلامية دكتور في دعم المشاريع خاصة المشاريع الصغيرة والمشاريع المتوسطة؟
4: طبعا من خلال عقود المشاركة والمضاربة التي تعطي فرصة لرواد الأعمال لبدء مشاريعهم بدون الحاجة إلى ضمانات تقليدية كبيرة. طبعا هذا الشيء جيد، ولكن حتى رواد الأعمال سواء في البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية يواجهوا بعض الصعوبات في الحصول على التمويل الضمانات في حالة السداد. ولكن إذا كان المشروع مشروع شراكة فإذا المصرف يتشجع في إيش في العملية، إما ربح إما خسارة، الربح والخسارة على الطرفين. أما في البنوك التقليدية فلا، لازم تقدم ضمانات شديدة عشان يتم تمويلك. بالذات إذا كان رواد أعمال فما عندهم ضمانات يعني.
3: أيوة
4: في مشاريع. والبنك يحاول يضمن فلوسه.
3: طيب دكتور هل لها دور في تحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل؟
4: طبعا، لأنها تبتعد عن استغلال حاجة الناس وتقوم على مبدأ الربح المشروع المتوازن وتوجه جزء من أرباحها لدعم الأنشطة المجتمعية عبر الزكاة والأوقاف. طبعا البنوك الإسلامية تدفع زكاة والبنوك غير الإسلامية ضرائب وغيرها يعني. ولكن أغلب البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية تحاول تقوم بأعمال خدمة مجتمعية، منها يعني إنها تخدم المجتمع ومنها تسويق لدور المصارف الإسلامية في خدمة المجتمع وجلب أكثر مستخدمين لهذه البنوك.
3: جميل. طيب دكتور يعني كذلك يعني الصيرفة الإسلامية ودورها في التنمية كيف له أن يعزز الاستقرار المالي خاصة في مواجهة الأزمات؟
4: حقيقة الكل يعاني، سواء المصارف الإسلامية أو مصارف تقليدية كلها تعاني بصورة أخرى إذا حصلت هناك أزمات. بس البنوك الإسلامية والمصارف الإسلامية ترتبط بتمويل بأصول حقيقية وتقلل المضاربات الوهمية وتبتعد عن المقامرة بالذات في الدخول في بعض المشاريع اللي هو المضاربة في الأسواق واستخدام العقود، عقود الغرر منها على سبيل المثال الفورورد والبوت أوبشن اللي هي موجودة في أسواق عالمية، فكثير يحققوا من أرباح والبنوك كثيرة تدخل في محافظها. ولكن المصارف الإسلامية تحاول تبعد عن هذه الأنشطة وتحاول تخرج عن المشاريع اللي فيها تمويل مشاريع التبغ، مشاريع الخمور والأمور دي مضرة سواء حرام شرعا أو مضرة بالبشر، فتبتعد عنها مما يؤدي إلى دخولها في أنشطة حقيقية تفيد المجتمع والناس.
3: ممتاز، ممتاز جدا. طيب يعني كختام يعني لحلقتنا لهذا اليوم دكتور، ودنا نتكلم عن علاقة الصيرفة الإسلامية في التنمية برؤية المملكة 2030 وكذلك تنويع الاقتصاد.
4: طبيعي الصيرفة الإسلامية تدعم تنويع الاقتصاد وتفتح مجالات جديدة للاستثمار وتشجع على تمويل الابتكار وريادة الأعمال بما يتماشى مع أهداف الرؤية. بمعنى أنه الابتكار وريادة الأعمال الآن هي القائمة في المجتمعات، منها يعني مجال تمويل الذكاء الاصطناعي أو مشاريع التقنية، فتدخل هنا المصارف الإسلامية كشريك، مما يؤدي إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية.
3: جميل. حقيقة دكتور استمتعت كثيرا بالحديث معك في حلقتنا لهذا اليوم، والتي يعني تحدثنا فيها عن الصيرفة الإسلامية، تحدثنا عن ماهية الصيرفة وكذلك أدوات ومنتجات الصيرفة الإسلامية ودورها في التنمية. وبهذا نكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. كل الشكر والتقدير لكم دكتور على وجودكم معنا خلال هذه الحلقة وإثراءكم هذه الحلقة كما عودتمونا في حلقات كثيرة.
4: شكرا لكم وشكرا أستاذ.
3: شكرا جزيلا لكم، وهذه أجمل التحايا حبتنا الكرام من فريق عمل هذه الحلقة، من الإعداد الزميل عبد الشكور السلمي، ومن التقديم محدثكم علي بن محمد القرني، ومن الإخراج والهندسة الإذاعية الزميل ساري جبرة. على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من برنامجكم الكسب الحلال، وفي أمان الله.
2: الكسب الحلال.
1: جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
2: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
1: فلا إفراط ولا تفريط
2: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
1: الكسب الحلال.
2: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
1: الكسب الحلال
2: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبرة.
5: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت، زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 78

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: الدين عند الله هو الإسلام.
3: هو الإسلام.
0: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
4: إن الدين عند الله الإسلام.
1: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
0: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
2: والسلام من محاسن الإسلام. تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلام.
1: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
4: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
1: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السليهبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم تحية طيبة في هذه الحلقة المتجددة لبرنامج محاسن الإسلام. في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
2: حياكم الله مستمعين الكرام مجددا في هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام. في هذا البرنامج الذي نتناول فيه محاسن الدين الإسلامي من التشريعات والأوامر والنواهي التي جاء بها ديننا الإسلامي، نناقشها ونبينها مع ضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أهلا وسهلا دكتور. دكتور، نتحدث في هذه الحلقة عن استكمال لحديث سابق بدأناه حول دفع الضرر في الإسلام، هذه القاعدة الكلية التي جاءت في ديننا الإسلامي والتي اعتنى بها الإسلام اعتناء بالغا فيما يتعلق في البيوع والقضايا المالية بشكل عام. جاءت هذه القاعدة الكلية وجاءت هذه التشريعات والأوامر والنواهي لدفع الضرر عن الخلق عموما في تعاملاتهم. دكتور، يعني بداية سريعة وكمقدمة سريعة عن دفع الضرر، هذه القاعدة الكلية التي من القواعد الكبرى في ديننا الإسلامي والتي اعتنى بها الإسلام اعتناء فائقا، قبل أن نتحدث عن يعني المحاسن التي سنتحدث عنها في هذه الحلقة. سنتحدث عن تشريع الضمان في القرض، سنتحدث عن النهي عن تلقي الركبان، سنتحدث عن استحقاق الشفعة وغيرها من هذه المحاسن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بك أخي الشيخ وائل، ومرحبا بالمستمعين الكرام في هذه الحلقات التي نتحدث فيها عن محاسن الإسلام وكله محاسن. فيما يتعلق بدفع الضرر، هذه قاعدة كلية كبرى ذكرها العلماء ضمن القواعد الخمس التي نظمها بعضهم في قوله: خمس محررة قواعد مذهب للشافعي فكن بهن بصيرة، وتنفع للحنبلي وتنفع للحنفي والمالكي، كلها لأنها قواعد التي اتفق عليها أئمة المذاهب جميعا. قال: ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية تخلص إن أردت أجورا. دفع الضرر مبدأ عام في الشريعة الإسلامية في جميع الأبواب، ولكنه في مقام ما نتحدث فيه في المعاملات المالية الحقيقة جاء الإسلام وحرص عليه لما في المال من مشاحة وما فيه من يعني أمور تتعلق به.
2: جميل دكتور. من أبرز صور دفع الضرر في الإسلام في القضايا المالية، تحدثنا في حلقة سابقة عن الدين والبيع والإشهاد فيهما، لكن ماذا عن الضمان في القرض؟ ما هي يعني

0: ما هو الـ الـ الـ الأمر المهم في قضية الضمان في القرض؟
1: من المعلوم عند أهل العلم أن العقود منها ما هو من عقود الأمانة ومنها ما هو من عقود الضمان. والعلماء عندما يقولون عقود أمانة بمعنى أن الطرف الذي يعني يتهم يصدق بيمينه، لأن العقد عقد إيه؟ عقد أمانة. لكن في القرض العلماء ذكروا بأنه من عقود الضمان، وعندما يكون العقد عقد ضمان لا يقبل فيه الإنسان بيمينه، لا يقبل كلامه بيمينه، وإنما يتحمل يعني بمعنى يضمن. ومن دفع الضرر عن الناس فيما يتعلق بالبيوع، أنك إذا قرضت شخصا هل هو مؤتمن بأن يقول لك والله أنا ما أنا قادر وما والمال ضاع علي وما استطعت أني ما أستطيع أني أسد، وإلا أنت أقرضته مالا يجب عليه أن يعيد إليك ذلك المال. انظر مثلا في من محاسن الإسلام في دفع الضرر فيما يتعلق بالقرض. هناك أمر مقابل للقرض اسمه القراض وهو المضاربة. الإسلام لما جعل القرض أنت تعطي ولا ولا ولا يوجد أي مقابل، لا يوجد أي مقابل. أنت لما تقرضني مثلا 1000 ريال إلى شهر، هسه أخذت مني مقابلا؟ فالإسلام دفعا للضرر عنك لأنك ما أخذت شيئا أعطاك، جعل لك هذه المزية أنني أضمن مالك إلى الشهر ويجب علي أن أدفعه دفعا للضرر. لكن لو أنك أعطيتني 1000 ريال لأعمل به وحصل علي أنني يعني ظرف من الظروف فلم أستطع أني أربح أو لم أستطيع، أنا حينها إذا لم أقصر أقول والله أنا ما يعني حصلت الجائحة الفلانية، أصدق بيميني لأنه عقد أمانة. لماذا؟ لأنني لو ربحت أنت تأخذ من ذلك الربح، لو ربحت أنت تأخذ من ذلك الربح. فلما شرع الإسلام الضمان في القرض دفع الضرر عن المقرضين، لأن كثيرا من الناس قد يعتذرون بأسباب وأشياء كثيرة. فلما جعل القرض من عقود الضمان دفع الضرر عن المقرضين، ولذلك تظل مبرة القرض ويظل القرض بين الناس، وهو من أعظم الأجور عند الله تعالى، بل قد يفوق أجر الصدقة.
0: جميل. نعم. دكتور، أيضا النهي عن تلقي الركبان، هذا أيضا من النواهي التي جاءت بها الشريعة في قضية المعاملات المالية. ما معنى تلقي الركبان أيضا أولا، وما هي هذه الصورة لهذا الموضوع؟
1: ما يتعلق بتلقي الركبان أيضا النهي عن بيع حاضر لباد، هي نفسها. أيه. يعني مثلا كان فيما مضى يأتي الناس من المناطق خارج المدن أو المناطق التي هي بعيدة عن الأسواق، فيأتون بما لديهم من محاصيل وما لديهم من بضائع وما لديهم من سلع. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخرج أهل المكان أو أهل المدينة ليتلقوهم حتى يبيعوا لهم. ما أنت تتلقى تشتري منه، ثم لأن صاحب السلع عندما يأتي من مكان بعيد يأتي فيبيع للناس بالأسعار التي تكون هينة عليهم. لكن إن تلقاه صاحب المكان باع الحاضر للباد، أو تلقى الركبان وأخذ السلع بأسعار رخيصة ثم ذهب إلى المدينة وعنده المخازن وعنده يبيع لهم بأسعار كبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتلقى الناس الركبان ليشتروا منهم تلك السلع الرخيصة وليدخلوا بها الأسواق ويبيعوها بأسعار غالية، في ذلك دفع للضرر عن الناس. تصور أننا إذا تركنا الناس يأتون بسلعهم ليبيعوها بالأسعار المناسبة ثم ينصرفوا.
0: وهذا يكون يعني هذه الصورة عندما يتلقى شخص الركبان ويشتري مثل هذه البضاعة كلها، هذا يكون فيه يعني يكون هو المستفيد الوحيد، يكاد يكون هو المستفيد الأكثر إن صح التعبير من كل هذه العملية، عملية البيع التي تكون هو الطرف الأكثر استفادة منها.
1: ولذلك الإسلام يؤثر المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. أيه. فالتاجر هنا التاجر الذي أخذ السلعة، الأمر الآخر أيضا قد يضحك عليه لأنه لا يعرف الأسعار، ففيها مراعاة مصلحة الجماعة وفيها مراعاة أيضا مصلحة القادم بالبضاعة. يعني فيها مصلحة مزدوجة، لكن المصلحة التي تتعلق بالجماعة أكثر، لأن غالبا من كان إن كان حاضرا فعنده مستقر في منطقته فيبيع بأسعار ولا يهمه، وكذلك إن ذهب وخرج وأخذ الأسعار، وهذا يمكن أن يؤخذ في عصرنا، بمعنى أنه إذا كان هناك من يحتكر السلع يشتريها من مكان ويجمعها ثم يحتكرها ويبيعها بأسعار غالية، يدخل في هذا النهي، يكون حتى ولو لم يخرج ويتلقى الركبان ولكنه ينزل للبضائع ويأخذها من جميع الأسواق ثم يحتكرها بطريقته التي ويبيعها للناس، فيضر بهم ويحصل عليهم الضرر في أنهم بدلا مثلا من أن يدفعوا أسعارا رخيصة ويستفيدون منها يدفعون أسعارا أغلى.
0: دكتور، أيضا يعني كما هو معلوم أن الشريعة الإسلامية أيضا تعتني بأمر الجماعة، فتغلب مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد أيا كان هذا الفرد.
1: صحيح.
0: يعني حتى في قضايا كثيرة من ضمنها القضايا المالية أنها تغلب دائما جانب الجماعة وجانب الأكثرية على على على فائدة الفرد الواحد.
1: صحيح. لذلك الشريعة تدفع الضرر الأعظم بالضرر الأخف، هي تدفع الضرر الأعظم، لكن لو ترتب عليه أن يدفع الضرر الأعظم بالضرر الأخف فإن الشريعة تقوم بذلك وتدفع الضرر الأعظم بالضرر الأخف. أنت الآن إذا كان هناك يعني أمر وجع في جسدك يمكن أن يميتك، ألا يجوز الإسلام أن تقوم بعملية وأن يقوم بكي وأن يقوم بأشياء كثيرة جدا فيها ضرر على الإنسان، ولكنه ضرر أخف يدفع به ضررا أعظم. كذلك فيما يتعلق بالجماعة، فهنا الإسلام يعني منع أن يستفيد شخص واحد من فارق الأسعار وأن تتضرر الأمة كلها بتلك الطريقة.
0: جميل. دكتور، اسمح لي نذهب إلى فاصل، بعده إن شاء الله سنستكمل حديثنا حول محاسن الإسلام في دفع الضرر في باب المعاملات المالية. مستمعينا الكرام، فاصل قصير بعده نكمل الحديث، ابقوا معنا.
2: محاسن الإسلام.
3: محاسن الإسلام.
2: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
3: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي ويخرجه عادل السلاهبي.
0: حياكم الله مستمعينا الكرام مجددا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة لبرنامج محاسن الإسلام، نعاود الترحيب فيها بضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي، الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. دكتور حياكم الله، أهلا وسهلا.
1: الله يحييكم ومرحبا بالمستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا دكتور. نتحدث عن محاسن الإسلام في المعاملات المالية في القاعدة الكلية في دفع الضرر. من ضمن هذه الأمثلة ما وضعه الإسلام من خيارات في البيع في المعاملات المالية عموما.
1: البيع قد يحصل فيه أمور كثيرة، وقد يحصل فيه مغالطات، وقد يحصل فيه ضرر عظيم، ولذلك الإسلام شرع مجموعة من الخيارات. أول خيار هو خيار المجلس، وأنت تعرف أنه إذا كان يعني الإسلام شرع خيار المجلس لدفع الضرر على الإنسان، لأن الإنسان قد يندفع وقد يتحمس لشراء شيء معين ولكن يتنبه أثناء المجلس إلى وجود ضرر عليه، فجعل الإسلام له فرصة للرجوع وألا يقع في الضرر، ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فالخيار هنا خيار خيار مجلس، والعلماء مختلفون هل التفرق يكفي التفرق في الأقوال ولا لابد من التفرق في الأبدان. طبعا التفرق في الأبدان لا خلاف فيه، وإنما الخلاف إذا تفرقا بالأقوال، بمعنى حصل الإجاب والقبول وخلاص، هل يعد أيضا انتهاء خيار المجلس؟ هذا أحد الخيارات التي تدفع الضرر عن الإنسان. من الخيارات أيضا خيار رؤية، قد يشتري الإنسان موصوفا في الذمة غائبا، فإذا رآه كان له الخيار
0: أما نكمل البيع أو
1: هل يستمر في البيع أو لا يستمر. ونحن الآن نرى بعض المواقع يعني تعطيك إعلانات، احيانا ترى كانك يعني بعض اللعب الصغيره جدا صغيره
0: أيه.
1: شوف كان عندك دبابه تمشي وحاجه كبيره وحلوه وجميله، ولما يجيب لك تلاقي لك يعني حاجه يعني. فخيار الرؤية الاسلام دفع به الضرر، احيانا يعطيك ملابس واشياء وشكلها جميل جدا، فاذا رايتها وجدت انها لا توافق غرضك وان هذا الامر ليس هو الذي يعني دفعت مالك من اجله، فالاسلام دفعا للضرر عنك. البائع لا يتضرر، البائع لا تضر، لكن تتضرر لأنك تريد سلعة تحقق بها غرضا معينا ولم تجده في تلك السلعة. فالإسلام أعطى أيضا خيار رؤية بس اشترطه. كذلك خيار العيب، اشتريت شيئا فوجدت فيه عيبا، ولذلك الإنسان أيضا يشترط. الآن لما تشتري سيارة لا تشترط فيها خلوها من العيب، وأحيانا تذهب إلى المهندس وأحيانا تذهب، لكن بعض العيوب تظهر خلال فترة معينة، فأنت لابد أن تشترط خيار العيب خلال فترة معينة مثلا، وليكن كم يوم أسبوع. هذه مهمة جدا وفيها دفع للضرر على الإنسان. كذلك خيار الغبن، أحيانا قد تشتري سلعة ويحصل فيها غبن لم يجري فيه العادة بالتغابن في مثله. الأسواق دائما يحصل فيها غبن على فكرة.
0: قبل ذلك دكتور، ما هو الغبن؟
1: الغبن بمعنى أن تشتري بسعر زائد عن الحد المعتاد وفيما يتغابن فيه الناس.
0: طيب.
1: يعني عادة مثلا في الأسواق الآن، الأسواق المسعرة خلاص يعني تقريبا يكاد يكون الغبن يعني فيها محسوم، لأنه في إشراف وزاري وفي تسعيرة وخلص وانتهى. لكن الأسواق المفتوحة التي لا تسعيرة فيها، مثلا أحيانا تجد السلعة بتسعة ريال وممكن تلاقيها في محل آخر، في محل آخر بعشرة، وفي محل ثالث ممكن تلاقيها إيه بـ11. يعني نستطيع أن نقول في الفقه هذا يعني مجال في مثله يتغابن الناس ولا ينزعجون كثيرا، يعني من 9 إلى 10 إلى 11 يعني مجال بسيط. لكن السلعة بتسعة ريال لاقيها في محل آخر بـ20 ريال، لم تجري العادة في مثل هذا بالتغابن، والإسلام يمنع مثل هذا الأمر. وجاء لدفعه، أيوة يعني سعر يعني لم تجري العادة بالتغابن في مثله.
0: وإلا كل الأسواق مليئة بالغبن،
1: لا فيها غبن، لكن الإسلام يعني أجازه لحاجة الناس إليه. أنت تذهب إلى سيارة تبيعها تلاقيها بـ10 9500، سيارة بـ10 500.
0: على سبيل المثال الآن دكتور، بعض السوبر ماركتات يعني البقالات الكبيرة أو غيرها، يعني أيا كانت الكبيرة أو الصغيرة، تجد أن في بعض السلع تتفاوت الأسعار،
1: ولكن فيما جرت به العادة. أيوة. جرت العادة في مثله بالتغابن. يغتفر. لكن سلعة بـ10 ولاقيها بـ20، هذا غبن ما جرى التغابن في مثله، يعني ما جرى العرف بجواز التغابن في مثله. فمثل هذا يرفع الإسلام عنك الضرر فيه، يعني أن يكون هناك غبن فاحش. والمالكية يعني حددوا هذا الغبن بأن يكون هناك ثلث،
0: أي
1: زيادة إلى ثلث السلعة.
0: أكثر. نعم. أكثر من هذا يعني يصبح غبن.
1: نعم
0: دكتور. طيب في نقطة مهمة، بما أننا نحن نتحدث عن الغبن، هل تسعر الشريعة الإسلامية؟ بمعنى لو كان هناك سلعة، هل يعني هل يصح أن يسعرها ولي الأمر مثلا في في في في في سلعة معينة، في تجارة معينة، أم أن الشريعة الإسلامية تترك الأسواق تسعر نفسها بناء على العرض والطلب؟
1: الأصل أن الشريعة تترك للناس حسب العرض والطلب، لكن أن يدور الأمر فيما في مثله يتغابنون. ولذلك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه التسعير، فقال إنما المسعر الله. لكن إذا حصل يعني غبن فاحش وإذا حصلت زيادات، فإن العلماء أجازوا أن يسعر ولي الأمر، لأنه حينها يدفع ضررا، حينها يدفع ضررا. لكن إذا كان هناك عرض وطلب فيما يتعلق بالعرض والطلب، والأمر لم يخرج إلى الغبن الفاحش، ولم يخرج إلى استغلال الناس، ولم يخرج إلى أن يمس ما به تعم البلوى، ولم يخرج إلى ما به يحصل على الناس ضرر عظيم. يعني مثلا أقول لك بعض المناطق يحصل مواسم، صح ولا لا؟ أي. تحصل مواسم وترتفع بعض الأمور، هذا في مثل جرت العادة في مثله أن ترتفع الأسعار إلى هذا وأن تنزل مرة أخرى، فتجد أنه لا يتدخل التدخل على أساس أنه في عرض وطلب. لكن إذا وصل الأمر إلى درجة الإضرار بالناس، لا، هنا الأمر لابد أن يحتاج إلى تسعير. وهذا أيضا من دفع، شوف الشريعة لو تدخلت في التسعير عند عدم حصول الضرر، هذا ضرر.
0: أي.
1: عندما لا يوجد مبرر للتسعير وحصل تدخل في التسعير، يكون فيه ضرر ويمنع العرض والطلب والتنافس الذي الإسلام لا يمنعه، تنافس في العرض والطلب، لكن فيما في مثله يتغابن الناس ولا يتضررون. فإذا وصل الأمر إلى الضرر، فالشريعة هنا تقول لا بد تتدخل
0: لأن الغاية هي دفع الضرر
1: في لأن الغاية هي دفع الضرر. دفع الضرر في عدم التسعير في الأحوال العادية التي لا تخرج عن الأمور المعتادة في التغابن والزيادات، زيادات في حالة في عرض شديد، في طلب كثير، في أسعار تزيد الأسعار قليلا، وفي حالة أخرى يعني في يعني عرض يعني يختلف العرض والطلب، هنا لا داعي للتسعير. لكن إذا حصل الضرر على الناس
0: جميل
1: بتلك المغالاة فإن دفع الضرر يقتضي جواز التسعير لدفع الضرر.
0: جميل. نعم. دكتور، استحقاق الشفعة،
1: الشفعة معروف أنها إما شفعة جوار وإما شفعة، فالآن أنا يعني إما بيت نشترك فيه وإما بيت بجواري. طيب أنت الآن عندما تبيع ويعني بعد ذلك يعني لا تستشيرني في أني أنا يعني أشتري، قد يأتي جار يؤذيني ويشاركني في بعض الأمور وقد يسبب لي من المشاكل ما لا يعلمه إلا الله. وهذا الأمر شوف الشريعة ما جاءت لأصحاب المدن التي تتوفر فيها الشرط وتتوفر فيها يتوفر فيها النظام ويتوفر فيها أنك تستنجد بالدولة فتصل إليك،
0: ومع ذلك الحق محفوظ لهؤلاء أيضا.
1: أيوه، ما نقول لك يعني الشريعة لم تأتي لأصحاب المدن فقط التي الذين يستطيعون أن يحصلوا على حقوقهم بسهولة، وإنما جاءت لعموم الناس. أنت تعرف أن هنا قرى وبوادي ومناطق بعيدة عن حتى يعني لا تستطيع أن تصل إلى من ينقذك يعني ويدفع عنك الضرر إلا بصعوبة بالغة، بل أحيانا تتحمل الضرر لأن المطالبة ومطالبة بدفع الضرر ضرر أكبر. ولذلك الإسلام جعل هنا من باب الشريعة التي تلزم أنك تستحق الشفعة، وأنه ليس لجارك أن يبيع ما معه حتى يعطيك حق الشفعة. فإذا تنازلت عن حقك يعني أنت تركت حقك، أما إذا طلبت الشفعة فإنه يجب على البائع ويجب أيضا على من يحكم إن رفعت الأمر إلى أن يدفع عنك الضرر باستحقاق الشفعة.
0: أيضا الشفعة في قضية الورثة أيضا للوريث حق الشفعة أيضا.
1: أي إذا كان هناك أمر يعني بعض الأشياء التي لا تقسم بالسوية مثل البيوت مثلا يريد أن يبيع، ليس من حقه أن يدخل على الورثة شخصا غريبا، بل يعرض على الورثة أن يشتروا نصيبه، بعضهم يريد أن يأخذ نصيبه يعرض عليهم، فإذا تركوا حقهم في الشفعة جاز له أن يدخل شخصا آخر. الشفعة هي تتعلق بالأقرباء وتتعلق بالبعد وتتعلق بالميراث وتتعلق بالأملاك التي تحصل قدرا، ثم يحتاج بعضهم أن يتخلص من ماله ليذهب إلى مكان آخر. فهذا يعني في استحقاق الشفعة فيها دفع ضرر عظيم. يأتي لك جار لا تعرفه، قد يكون مؤذيا، قد يكون يعني قد يؤدي بك إلى كثير من الأضرار، فالشريعة دفعت الضرر عن الناس. جميل. لتشريع استحقاق الشفعة.
0: جميل. آخر صورة نتحدث فيها دكتور عن محاسن الإسلام في دفع الضرر، وهي تحريم ربا الفضل. أولا، ما هو ربا الفضل، وما هي الصورة في هذا الأمر في دفع الضرر؟
1: طبعا الإسلام يعني من محاسنه أنه حرم ربا الفضل وحرم كذلك ربا النسيئة، لكن ربا الفضل من البداية. ربا الفضل إيه؟ من البداية كان يقول شخص لشخص أقرضني مئة ريال، فقال أقرضك 100 ريال على أن تعيدها إلي بعد شهر 110 ريالات، 110 ريالات. فهذا اسمه ربا الفضل، بمعنى أنه يقرضه مبلغا معينا على أن يعيده إليه بزيادة. ربا النسيئة أن يقرضه إلى شهر فيقول أقرضني 100 ريال، قال إلى كم؟ قال إلى شهر. جاء موعد الشهر، هاتي قرضي، قال ما عندي، قال أؤجلك شهرا آخر ولكن على أن تدفع 10 ريالات، على أن تدفع 10 ريالات. هذا ربا النسيئة. الإسلام حين حرم ربا الفضل يعني يتضح فيه الضرر يعني بشكل قوي، لأنه من البداية. ربا النسيئة الضرر يحصل فيه بعد ذلك عند الإمهال. تحريم الأمرين إنما هو لدفع الضرر عن الإنسان، فإنه فيه من الاستغلال وفيه من ذهاب المبرة وفيه من عدم الأخلاق وعدم المروءات بين الناس ما يعلمه الكثير ممن وقع في مثل هذا الاستغلال ومن ابتلي بمثل هذا التعامل.
0: جميل دكتور، نحن شرفنا على انتهاء هذه الحلقة. إذا كان هناك من كلمة أخيرة نقولها في قضية دفع الضرر وفي القاعدة الكلية التي جاء بها ديننا الإسلامي في دفع الضرر في باب المعاملات المالية.
1: الإسلام قلنا جاء لدفع الضرر في جميع الأبواب الفقهية، ومن دفع الضرر في جميع الأبواب الفقهية ستجد مثلا دفع الضرر فيما يتعلق بالمال، وقد ذكرنا نماذج مختصرة لما يتعلق بدفع الضرر في المال. فيما يتعلق بدفع الضرر في يعني دفع الضرر فيما يتعلق بالحدود، لأنه الآن مثلا سيقول بعض الناس لما يقتل القاتل ولما يحد الزاني ولما ولما ولما، إنما هو لدفع الضرر عن المجتمع، لأن القاتل إذا علم أنه لا يقتل إن قتل فإنه يتجرأ على دماء الناس، وكذلك السارق إذا علم أنه لا يقطع إن سرق فإنه يتجرأ على أموال الناس، وكذلك يعني خذ ما شئت من هذه الأبواب، وكذلك الجاني إذا علم أنه لا ليس عليه أرش وليس عليه قصاص في ما دون النفس فإنه يتجرأ على يعني أعضاء الناس، ولذلك الإسلام دفع الضرر عن الناس بتشريع هذه التشريعات الربانية الحكيمة، وكذلك في الزواج، وقد ذكرنا في الحلقة السابقة في الحلقة الأخرى التي تتعلق بدفع الضرر ما يعني الله تبارك وتعالى نهى، قال ولا تضارهن لتضيقوا عليهن، وقال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، فدفع الضرر أمر عام في جميع أبواب الشريعة الإسلامية.
0: جميل، الله يعطيك العافية دكتور، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلت في ميزان حسناتك، شكرا جزيلا.
1: آمين آمين، وجزاك الله خيرا على هذا الخير الذي تكرمنا به، بارك الله فيكم. آمين
0: وياك، شكرا جزيلا. مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة كل الشكر لضيفنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور المهدي الحرازي الأستاذ في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. في نهاية هذه الحلقة تقبلوا تحياتي، محدثكم وائل حمدان الصبحي، ومن الإخراج عادل السليهبي، نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاسن الإسلام،
3: محاسن الإسلام،
4: الدين عند الله هو الإسلام،
5: هو الإسلام.
2: الإسلام دين رب العالمين وهدايته للأولين والآخرين ورحمته للخلق أجمعين.
6: إن الدين عند الله الإسلام.
3: حاز المحاسن كلها وأضاء من نور البهاء، فيه المعاني جملت والأخلاق فيه كملت.
2: رحمة كله وعدل كله، ما ترك خيرا ولا فضيلة إلا دل وحث عليها، ولا شرا إلا حذر منه.
4: والسلام من محاسن الإسلام، تصوروا كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة.
3: فيه صلاح الدنيا ونجاة الآخرة، به يشرح الله الصدور.
7: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام،
3: وإليه يعزى كل نور.

0: محاسن الإسلام.
1: محاسن الإسلام.
0: في برنامج محاسن الإسلام نستعرض جميل الخصال وكمال الأخلاق وعظمة وجلال هذا الدين العظيم.
1: برنامج محاسن الإسلام يقدمه وائل الصبحي.
2: بيت النبوة.

0: بيت النبوة حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

0: ستلوح بيارق أفراح. وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق
2: سلوى القلوب.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي. سلوى القلوب.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك الله ربا لا شريك له في الملك، وهو الإله الواحد الصمد. لك السماوات والدنيا مسبحة، وكل ما ولدت أنثى وما تلد. مرحبا بكم أيها الكرام في حديث متصل عن سلوى القلوب. عند الحديث عن العطاء تجمل اللحظات، فالعطاء سلوى لكل قلب متعب. الذي يعطي يشعر بسعادة تعجز عن وصفها المفردات، إنه يسعد قلبه بالعطاء قبل أن يسعد الآخرين. والعطاء ليس مالا فقط، قد يكون العطاء كلمة طمأنينة أو وقتا صادقا نمنحه لقلب متعب. فبعض النفوس لا تحتاج شيئا سوى أن يشعر الناس بها. وتأمل هذا الحديث النبوي العظيم لتشاهد العطاء في صوره المنوعة. يقول حبيبك صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. أيها الكرام، عشنا ونحن نحمل في أعماقنا فكرة صامتة أن السعادة شيء نأخذه، وأن الفرح يسكن فيما نملكه، وأن القلب يهدأ حين تمتلئ يده. فكبرنا ونحن نعد المكاسب وننتظر المزيد، ونؤجل طمأنينتنا إلى حين آخر، حتى إذا جمعنا ما نريد اكتشفنا أن شيئا ما داخلنا ما زال فارغا. كنا نظن أن الأخذ يملأ القلوب، فإذا به يملأ اليدين فقط. أما القلب فبقي متعطشا يطلب شيئا آخر. في العطاء يتحول القلب من مستهلك للفرح إلى صانع له. وما أعظم الفرق بين أن تنتظر السعادة وبين أن تقوم بتقديمها لغيرك حين تقرر أن تكون من أهل العطاء. هكذا تعلمنا بعد أن أتعبنا الأخذ وأرهقنا الانتظار أن السعادة ليست غنيمة بل أثر. عشنا ونحن نظن أن السعادة في الأخذ، فإذا هي بالعطاء.
1: سلوى القلوب. ستلوح بيارق أفراح.
0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلالك.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
1: حياتك تشرق بالسلوى.
2: سلوى القلوب.
1: بإيمانك قدرا.
0: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
1: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
1: سلوى القلوب.
3: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات لبرنامج نور على الدرب، على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ عبد العزيز. الشيخ عبد العزيز، هذه مجموعة أسئلة وردت لبرنامج نور على الدرب، نختار منها حسب ترتيب الوصول. رسالة سليمان راشد من الرياض، ورسالة المستمع ميم نون عين من جيزان، ورسالة عبد الرقيب معطي من الرياض. ونبدأ أولا يا سمحة الشيخ برسالة المستمع سليمان راشد. يقول سليمان راشد: هل على المرأة المسلمة أذان أو إقامة عند الصلاة؟ وما حكم صلاتها لو فعلت ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، ليس على النساء أذان ولا إقامة، هذا للرجال، فالسنة أن تصلي بدون أذان ولا إقامة، فلو صلت بأذان وإقامة أساءت وفعلت غير مشروع وصلاتها صحيحة.
1: أيضا يقول: إذا تزوج والدي امرأة ثم طلقها وأنجبت بنات من غيره، هل لي أن أتزوج منهن؟ هذه رسالة مشابهة للأولى.
2: تقدم.
1: نعم. هل يردت من الخرج؟
2: لا حرج في ذلك.
1: نعم.
2: لا حرج على الإنسان يتزوج بنات زوجة أبيه المطلقة التي مات عنها أبوه، إذا كان ما هناك رضاعة ولا قرابة تحرمها عليه.
1: نعم. أيضا يقول سلمان محمد السلمي من الخرج: هل يجوز أن يتزوج خالي زوجتي إذا طلقتها؟
2: كما يتزوج أخوك زوجتك إذا طلقتها أو مت عنها، كذلك خالف من باب أولى، الخال أبعد من الأخ، زوجة الخال وزوجة من الأخت وابن الأخ كلها حلال، فإذا مات الإنسان جاز لخاله ولعمه ولأخيه يتزوج زوجته، وهكذا إذا طلقها واعتدت جاز لخاله وعمه وأخيه يتزوجها إذا لم هناك بينه وبينها ما يحرم من رضاع أو غيره.
1: نعم. من جيزان بعث بهذه الرسالة ميم نون عين، يقول: أنا إمام مسجد ويرى الجماعة أنني أحسن أهل البلد فقها في الدين، وليس ذلك من جودتي وعلمي، ولكن هذا عائد لقلة الدارسين في بلدتنا، ويأتيني أسئلة متعددة في الرضاعة وأفتي فيها، ولكن أحيانا أشك في هذه الفتوى، فهل هناك قاعدة مضطردة في وجوه الرضاعة من حيث الحل والتحريم والزواج؟ أرجو عرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز.
2: الواجب على طالب العلم أن لا يفتي إلا عن بصيرة، وأن لا يقول الله بغير علم، لأن الله حرم القول عليه بغير علم، فلا يجوز للمسلم أن يفتي إلا بعلم، لا في الرضاعة ولا في غيره، وطالب العلم أولى الناس بأن يتحرى ويطالع كتب أهل العلم ويسأل أهل العلم حتى يكون على بينة لما يريد فتوى فيه من الرضاعة أو غيره. فالسائل يجب عليه أن يعتني بأحكام الرضاعة ويراجعها في أمهات الكتب ويراجع كلام أهل العلم ويتبصر ويراجع الأحاديث في بلوغ المرام منتقى الأخبار وهكذا كتب مفيدة التي شرحت أحكام الرضاعة حتى يكون على بصيرة. فإذا عرف الأحكام الشرعية في الرضاع أفتى، والخلاصة في هذا أن الرضاع المحرم الذي تحصل به الحرمة لا بد فيه من أمرين: أحدهما أن تكون الرضاعات 5 مرات فأكثر، والأمر الثاني أن يكون في الحولين، هذا الطفل في الحولين، على المفتي يراعي يلاحظ هذا. فإذا كانت الرضاعات خمسا أو أكثر وكان الطفل في الحولين حين الرضاع تم تحكم الرضاع وصارت المرضعة أم له وأولادها إخوة له وأبوها جده وأمها جدته وهكذا كالنسب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولا بد من مراعاة يكون المرضعة ثقة التي أخبرت أو الذي خبر عنها ثقة عدل. في المرضعة التي ليست مضبوطة أو معروفة بالكذب أو ما أشبه ذلك ما يقلح فيها لا يعتمد على قولها أنها رضعت فلان. وهكذا من يقول عنها الرضاع ويشهد عليها بالرضاعة لا بد يكون عدل. يقبل في هذا واحد ثقة من الرجال وثقة من النساء. ولا يقبل من ليس بثقة لا من الرجال ولا من النساء. فإذا شهد ثقة أنها رضعت الرجل خمس رضعات أو المرأة خمس رضعات في الحولين اعتبرت هذه الرضاعة وصارت المرضعة أما للرضيع وصارت أمها وجداتها جدات له وصار أبنائها إخوة له صار زوجها أبا له وهكذا.
3: نعم.
2: فيجب على المفتي أن يلاحظ هذا. ثم الرضاعة لا بد يعرفها. الرضاعة كون هي مسك الثدي ويمص اللبن ثم يطلق هذه الرضعة. إذا أمسك الطفل الثدي وامتص اللبن وابتلع اللبن هذه واحدة. فإذا عاد أطلقه وعاد وامتص اللبن هذه ثانية. فإذا أطلقه وعاد هذه ثالثة وهكذا حتى يكمل أربع خمس رضعات وإن كان مجلس واحد وإن كان في ساعة واحدة. وهكذا لو كان في أيام أو في أوقات لا بأس. الحاصل أنه لا بد أن يهتم بالموضوع ويعتني ولا يتساهل لا من جهة الرضاعات ولا من جهة المرضعة والشاهد بالرضاع. والرضاع مثل النسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إذا ثبت. وإذا اشتبه عليه الشيء لا يعجل في الفتوى يؤجل ولا يعجل حتى يتضح له الأمر أو يتصل بأهل العلم يسألهم أو يكتب إلى البعيد عنه يسألهم حتى يكون على بينة وعلى بصيرة. وهذا من احتياط الواجب ومن الورع الواجب حتى لا يقول على الله بغير أن
3: لا. طيب بالنسبة للرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لكن هل اللبن دائما للزوج والزوجة أو للزوج فقط؟
2: لا لهما جميعا.
3: لهما جميعا
2: للفحل وللزوجة.
3: نعم.
2: ولهذا إخوان الزوج أمامي يكون للرضع وأبوه جدا للرضع وأولاده من زوجة أخرى إخوة للرضع أيضا من أبيه. فهو يتعلق بالفحل والأم. فأولاد المرضعة كلهم إخوة للرضع من هذا الزوج ومن غيره زوج سابق وزوج لاحق. وهكذا الزوج صاحب اللبن أولاده من هذه المرأة مرضعة إخوة للرضع وأولاده من غيرها كذلك قبلها وبعدها إخوة للرضع.
3: هذه رسالة من عبد الرقيب معطي الرياض يقول ما حكم السلام على اليسار بعد انتهاء الصلاة وما حكم الانفتال على اليسار أيضا؟
2: الجمهور على أن الواجب تسليمة واحدة سلمها عن يمينه والأصح

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. في إذاعة ذكركم.
1: تسليمتين وإن كان خلاف الجمهور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين ويقول صلوا كما رأيتم يصلي، فالواجب أن يسلم الإمام وهكذا المأموم وهكذا المنفرد تسليمتين، والأفضل عن يمينه وشماله، يلتفت عن يمينه ويقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. هذا هو المشروع وهو واجب في أصح قول العلماء، يعني التسليمتين. أما كونه يلتفت عن يمينه وشماله هذا مستحب وهو أفضل، وأما الانصراف بعد السلام عن يمينه وشماله فلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن شماله، كل هذا ثابت. انصرف عن يمينه فلا بأس أو عن شماله فلا بأس.
2: نعم.
1: فثبت عن الرسول أنه كان ربما انصرف عن يمينه ربما انصرف عن شماله مما كان عليه الصلاة والسلام.
2: لكن لو بدأ بالسلام على شماله هل في ذلك شيء؟
1: يصح، لكن خالف السنة. خالف السنة.
2: لأن لا يؤخذ على ذلك.
1: لا يصح.
2: نعم.
1: لكن خالف السنة. نعم. لأن فات مستحب ولا سمع.
2: نعم. السؤال
1: ذلك مسألة قد يعني تخفى على بعض الناس.
2: نعم.
1: وهي مسألة الإمام إذا سلم من الصلاة السنة أن ينصرف للمأمومين ويعطيهم وجهه ولو طول بقاءهم مستقبل قبله،

0: يمينا ولا شمالا، بل يقابله مقابلة كفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يكون بعد أن يقول أستغفر الله ثلاثة، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال، يقوله الإمام ثم ينصرف إلى المأمومين ويعطيهم وجههم مستويا. نعم، إن شاء صرف يمينا وإن شاء صرف شمالا. نعم، لكن يقابلهم مقابلة. نعم، ثم يأتي بقية الأذكار.
1: نعم،
0: إذا صرف أتى بقية الأذكار، لا إله إلا الله له شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله وصير له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. ثبت عنه عليه السلام وكان يقول هذا بعد السلام في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فيشرع للمأموم والإمام ومن فيه هذه الأذكار الشرعية، ثم يقول بعدها سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة، هذا الأفضل. بعد هذا يقول سبحان الله والحمد لله والله 33 مرة، يكون جميع 99، ثم يختم هذا كله بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جاء في الحديث أن العبد إذا قال هذا غفرت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر، هذا فضل عظيم. وإن شاء قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 25 مرة، هذا نوع من الأذكار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 25 مرة، كل هذا مشروع حسن.
1: لكن بالنسبة للتهليل والتكبير، هل هو بعد الصلوات الخمس أم بعد بعضها؟
0: بعد الجميع، لا صلاة الخمس، لكن ازداد المغرب والفجر بتهليلات العشر زيادة.
1: نعم،
0: يقول لا إله إلا الله له شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء، عشر مرات بعد المغرب وبعد الفجر زيادة.
1: نعم. بعض الناس في بالنسبة لانصراف الإمام أو التفات الإمام للمأمومين يقول لا يجوز للمأموم أن يفارق المسجد ما لم ينصرف الإمام إليه، هل هذا صحيح أم لا؟
0: محتمل والأقرب أنه غير صحيح، لكن يستحب له، يستحب له، والأولى له أن لا ينصرف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إمامكم فلا تسبقوا بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، والمشهور في الانصراف هنا أنه السلام.
1: نعم،
0: هم الانصراف إليهم مشهور في الصلاة أنه السلام، مثل ما قال ثوبان كان يصلي إذا انصرف من صلاته قد استغفر ثلاثة، انصرف يعني سلم.
1: نعم،
0: أما انصرافه إليهم فالأولى أن يصبروا حتى ينصرف إليهم، هذا هو الأولى، ولكن لو قاموا قبل ذلك فالظاهر لا حرج. إذا الانصراف في الحديث المراد به السلام.
1: نعم،
0: هذا هو الظاهر من الأحاديث. نعم،
1: الرسالة الأخيرة في لقائنا هذا وردتنا من عدة مرسلين، يقول فيها مرسلوها محمد الزملاء محمد سرور الشمري عبد الله اسماعيل محمد اليمامي سعيد الشهري، يقول قال الله تعالى فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم. اولا يقول ما المقصود بالاطعام، هل يكفي العيش او الخبز ام انه لابد ان اعطي الفقير ملح ودهن ولحمه وصلصة وبهورات وبصل إلى آخره، أو أعمل غدا وأعزم الفقراء عليه، أو أعطيه المساكين جاهزا في منازلهم، وما كيفية الكسوة، هل هي ثوب فقط أم ثوب وغترة وطاقية وهاف وفنيل إلى آخره، أفتونا جزاكم الله خير وأنيروا لنا الطريق فنحن في حيرة من أمرنا.
0: الإطعام أوضح العلماء وأهل التفسير معناه، وأنه يشمل ما ذكره السائل، يشمل أن يعطيهم طعاما نيئا يصنعه الفقير في بيته، يعطيهم مثلا نصف طعام من الأرز من الحنطة من الشعير يتصرف فيه الفقير، هذا هو أحسن ما قيل لذلك، نصف طعام في النص تقريبا.
1: نعم،
0: من هذه الحبوب التي يعيش بها أهل البلد، يعني من قوت بلده.
1: نعم،
0: نصف طعام من قوت البلد قريب فيه ونص، ومثلها التمر نصاع من التمر كذلك أو الزبيب من قوت البلد أيا كان، وله أيضا أن يطعمهم شيء مصلح في البيت، يعني طعام مجهز مطبوخ مثل خبز وأدم يغديهم يعشيهم، مثل الأرز مطبوخ مع اللحم يعشيهم ويغديهم، كل هذا طيب. إذا صنع لهم طعاما من أرز أو من حنطة من خبز مع إدامه هذا طيب، ودعاهم إليه وأكلوا كفى. فالمقصود أن الإطعام يشمل هذا وهذا، يشمل كونه يعطيهم طعاما يكون في بيوتهم، ويشمل ما لو دعاهم إلى طعام في بيته وصنعه لهم أو في فندق أو في مطعم

0: لا بأس بذلك. أما الكسوة فهي ما يجزئه الصلاة كما نبه عليها العلم، كسوة التي يلبسها وتجزئه الصلاة مثل إزار الرداء، يعطي إزار الرداء طيب، يعطيه قميص ما يلزم وتره، ما يلزم وتره، إذا أعطى قميص كفى، أو إزار الرداء أو سراويل الرداء، كل هذا يجزئ.
1: نعم.
0: لأن هذا يجزئه الصلاة وهو كسوة تامة، سراويل الرداء أو إزار الرداء أو قميص كسوة.
1: نعم.
0: لكن إذا كمل وأعطى مع قميص يعني همامة فترة طيب، هذا مزيد خير. نعم.
1: لكن بالنسبة للإطعام لو أعطاه نصف صاع ما يلزم مثلا دهونات أو أملاح؟
0: لا يلزم، لا يلزم.
1: يكفي نصف صاع فقط.
0: نعم.
1: أحسنتم، أثابكم الله.
0: ولهذا في حجة الوداع لما بين النبي صلى الله عليه وسلم معنا قول سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو بها لمرأة فعدة من صيام أو صدقة أو نسك، بين الصدقة هو نصف صاع من تمر لكل مسكين.
1: نعم.
0: فإذا أعطى نصف صاع من التمر أو من غيره من الحبوب كفى. نعم.
1: نعم. إلى هنا أيها السادة، ونأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أيها الأخوة، حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى في لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: فضل صلاة الجمعة والتحذير من التهاون فيها.
1: هيا على الفلاح.
0: صلاة الجمعة اجتماع لأرواح المسلمين وائتلاف لقلوب المؤمنين. خطبة الجمعة درس أسبوعي للإنسان يعيده بعد السعي وراء الرزق للرحمن.
2: إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآربه.
0: واجتماع المسلمين في المساجد لصلاة الجمعة كفارة للذنوب، وتركها طريق الختم على القلوب.
2: الله أكبر،
1: الله أكبر،
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن.
0: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين. أخرجه مسلم.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: التفسير الميسر. التفسير
2: يقول فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
2: قالوا يعني قوم موسى قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
2: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر. التفسير الميسر. شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار ويخرجها ياسر زيدان.
2: الحمد لله الذي شرفنا على الأمم بالقرآن المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وأشياعه وسلم تسليمًا كثيرًا. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: إنا أوحينا إليك يا محمد كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عدداً من الأنبياء. نقف عند هؤلاء الأنبياء تعريفاً بسيطاً جداً من حيث النسب. الله سبحانه وتعالى قال: كما أوحينا إلى نوح. ونوح عليه السلام نسبه يرجع إلى آدم كما هو أمامنا. وبين نوح وآدم عشرة من الآباء بين نوح وآدم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إلى نوح والنبيين من بعده. ثم ذكر الأنبياء من بعد نوح: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. إبراهيم نسبه يرجع إلى نوح، نسبه عليه السلام إبراهيم يرجع إلى نوح. وإبراهيم بينه وبين نوح من الآباء 9 من الآباء، بين إبراهيم وبين نوح 9 من الآباء. وإبراهيم له ابنان: الابن الأول إسحاق، ثم ابن إسحاق يعقوب، والأسباط أبناء يعقوب. الابن الثاني لإبراهيم هو إسماعيل. إذن إبراهيم له ابنان: الابن الأول إسماعيل، والابن الثاني إسحاق. وإسحاق له ابن وهو يعقوب الذي يسمى إسرائيل. ويعقوب له عدة من الآباء من الأبناء يسمون الأسباط، يسمون الأسباط. والنبي صلى الله عليه وسلم محمد يرجع نسبه إلى إسماعيل. الله سبحانه وتعالى يقول: إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. وعيسى وأيوب. أيوب عليه السلام نسبه يرجع إلى إبراهيم، بينه وبين إبراهيم 5 من الآباء، يرجع نسبه إلى إسحاق ابن إبراهيم، هذا أيوب عليه السلام. كذلك وأيوب ويونس، يونس ابن متى، ومتى هذه أمه، يرجع نسبه عليه السلام إلى بنيامين ابن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. إذن يرجع نسبه إلى إبراهيم عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى: وهارون. هارون هو أخ لموسى، وموسى وهارون بينهم وبين إبراهيم 6 من الآباء، يرجعون إلى يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، يرجعون إلى يعقوب الذي قلنا أن يعقوب اسمه يسمى إسرائيل، يرجع إلى يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهارون وسليمان، سليمان عليه السلام، سليمان وداود، داود أبو سليمان، وبين سليمان وإبراهيم 12 أب، بين سليمان وإبراهيم، وبين داود وإبراهيم 11، وهذا واضح. يقول الله سبحانه وتعالى في نرجع إلى الآية، وإسحاق ويعقوب والأسباط، الأسباط قلنا أبناء يعقوب، وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، يعني اسم للكتاب الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى، كما أن اسم الكتاب الذي أعطاه الله أنزله الله على محمد هو القرآن، فداود اسم الكتاب المنزل إليه زبور. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ورسلا، يعني وأرسلنا رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ممن لم نذكر اسمه، ورسلا لم نقصصهم عليك، فعدد الأنبياء لا يحصيهم إلا الله، كما قال الله سبحانه وتعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وكلم الله موسى تكليما، يعني بلا واسطة. يقول الله سبحانه وتعالى رسلا أرسلنا رسلا من قبلك مبشرين بالثواب لمن آمن ومنذرين بالعقاب لمن كفر، وأرسلنا هؤلاء الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة، تقال بعد الرسل بعد إرسال الرسل، حتى لا يقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، فبعثنا هؤلاء الرسل لقطع عذرهم، وكان الله عزيزا في ملكه حكيما في صنعه وتدبيره، لكن الله يشهد بما أنزل إليك. تنبيه، لم يصح شيء في سبب نزول هذه الآية، لكن الله يشهد، يشهد بمعنى يبين نبوتك بما أنزل عليك من القرآن المعجز. قال الله سبحانه وتعالى أنزله، يعني أنزل القرآن بعلمه، يعني أنزل القرآن وهو عالم به، وأنزله وفيه علم، والملائكة يشهدون لك بذلك، وكفى بالله شهيدا على ذلك. إن الذين كفروا وصدوا، كفروا بالله وصدوا الناس عن سبيل الله، عن دين الإسلام بكتمهم نعت النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل اليهود، وبأنواع الصد عن سبيل الله، قد ضلوا ضلالا بعيدا، أي بعيدا عن الحق. إن الذين كفروا بالله وظلموا، ظلموا النبي صلى الله عليه وسلم وظلموا الناس، وأعظم الظلم، أعظم ظلم الناس كتمان العلم، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، لم يكن الله ليغفر لهم، يعني من مات منهم على الكفر، لم يكن الله ليغفر لهم، أي من مات على الكفر، الله سبحانه وتعالى لم يكن ليستر عليهم قبيح أفعالهم، بل يفضحهم في الدنيا فيعاقبهم بالقتل والجلاء والسبي، وبالآخرة بالنار، فليهديهم طريق، لا يهديهم طريق ينجون إليه. قال الله سبحانه وتعالى إلا طريق جهنم، يعني الطريق المؤدي إلى جهنم خالدين فيها، يعني يقدر خلودهم فيها إذا دخلوا فيها يوم القيامة خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا، أي هينا. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس، يا أهل مكة وغيرهم أهل مكة، قد جاءكم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالحق من ربكم، فآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، خيرا لكم مما أنتم عليه من الكفر والشرك، وإن تكفروا بمحمد فإن لله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا فلا يضره كفركم وكان الله عليما بخلقه حكيما في صنعه بهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب، المراد النصارى، يا أهل الإنجيل لأن الخطاب موجه لهم، يا أهل الكتاب لا تغلوا، لا تتجاوزوا الحد في دينكم، ولا تقولوا على الله إلا الحق، إلا القول الحق. فيجب عليكم أن تنزهوا الله عن الشريك وعن الولد. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها، كلمته ألقاها يعني أوصلها الله إلى مريم، وروح منه، روح منه يعني هو ذو روح منه، أضيف إلى الله سبحانه وتعالى من باب التشريف، كما قال الله سبحانه وتعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني من عند الله، وروح منه يعني روح من عند الله، روح يعني ذو روح، فليس هو إله، روح منه يعني من عند الله سبحانه وتعالى، يعني الخلق من عند الله سبحانه وتعالى. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، آمنوا بالله ورسله ولا تقولوا الآلهة ثلاثة، الله وعيسى وأمه مريم، هم يقولون الآلهة، النصارى يقولون الآلهة ثلاثة، الله وعيسى وأمه، انتهوا عن ذلك خيرا لكم، خيرا لكم، وهو خير لكم من هذا الشرك، التوحيد خير لكم من الشرك. إنما الله إله واحد، سبحانه، ننزهه عن أن يكون له ولد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وعبيدا، والملكية تنافي النبوة، وكفى بالله وكيلا، يعني شهيدا على ذلك. الله سبحانه وتعالى ذكر الروح، الروح في القرآن لها معاني. المعنى الأول: الروح بمعنى الرحمة، قال تعالى: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرين، هنا بمعنى الرحمة. وتأتي بمعنى، المعنى الثاني جبريل، قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا، الروح هنا بمعنى جبريل. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين. المعنى الثالث للروح بمعنى الوحي، قال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره، يعني بالوحي، بالوحي من أمره. المعنى الرابع: الروح بمعنى عيسى، قال تعالى: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح، المراد عيسى يعني ذو روح. المعنى الخامس: الروح الذي يحيا معه الإنسان، قال تعالى: فإذا سويت ونفخت فيه من روحي ثم سواه ونفخ فيه من روحي ويسألونك عن الروح. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لن يستنكف، لن يتكبر المسيح الذي زعمتم أنه إله، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون كذلك، لا يستنكفون المقرب عند الله، لا يستنكفون المقربون عند الله، لا يستنكفون أن يكون عبيدا لله، عبيدا لله. وهذا رد على من قال بأن عيسى إله، عيسى
3: إله، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ثواب أعمالهم في الآخرة ويزيدهم من فضله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما الذين استنكفوا واستكبروا عن عبادة الله سبحانه وتعالى فيعذبهم عذابا أليما مؤلما، وهو عذاب النار. هذا إشارة إلى أن عيسى لو تكبر عن عبادة الله فيعذبه الله، ولا يجدون لهم من دون الله يعني غير الله وليا يدفع عنهم العذاب، ولا نصيرا يمنعهم من العذاب وينصرهم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان يعني حجة من ربكم، حجة من الله عليكم وهو النبي صلى الله عليه وسلم محمد، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، مبينا أي بينا، وهو القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به وثقوا بالله سبحانه وتعالى فسيدخلهم في رحمة منه وهي الجنة، وفضل زيادة على دخول الجنة وهي رؤية الله سبحانه وتعالى، ويهديهم إليه صراطا يعني طريقا مستقيما وهو دين الإسلام. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في آخر آية من سورة النساء: يستفتونك أي يسألونك في الكلالة، قل الله يفتيكم في الكلالة. ما معنى الكلالة؟ شرح الله سبحانه وتعالى بقوله: إن امرؤ هلك، هلك بمعنى مات، ليس له ولد، يعني مات رجل ليس له ولد ولا والد، وله أخت من أبوين يعني شقيقة، أو أخت من أب الحكم، فلها نصف ما ترك. مثال: رجل مات والورثة فقط أخت شقيقة مع عم، الله سبحانه وتعالى يقول: وله أخت، قال فلها نصف ما ترك، الأخت لها النصف والباقي، نقول مثلا الباقي للعم، أو الآن أخت شقيقة أو أخت لأب. كذلك لو ترك يعني أخت لأب مع عم، الأخت لأب النصف والباقي للعم، الباقي للعم. الله سبحانه وتعالى يقول: ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، أخت واحدة. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. هو يرثها، لو ماتت، ماتت امرأة ولها أخ شقيق، قال هو يرثها، يأخذ كل، يأخذ كل الميراث اللي هو الأخ الشقيق، بشرط إن لم يكن لها ولد. لكن إن وجد ولد، لو الآن إذا لم يوجد ولد الأخ الشقيق يأخذ الميراث كاملا. لو وجد ولد، الولد يعني ابنها، إذا وجد ولد الأخ الشقيق لا يرث، الأخ الشقيق لا يرث، وإنما الميراث يكون للابن، يكون للابن له الميراث كاملا. قال الله سبحانه وتعالى: فإن كانت اثنتين يعني أختين، مات هذا الرجل عن أختين أو عن ثلاث أخوات شقائق، مات عن ثلاث أخوات شقائق، الله سبحانه وتعالى يقول: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إن كانت اثنتين أو أكثر، كان ثلاث أو أربع الله سبحانه وتعالى يقول: فإن كانت اثنتين الحكم فلهما الثلثان مما ترك. الأخوات الشقائق يرثون الثلثان بشرط ما فيه ولد، بشرط ما فيه ولد. ومثلا لو نقول لو يوجد مثل عام يأخذ هو الباقي، يأخذ الباقي. لو وجد، قال الله سبحانه وتعالى: وإن كانوا إخوة، وإن كانوا يعني الورثة إخوة رجالا ونساء، قال: فللذكر مثل حظ الأنثيين. لو وجد ابن، مات شخص عن ابن وبنت، فالميراث بينهم، البنت لها نصيب واحد والابن له سهمان، له سهمان. فنقسم مثلا المال إلى ثلاثة أجزاء: جزئين للابن وجزء واحد للبنت. يبين الله لكم، يبين الله سبحانه وتعالى لنا شرائع الدين، ألا تضلوا، لأجل ألا تضلوا، والله بكل شيء عليم. ومن ذلك تقسيم الميراث. وروى الشيخان عن البراء أن هذه الآية آخر آية نزلت من الفرائض. ثم قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، أولا سورة المائدة مدنية على القول الراجح، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي العهود المؤكدة بينكم وبين الله، والعقود المؤكدة والعهود المؤكدة بينكم وبين الناس، أحلت لكم بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام يشمل الإبل والبقر والغنم والوحوش كلها مما يؤكل، يعني أحلت لكم بهيمة الأنعام أكلا بعد الذبح، بعد الذبح، إلا ما يتلى عليكم، ما يتلى عليكم تحريمه في قول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخره، غير محل الصيد وأنتم حرم. يعني أحلت لكم بهيمة الأنعام غير مستحل الاصطياد حال كونكم حرما، يعني وهو محرم لا يجوز له أن يصيد. إن الله يحكم ما يريد من التحليل والتحريم لا اعتراض على الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، شعائر الله يعني معالم دينه، مثلا الصيد في الصيد في الإحرام ونحو ذلك، ولا الشهر الحرام، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، يعني ولا تحلوا الشهر الحرام بالقتال فيه، ولا الهدي، لما أهدي إلى الحرم من النعم لا يجوز لكم أن تتعرضوا له، ولا القلائد، كانوا يقلدون بها شجر الحرم ولأجل أن لا يعني يتعرض لها، فكذلك لا تعتدوا عليها، ولا آمين البيت الحرام، آمين أي قاصدين، يعني لا يجوز لكم أن تتعرضوا أو تقاتلوا الذين يقصدون البيت الحرام، يبتغون فضلا يعني رزقا من ربهم التجارة أو العبادة، ورضوانا يعني يقصدون رضوان الله بقصدهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم من الإحرام فيجوز لكم الصيد، ولا يجرمنكم، لا يحملنكم شنآن، شنآن أي بغض، شنآن قوم، بغض قوم، أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا عليهم بالقتل، يعني لا يحملنكم بغض أهل مكة الذين صدوكم عن المسجد الحرام، لا يحملنكم هذا البغض أن تعتدوا عليهم وتقاتلونهم وتأخذوا أموالهم في الحالات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. وتعاونوا على البر، البر ما أمرتم به، والتقوى بترك ما نهيتم عنه، ولا تعاونوا على الإثم يعني المعاصي والعدوان أي التعدي على حدود الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله، خافوا عقاب الله بأن تطيعوا الله سبحانه وتعالى، إن الله شديد العقاب لمن خالفه. ننبه إلى أن الآية التي ذكرناها ذكرت أحكاما بعضها منسوخ، مثل تحريم الشهر الحرام، هذا منسوخ. الثاني آمين البيت الحرام إذا كانوا مشركين، إذا كانوا مشركين غير معاهدين فهؤلاء يتعرض لهم. كذلك هدي المشركين إذا لم يكونوا بيننا وبينهم أمان.
1: أنتم تستمعون إلى برنامج التفسير الميسر مع الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار عبر أثير إذاعة نداء الإسلام. التفسير الميسر،
4: التفسير الميسر.
3: ثم يقول الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة، أي أكل الميتة، والدم، أي المسفوح كما في سورة الأنعام، ولحم الخنزير كذلك حرم علينا، وما أهل لغير الله به. وما أهل أي ذبح، الذي يذبح لغير الله يعني ذبح على اسم غير الله سبحانه وتعالى. والمنخنقة الميتة خنقا، والموقوذة المقتولة ضربا، والمتردية أي الساقطة من علو إلى أسفل فماتت، والنطيحة المقتولة بنطح بهيمة أخرى، وما أكل السبع يعني أكل السبع منه إلا ما ذكيتم. إذا أدركتم شيئا مما ذكر فيها الروح فذبحتموه فلا بأس أن تأكلوا، فهو ليس بمحرم. وما ذبح على النصب، النصب يعني الأصنام، وما ذبح على النصب بمعنى اللام، يعني وما ذبح للنصب يعني ذبح للأصنام، ذبح بقصد الأصنام. وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام، تستقسموا يعني تطلبوا تطلبوا القسم يعني تطلبوا الحكم بالأزلام. الأزلام طريقة معينة يعني حتى يعرفوا فيها هل مثلا يفعلون هذا الأمر أو لا يفعلونه. كانوا إذا أرادوا مثلا سفرا يكتبون في قطعتين أو في حجرين أو في حصتين أو في خشبتين أو نحو ذلك. الأولى أمرني ربي، والثانية نهاني ربي، ثم يخلطونهما، فأيهما خرج عملوا به، هذا يسمى الأزلام. قال ذلكم فسق، يعني هم يفعلون هذا يتصورون أنه هو الذي يدل على الخير، يعتقدون أنه هو الذي يدلك على الخير. والله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتفاؤل ونهانا عن التطير. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، يعني يأسوا من أن ترتدوا عن هذا الدين بسبب أن هذا الدين قد قوي. فلا تخشوهم، لا تخشوا الكفار، واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم، في هذا الوقت أكملت لكم دينكم يعني أحكام الدين وفرائض الدين، وأتممت عليكم نعمتي بإكمال الدين وبدخول مكة، ورضيت لكم الإسلام دينا. روى البخاري ومسلم من حديث طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إنكم تقرؤون آية من كتابكم، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وأي آية هي؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والساعة التي نزلت فيها، والمكان الذي نزلت فيه على رسول الله، وهو قائم بعرفة في يوم جمعة. يقول سعيد بن جبير: عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أحد وثمانين يوما. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن اضطر إلى أكل شيء مما حرم الله سبحانه وتعالى مما سبق في مخمصة، في مجاعة، صار في مجاعة فاضطر أن يأكل مما حرم الله، غير متجانف يعني مائل لإثم لمعصية، فإن الله غفور له ما أكل، رحيم به في إباحة هذا المحرم، بخلاف المائل إلى إثم كقاطع الطريق والباغي فلا يحل له الأكل، بمعنى أن الله يعاقب على الأكل. يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك يا محمد ماذا أحل لهم من الطعام، قل: أحل لكم الطيبات المستلذات، وما علمتم من الجوارح، يعني وصيد، ما علمتم من الجوارح يعني من الكلاب والسباع والطير، مكلبين يعني إذا أرسلتموه على الصيد معلم، تعلمونهن أي تؤدبونهن مما علمكم الله من أداب الصيد، فكلوا مما أمسكن عليكم. إذا أمسكن عليكم يعني لكم، إذا أمسكن لكم صدن لكم يجوز لك أن تأكل، أما إذا صاد الكلب لأجل أن يأكل فلا يجوز لك أن تأكل منه، فلا يجوز لك أن تأكل منه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فكلوا مما أمسكن عليكم أي لكم، واذكروا اسم الله عليه عند إرسال الكلب أو الطير، واتقوا الله إن الله سريع الحساب. فمن صفات الله سبحانه وتعالى أنه سريع الحساب. لو أن رجلا قال: ما خلق الله من الإنسان، كيف يحاسب الله سبحانه وتعالى جميع البشر من آدم إلى قيام الساعة، أعداد هائلة لا يعلمها إلا الله، نقول هذا بمقياس البشر، هذا لا يتصور. أما في قدرة الله سبحانه وتعالى فقدرة الله ليست بمحدودة، نحن لا نعلم كيفية الحساب، لكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه سريع الحساب. قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات يعني المستلذات، وطعام الذين أوتوا الكتاب يعني ذبائح اليهود والنصارى حل لكم، وطعامكم تطعمونهم، وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات، المحصنات يعني العفيفات، وليس معنى المحصنات أي المتزوجات. الله قال في سورة النساء: والمحصنات من المؤمنات، المحصنات هناك يعني المتزوجات، أما هنا والمحصنات من المؤمنات أي الحرائر العفيفات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أي العفيفات من الذين أوتوا الكتاب، وكذلك الحرائر من قبلكم. هذا يجوز لك أن يجوز للمسلم أن يتزوج المحصنة من المؤمنة والمحصنة من الذين أوتوا الكتاب، اليهودية أو النصرانية. إذا آتيتموهن أجورهن أي مهورهن محصنين يعني قاصد الإحصان هنا الزواج، تقصد الزواج، غير مسافحين يعني معلنين السفاح أي الزنا بهن، ولا متخذي أخدان، الأخدان يعني الصديق بالسر، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يعني ومن يرتد فقد حبط عمله الصالح قبل ذلك، فلا يعتد بعمله ولا يثاب عليه، وهو في الآخرة من الخاسرين إذا مات على ردته ولم يتب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق أي مع المرافق كما بينته السنة، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وامسحوا هذه تعود إلى الرؤوس، تمسح الرأس، ألصق يدك برأسك فامسحها. قال الله سبحانه وتعالى: وأرجلكم، عطفا على أيديكم، قال الله سبحانه وتعالى: فاغسلوا وجوهكم، وجوهكم بالنصب، يعني اغسل، الغسل يكون للوجه واليدين والرجلين. وأما على قراءة وأرجلكم مضافة إلى الرؤوس فلا يستفاد منها المسح، وإنما هذا يجوز في اللغة العربية الجر، قالوا للمجاورة. وأرجلكم إلى الكعبين، يعني مع الكعبين كما بينته السنة. وإن كنتم جنبا فطهروا، يعني اغتسلوا لأجل الطهارة، لأجل الصلاة. وإن كنتم مرضى، مرضا يضره الماء، أو على سفر، أي مسافرين مسافة قصر، أو جاء أحد منكم من الغائط، يعني بمعنى أحدث، أو لامستم النساء، المراد الجماع، فلم تجدوا ماء، يعني طلبتم الماء فلم تجدوه، فتيمموا، تيمموا بمعنى اقصدوا، التيمم يعني القصد، فتيمموا صعيدا طيبا، أي ترابا طاهرا. ثم بيّن كيفية المسح فقال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، تضرب ضربة واحدة فتمسح بها وجهك ويديك، اليد هنا بمعنى الكف، وليس المراد اليد إلى المرفق، وإنما اليد بمعنى الكف هنا. وتضرب التيمم ضربة واحدة للوجه وللكفين. قال الله سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، من ضيق فيما فرض الله سبحانه وتعالى عليكم من الوضوء والغسل والتيمم، ولكن يريد ليطهركم من الأحداث والذنوب، وليتم نعمته عليكم بالإسلام، ببيان شرائع الدين، لعلكم تشكرون نعمه. واذكروا نعمة الله عليكم، يعني بالإسلام، وميثاقه، الميثاق يعني العهد، وميثاقه الذي واثقكم به، يعني عاهدكم به، إذ قلتم للنبي صلى الله عليه وسلم حين بايعتموه: سمعنا وأطعنا في كل ما تأمرنا به وتنهانا مما نحب ونكره، واتقوا الله في ميثاقه، يعني لا تنقضوه، إن الله عليم بذات الصدور بما في القلوب، فكذلك بغير ما في القلوب أولى. والله سبحانه وتعالى كرر النعمة، والنعمة في القرآن على معاني. المعنى الأول: النعمة بمعنى الدين والكتاب، قال تعالى: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، يعني بدلوا الدين. المعنى الثاني للنعمة: الثواب، قال تعالى: يستبشرون بنعمة من الله وفضل، أي بثواب. المعنى الثالث: النعمة بمعنى النبوة، قال تعالى: الذين أنعمت عليهم بالنبوة وأما بنعمة ربك فحدث، أي النبوة. المعنى الرابع النعمة بمعنى الإحسان، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. المعنى الخامس النعمة بمعنى الإسلام، والعاشر النعمة بمعنى العتق، وقد ورد في آية واحدة الإسلام والعتق. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعمت عليه، أي بالعتق، أي بالعتق وهو زيد ابن حارثة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين، يعني قائمين لله بحقوق الله سبحانه وتعالى، شهداء بالقسط أي بالعدل، ولا يجرمنكم، لا يحملنكم شنآن قوم، يعني بغض قوم من الكفار، على ألا تعدوا فتنالوا منهم وتقاتلوهم لعداوتهم وتأخذوا أشياء لا يجوز لك أن تعتدي عليه. قال الله سبحانه وتعالى: اعدلوا حتى مع العدو ومع الولي. هو يعني العدل هو أقرب للتقوى، لتقوى الله سبحانه وتعالى. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، فيجازيكم الله سبحانه وتعالى عليه في الآخرة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعدا حسنا في الآخرة، لهم مغفرة للذنوب وأجر عظيم، وهو الجنة في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا، لما ذكر الله سبحانه وتعالى الفريق الأول أهل الجنة ذكر الفريق الآخر. والذين كفروا بالله سبحانه وتعالى وكفروا برسله وكذبوا بآياتنا، أي بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله، أولئك أصحاب الجحيم، مأواهم في الآخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. نعمه كثيرة جدا، فضله علينا كثير، ومن ذلك إذ هم قوم، يعني قريش، أن يبسطوا، أن يمدوا إليكم أيديهم ليفتكوا بكم ليقتلونكم، فكف أيديهم عنكم وعصمكم مما أرادوا بكم، واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، بما يذكره بعد قليل، وبعثنا، يعني نصبنا، وبعثنا منهم 12 نقيبا، من كل سبط نقيب، يعني كفيل، يكون كفيلا عن قومه. بعثنا، البعث في القرآن له معاني. المعنى الأول البعث بمعنى الإلهام، قال تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. المعنى الثاني البعث بمعنى الإحياء، ثم بعثناكم من بعد موتكم فأماته الله 100 عام ثم بعثه. المعنى الثالث البعث بمعنى الإيقاظ من النوم، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. المعنى الرابع البعث بمعنى التسليط، قال تعالى: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، سلطنا عليكم. المعنى الخامس البعث بمعنى الإرسال، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، هو الذي بعث في الأميين

بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد سلطنا عليكم. المعنى الخامس البعث بمعنى الإرسال، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. هو الذي بعث في الأميين فقد ضل سواء السبيل، ضل بمعنى أخطأ، سواء السبيل أي طريق الحق، طريق الحق، لكنهم نقضوا الميثاق. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم، الميثاق الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى نقضوه، لعناهم أبعدناهم عن رحمتنا وجعلنا قلوبهم قاسية لا تلين لقبول الإيمان، يحرفون الكلم الذي في التوراة، يحرفون أحكام الله في التوراة، ومن ذلك تحريفهم نعت النبي صلى الله عليه وسلم، يحرفون الكلم عن مواضعه التي وضعها الله عليها، يعني يبدلون المعاني، ونسوا حظا مما ذكروا به. ونسوا أي تركوا، والنسيان يأتي بمعنى ترك كما ذكرنا سابقا. ونسوا حظا أي نصيبا مما ذكروا به، مما أمروا به في التوراة، ومن ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تزال، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزال تطلع، يعني تظهر، ولا تزال تطلع على خائنة منهم، يعني على خيانة منهم بنقض العهد وغيره، إلا قليلا منهم ممن أسلم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، أي والنصارى كذلك، الذين قالوا إنا نصارى كذلك أخذنا ميثاقهم كما أخذنا على بني إسرائيل، يعني على اليهود، فنسوا حظا مما ذكروا به، نسوا

تفرقهم واختلاف أهوائهم، فكل فرقة تكفر الأخرى، وسوف ينبئهم الله في الآخرة بما كانوا يصنعون في الدنيا، فيجزيهم الله سبحانه وتعالى عليه. وأن

0: بما كانوا يصنعون في الدنيا فيجزيهم الله سبحانه وتعالى على على, على عليه. وأن يا أهل الكتاب قد جاءكم، يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى، قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون، يعني تكتمون، من الكتاب، من التوراة والإنجيل، مثل آية الرجم وصفة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعفو عن كثير فلا يبينه إذ لم يكن فيه مصلحة. قد جاءكم من الله نور وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب وهو القرآن، مبين أي بين ظاهر. الله سبحانه وتعالى قال ويعفو عن كثير. العفو في القرآن له معاني. المعنى الأول العفو أي الصفح والمغفرة، ولقد عفى الله عنهم ويعفو عن كثير، يتجاوز، عفى الله عنك. المعنى الثاني العفو بمعنى الترك، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني يترك المهر، يترك المهر، وهو قريب من المعنى الأول. المعنى الثالث العفو بمعنى الفاضل من المال. قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني الفاضل من مالك، الزائد من مالك. وقال تعالى خذ العفو، أي الفاضل من المال. المعنى الرابع العفو بمعنى الكثرة. قال تعالى ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، أي الكفر، إلى النور أي الإيمان، بإذنه يعني بإراده من الله سبحانه وتعالى، ويهديهم إلى صراط مستقيم وهو دين الإسلام. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، حيث جعلوه إلها، وهم اليعقوبية، فرقة من النصارى، وإلا كثير من النصارى يقول الله ثالث ثلاثة، لكن هذه الطائفة جعلته إلها. قل فمن يملك، يعني يدفع من الله أي من عذاب الله شيئا، إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. لا أحد يملك أن يدفع عذاب الله عن أحد، إذا أراد الله أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولو كان المسيح إلها لا قادر أن يدفع عذاب الله. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء، ومن ذلك عيسى ابن مريم وأمه، والله على كل شيء قدير، على كل شيء يريده قدير. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: التفسير الميسر. التفسير
0: هو تعالى يقول فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت القراءة، وليس معناه إذا قرأت وانتهيت.
1: التفسير الميسر.
0: قالوا، يعني قوم موسى، قالوا لموسى ادع لنا ربك يبين لنا، يوضح لنا ما هي هذه البقرة.
1: التفسير الميسر.
0: حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون، يعني حتى لا توجد فتنة.
1: التفسير الميسر.
2: التفسير الميسر.
1: شرح مبسط لمفردات ومعاني القرآن الكريم يستنبطها لنا الشيخ فهد بن عبد العزيز العمار، ويخرجها ياسر زيدان.
3: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829-935-999. ذكركم من حضرموت.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الطور.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

حديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

نُصِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ.

من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر.

0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا حي يا قيوم، بك نستغيث، فأصلح لنا شأننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شر أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء. إعداد وتقديم
3: فيصل بن جذيان العتيبي،
1: إخراج عبد الله بن شويش الشويش.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن جابر هو ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. رواه مسلم وغيره، ورواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي سعيد. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد؟ فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. رواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرج نفر من أهل العراق إلى عمر، فلما قدموا عليه سألوه عن صلاة الرجل في بيته، فقال عمر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما صلاة الرجل في بيته فنور، فنوروا بيوتكم. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. رواه النسائي بإسناد جيد وابن خزيمة في صحيحه. وعن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه رفعه قال: فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع. رواه البيهقي وإسناده جيد إن شاء الله تعالى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا بيوتكم ببعض صلاتكم. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. رواه البخاري في أثناء حديث، ورواه مسلم. وللبخاري: إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يقم من مصلاه أو يحدث. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق من مرق وراق وعدب وفاء، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب. ثمرات الأوراق، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب الموائد. ثمرات الأوراق تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي، إخراج خالد الزهراني.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ثمرات الأوراق. كما عودناكم في كل حلقة سنعيش وإياكم مع فوائد دينية وعقائدية تتضمنها تلك الأوراق، نحاول أن نخرجها إليكم ونعيش الروحانية الموجودة في تلك الآيات، التأملات الموجودة في تلك الأحاديث النبوية. سنخرج لكم بعض الفرائد وبعض الأفكار التي تختبئ في بطون الدفاتر والكتب. دعوني باسمكم جميعا مستمعي الكرام في كل مكان أرحب بضيفنا الدائم في هذا البرنامج الأستاذ محمد بن سليمان المهنة، داعي ومستشار شرعي وقانوني. حياك الله أبو عبد الرحمن.
3: سلمك الله وعافاك وسلم المستمعين والمستمعات.
2: أستاذ محمد، اليوم سنبدأ حلقتنا بوقفة وتأمل مع آية وتفسيرها، وهي قوله تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا أحسن ولا أجمل ولا أكمل من البداية بكتاب الله عز وجل، وهذه الآية التي ذكرتها سلمك الله هي قول الله عز وجل: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. موسى عليه الصلاة والسلام ذهب إلى ميقات ربه وخلف على قومه هارون، قال له: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فذهب موسى إلى ميقات الله عز وجل ورجع ووجد شيئا مغضبا مؤسفا كما قال الله عز وجل، فرجع غضبان أسفا، وجد قومه يعبدون العجل من دون الله. سبحان الله،
2: مع أنه المدة ليست طويلة،
3: المدة ليست طويلة، هي 30 ليلة وأتمها الله عز وجل بعشر فقط. فلما رجع وجد قومه يعبدون العجل من دون الله، فغضب عليه السلام غضبا عظيما. وغضب الله تبارك وتعالى قبل ذلك، وأخبرنا الله عز وجل عن ذلك في قوله: إن الذين، شوف ما يدل على غضب الله عز وجل على هذا، قال: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. لكن سبحان الله، وهنا تأتي اللفتة التي أردت أن أبينها، مع أن الله عز وجل ذكر في هذه الآية الغضب، غضبان أسفا، إن الذين سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، كل هذا يدل على أن السياق فيه غضب،
2: وأن هؤلاء خسروا وخابوا،
3: وأنهم فعلوا شيئا عظيما. ومع ذلك على طول بعدها بآية قال عز وجل: والذين عملوا السيئات. لازلنا نتكلم مع الذين عملوا السيئات اللي هم
2: اتخذوا العجل
3: ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فمع أنه غضب عليهم وتوعدهم، إلا أنه فتح لهم الأبواب في حال واحدة: إذا تابوا وأنابوا. بعض الناس يقول: الشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نقول: الشرك لا يغفر أبدا، لكن الآية لا تتكلم عن إنسان مات على الشرك، وإنما إنسان دعي إلى التوبة فتاب من الشرك في حياته.
2: يا سلام،
3: فقد فتح الله عز وجل لهؤلاء المشركين باب التوبة لعلهم أن يتوبوا فيغفر لهم، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فما ظنك يا أخي، ما ظنك يا أختي، ما ظنكم بمسلم يقول: لا إله إلا الله، ثم يعصي الله بشيء من المعاصي، أفلا يكون مبشرا بالتوبة إن هو تاب وأناب؟ بلى والله، بلى والله. فمن العبد الضعيف الندم والتوبة والاستغفار، ومن الرب الكريم العظيم الرضا والمغفرة والرحمة. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.
2: الله، جميل أستاذ محمد. إشاعة هذه الروح عند من يتولون إصلاح الناس أو يقومون، من أب، من معلم، من داعية، لماذا نغلق الأبواب لنا على الناس؟
3: هناك باب الترهيب وباب الترهيب، هناك باب الترجية من الرجاء مأخوذة من الرجاء، والتخويف مأخوذة من الخوف. فالذي يغلب جانبا على جانب هذا مخطئ. الذي يأخذ بمنهج الكتاب والسنة يرجي ويخوف.
2: يا سلام.
3: فالله عز وجل في هاتين الآيتين خوف أشد التخويف
2: ثم
3: رجى أعظم الرجاء. فالإنسان ينبغي أن يكون متوازنا، سواء كان أبا أو داعية أو معلما أو غير ذلك، يكون عنده توازن، ويكون باب الرجاء موجودا. لأن بالذات الناشئة الصغار يمكن ما يعني يهتمون كثير بالتخويف، لأن ما يكون عنده من حياة القلب ما يجعله خائفا من عذاب الله. بينما إذا رجيته ربما كان ذلك سببا لقبوله وإقباله. فأقول علينا أن نستخدم هذا وهذا، وهذا منهج القرآن العظيم.
2: يعني اليوم مر علي مقولة لابن حجر في حديث بشروا ولا تنفروا، في لما أرسل معاذ وموسى إلى اليمن، أظن ابن حجر علق عليه تعليق أنه قال في من أجمل فوائدها أن الإنسان يؤخذ يعني بالشوية بالتدرج. نعم. يقول حتى الصغير عندما يريد أن يبلغ أو المسلم. فجميل هذا، أنه يعني يليتنا نحسن أيضا فتح باب هذه النوافذ لنا. نعم. إحنا نحسن الخوف والتقريع فقط.
3: نعم. الله عز وجل يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن الحكمة أن يكون الإنسان متدرجا في الدعوة إلى الله، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وباب التدرج بالذات هذا مذكور حتى في كتب ما يسمى بالتشريع الإسلامي، أو مثلا كتب تاريخ الفقه الإسلامي. كيف حرم الخمر؟ كيف حرمت الخمر؟
2: تدرج.
3: بالتدرج. كيف حرم أيضا الربا؟ كيف فرض الصوم؟ كيف يعني فيه تدرج عظيم.
2: وهذا منهج،
3: هذا منهج، وهو موافق تمام الموافقة لطبيعة الإنسان.
2: يا سلام. دعنا ننتقل إلى محورنا الثاني، وهو لازلنا في الجمال، ونريد أن نتحدث عن أجمل الصحابة صوتا.
3: الله أكبر.
2: يا ترى من هو؟
3: نحن في جمال مع هذه الآثار النبوية وآثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أيضا المسألة متصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكننا لن نتكلم عن جمال صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس في كل شيء. وذلك قال الصحابي سمعته يقرأ في سورة العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: حاز الكمالات.
3: اللهم صل على محمد. النبي صلى الله عليه وسلم جميل يحب الجمال، والله عز وجل كما في الصحيح جميل يحب الجمال. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم جميل الصوت، أيضا كان يحب الصوت الجميل. ولذلك تعرفون حديث ابن مسعود قال اقرأ علي القرآن، فلما قرأ عليه بكى النبي صلى الله عليه وسلم. قال كما في رواية، هو في الحديث في الصحيحين، قال فرأيت دموعه تسيل على خديه عليه الصلاة والسلام. وأحيانا يذهب في الليل ويخرج من بيته، وإذا سمع أحدا من أصحابه يرتل القرآن، لأن الصحابة يرتلون القرآن في أفنيتهم، تعرف في السابق يعني ما في تكييف، فالناس يصلون أو مثلا ينامون أحيانا في الأفنية عشان التهوية وكذا. يقول الراوي إن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليلة من الليالي فوقف عند باب الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري، فلما كان من الغد قال له النبي صلى الله عليه وسلم.
2: لحظة، أبي موسى الأشعري اسمح لي.
3: نعم.
2: اللقب هذا الأشعري من فين أصلا هم؟
3: الأشعريون هؤلاء أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن. إيه نعم.
2: وهذه اليمن إيش عندهم ميزة؟
3: إيه نعم، أهل اليمن فيهم رقة القلوب. وأيضا الأشعريون لما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربوا مضارب يعني خيام. فكان يسمع لهم دوي بالقرآن. يعني كانوا أهل تلاوة، كانوا أهل حب للقرآن، كانوا أهل إيمان قيام الليل. فأمثلهم طبعا وأعظمهم وأعظم هذه الأمة صوتا هو أبو موسى الأشعري. نرجع إلى الحديث، يقول فلما غدا أبو موسى في الصباح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم
2: الليل الرسول استمع له،
3: إيه في الليل استمع إليه، في الصباح هو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة يا أبا موسى. ثم قال له كلمة ذهبت مثلا عظيما إلى يوم القيامة، قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. لأن داود عليه الصلاة والسلام هو أعظم الناس قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتلاوة.
2: جمال الصوت.
3: يا جبال أوبي معه والطير.
2: اللهم.
3: كان إذا قرأ كل الجبال والطيور ترجع معه من جمال صوته. وأولين له التلاوة، كان يأمر بفرسه أن تسرج فيقرأ كتابه في هذه المدة اليسيرة، سهلت عليه التلاوة. ومعجزات الأنبياء وكراماتهم هذا شيء لا ينكر.
2: صحيح.
3: الشاهد من هذا الكلام أنه صلى الله عليه وسلم أثنى عليه فقال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحبون تلاوة أبي موسى، فكان إذا صلى بهم إماما قالوا: ليته قرأ بنا سورة البقرة.
2: الله، من جمال الصوت ما وده يسكت.
3: نعم إيه والله. وكان إذا حضر مجلسا من مجالس أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال له: يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ أبو موسى القرآن والصحابة يستمعون. وفي رواية لابن حبان قال: فيقرأ عليهم القرآن ويتلاحن فيه، يعني يرتله بصوته. قال الإمام الذهبي رحمه الله، اللي هو أعظم يمكن المؤلفين في السير،
2: تتبع لسير الناس،
3: يعني هذا الذهبي كأنما قيل عنه كأنما عرض الناس كلهم أمامه فجالس يعلم عنهم، يقول هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، كأنه يراهم سبحان الله من قوة علمه
2: وقدرته على جمع البيانات والمعلومات.
3: قدرة عظيمة وحفظ لهذا. ولذلك أعظم كتاب في الدنيا في ما يتعلق بتراجم الرجال سير أعلام
2: النبلاء.
3: ذكر فيه الصحابة والتابعين، وذكر فيه العلماء والصالحين والملوك والشعراء، وذكر القادة والفاتحين، ذكر شيء عظيم جدا في 25 مجلدا، واختصر أيضا في 3 مجلدات وفي 4 مجلدات. المقصود من هذا الكلام أن هذا الإمام، وله كتاب على فكرة اسمها طبقات القراء، يتكلم فقط عن القراء من الصحابة ومن بعدهم، قال: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إليه المنتهى في حسن الصوت بالقرآن.
2: يا سلام، يا سلام.
3: يعني هذا تقريبا هو أعظم إنسان في هذا المجال. هذا رقم واحد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. دعنا نأخذ فاصل يسير ثم نعود إليك.
1: من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواد، ثمرات
2: حياكم الله من جديد مستمعي الكرام بعد الفاصل في برنامجكم ثمرات الأوراق. أكرر الترحيب بضيفي، حياك الله أبو عبد الرحمن.
3: سلمك الله وعافاك.
2: دعنا ننتقل إلى أيضا محورنا الثالث في هذه الحلقة. الإمام الذهبي يحث الناس على زيارة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ومدينته.
3: اللهم صل وسلم على محمد. من حسن الحظ إن صح التعبير أننا قبل الفاصل تكلمنا عن
2: أجمل الصحابة صوتا،
3: نعم، وختمنا بذكر الإمام الذهبي رحمه.
2: صحيح.
3: الله، وقلنا إن كتابه هذا هو تقريبا أعظم كتاب تراجم في هذه الدنيا. طبعا في هناك كتب تراجم كثيرة ومتميزة، مثلا وفيات الأعيان لابن خلكان. هذا كتاب عظيم جدا مميز جدا، وإن لم يكن يعني من الناحية الشرعية هو الأمثل يعني، لكن أيضا فيه علم كثير،
2: استقصى وذكر بعض،
3: فيه حذق، فيه حذق وتحرير قل نظيره.
2: يا سلام.
3: ابن
2: وفيات خليكان. الأعيان
3: وفيات الأعيان نعم. لكن يبقى كتاب الإمام الذهبي هو الأقوى والأشهر والأحسن.
2: جميل.
3: الإمام الذهبي ذكر في سير أعلام النبلاء الذي تحدثنا عنه قبل قليل في ترجمة التابعي الجليل عبيدة السلماني اسمه عبيدة وليس عبيدة، لأن عبيدة أكثر وأشهر، لكن هذا الرجل اسمه عبيدة. ذكر كلاما لعبيدة السلماني حول حب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عقب الإمام الذهبي بقوله، يقول الإمام الذهبي: فابذل مالك في زورة مسجده الذي بناه بيده صلى الله عليه وسلم، والسلام عليه عند حجرته في بلده، تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه، وتملأ بالحلول في روضته ومقعده عليه الصلاة والسلام، والتذ بالنظر إلى أحده،
2: يقصد
3: جبل أحد،
2: يا سلام،
3: فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. فلن تكون مؤمنا حتى يكون هذا السيد صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك وولدك وأموالك والناس أجمعين.
2: يا سلام.
3: الآن الإمام الذهبي يقول: أنت الآن عندك مال، سافر، أبذل تذكرة، أبذل سكن، سافر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك إن فعلت ذلك أجرت أعظم الأجر، ودل ذلك أيضا على مقدار حبك للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه. فأنا أنصح جميع من يستطيع أن يسافر إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يهجره، أن يذهب إليه بين الفينة والأخرى. والحمد لله، ربما أنتم يا أهل مكة لاحظتم ذلك أكثر منا أهل الرياض ويعني سائر الأقطار، لاحظتم كثرة المعتمرين في الآونة الأخيرة، وهذا شيء مبهج. ما زرنا مكة أو المدينة أو فتحنا مثلا التلفزيون مثلا على قناة القرآن وقناة السنة ووجدنا هذا التجمع العظيم الذي يزداد سنة بعد سنة إلا فرحنا، والله أعظم الفرح. ولله الحمد والمنة، نرى يعني تسهيلات عظيمة من لدن دولتنا، ممثلة في أكبر رموزها خادم الحرمين وسمو ولي عهده حفظهما الله ورعاهما، وأيضا في المسؤولين الذين يلونهم إلى آخر وأصغر، وليس فيهم صغير.
2: صحيح.
3: كل من بذل فليس صغيرا، هو كبير القدر. هؤلاء لما بذلوا وخططوا وسهلوا كثر الناس.
2: صحيح.
3: وهذه الكثرة أولا أنها عبودية لله عز وجل، ما يأتي الإنسان إلا بعبوديته وتضرعه وحبه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الشيء الثاني أن هناك أناس في العالم يتمنون رؤية بيت الله ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الذي وفق دولتنا إلى هذه التساهيل وإلى هذه الخدمة العظيمة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسجد الحرام. نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم وأن يغفر لنا ولهم وأن يبارك في هذه الجهود.
2: دعنا ما دام جينا حول المدينة نشوق المستمع والمستمع الكريم إلى أبرز ما في المدينة من أشياء أو أحاديث تحث الناس على زيارة المدينة أو على بعض الأماكن الموجودة في المدينة.
3: اللهم صل وسلم على محمد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرحال لا تشد للتعبد كما في الصحيحين إلا إلى 3 مساجد، قال: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فمسألة شد الرحال، أنت الآن من يوم تبدأ في سفرتك فأنت في عبادة، سواء شددت رحالا يعني حقيقية أو مجازية. يعني أحيانا الإنسان ما عنده شد رحل، لن يربط شيئا ولن يحمل حملا،
2: لكن هو كناية أو إشارة إلى موضوع السفر،
3: إلى موضوع السفر. نعم. وكل سفر ترى على فكرة فيه جهد.
2: صحيح.
3: حتى مع التسهيل العظيم الذي نراه الآن ووسائل السفر المسهلة، إلا أن فيه
2: إلا يبقى التعب،
3: فيه تعب وفيه أيضا إنفاق أموال.
2: نعم.
3: يعني بعض الناس مثلا ينفقوا مثل راتب شهرين و3 و4 و6 و10 عشان يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عبودية عظيمة لله عز وجل. ولذلك من حين أن يخرج الإنسان ذاهبا إلى مسجد الحرام أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرجع وهو في عبودية، حتى لو نام، حتى لو أكل، حتى لو شرب، فهو في عبودية، لأنه أنشأ سفر طاعة. الفرض الواحد الذي يصليه الإنسان يصلي فرضا واحدا كأنما صلى في بلده عن 1000 فريضة. أي فضل أعظم من هذا؟ زيارة
2: الروضة مثلا.
3: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما بين بيتي ومنبري، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: روضة من رياض الجنة، كما في الصحيحين. فأنت الآن تأتي إلى مكان عظيم وتصلي فيه أو تدعو الله عز وجل فيه وترجو الله عز وجل أن يحقق لك فيه الأمال، هذا شيء عظيم جدا. أيضا ما يتعلق بزيارة
2: كما الذهب إشار إلى أحده.
3: أي نعم، زيارة أحد، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليهم.
2: وش الميزة في أحد؟ هل جاء نصوص في أحد؟
3: يعني عنده شهداء، الشهداء حمزة وغير حمزة من الصحابة 70 الذين قتلوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليهم أحيانا.
2: سبحان الله،
3: يذهب إليهم، فأنت تزورهم زيارة مسلمين
2: تسلم عليهم.
3: تسلم عليهم. إذا أضفت إلى ذلك أنك تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي قصد إليهم، فهذا شيء عظيم.
2: يا سلام.
3: ثم ترى تلك المواقع العظيمة التي
2: دارت فيها معركة،
3: التي دارت فيها المعارك وأعز الله فيها، الذي حصل فيه ما حصل ترى عز للإسلام.
2: صدقت.
3: لأن الله عز وجل ماز الخبيث من الطيب، وظهرت أعلام الخير والدعوة والعلم بعد تلك المعركة أكثر من ذي قبل.
2: قباء مثلا من الأشياء،
3: وقباء يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم كل سبت يصلي.

0: كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم. فطالما كنا مشتاقين، محبين، متبعين، غير مبتدعين، فنحن على خير وأجر وفضل.
1: خليني برضو أسألك في نقطة أشار إليها الذهبي عندما قال فلن تكون مؤمنا حتى يكون هذا السيد صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك وولدك وأموالك والناس أجمعين.
0: اللهم صل وسلم. نعم، هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه، وذكر هذه الخصال. قال عمر، تعرف الصحابة في أول الإسلام يتطورون، يعني ما أتاهم العلم،
1: يترقى الإنسان،
0: يترقى الإنسان ويتعلم. إيه نعم. قال يا رسول الله يعني حتى من نفسي، كان يعني قال حتى من نفسك. راجع نفسه وتأمل فوجد أنه فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مقدم عنده على نفسه، فقال لا أنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر كيف ننمي هذه؟ أحيانا الإنسان يقول هذا الحب ترى مو بيدي، صح. أنا ما أقدر أحب ولا ما أحب، هذه أشياء تجي تلقائية. نقول أنت تنميها بالقراءة، بالتفكر، بالتدبر.
1: القراءة مثلا في الشمائل حتى تعرف هذا النبي وتتعرف
0: نعم.
1: لحق المعرفة.
0: نعم، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في شمائله، اعلم أنك لن تقرأ كتاب سيرة كامل إلا وارتفع حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك شيئا عظيما.
1: الله.
0: بإذن الله. أيضا تنمية هذا بالتذكر والتفكر، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا في شعورك ووجدانك، لأن احنا في اليوم والليلة دائم يمرنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمرها مرور الكرام، تدبر فيها،
1: سوي زي ضماد،
0: وانظر فيها، وافعل كما فعل ضماد الأزدي.
1: أنا شاكر لك الأستاذ محمد بن سليمان المهنة، داعي ومستشار شرعي وقانون، شكرا لك.
0: سلمكم الله وعافاكم، تقبل الله منا ومنكم.
1: آمين. شكرا لخالد بالقرون الزهراني من الإخراج، ومني أنا طلال الزادي أجمل وأرق التحايا، نلقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.
2: ثمرات الأوراق، ثمرات الأوراق مما رق وراق وعذب وفاء، من ثمار أشجار الكتب وشذور سلاسل الذهب، قصص وأخبار وخواطر وأنظار، من فرائد الفوائد وأطايب المواعد، تتهادى إلى مسامعكم عبر الأثير لتقدم لكم المتعة ممتزجة بالفائدة والملحة مقرونة إلى الحكمة الخالدة في برنامجكم ثمرات الأوراق. ثمرات الأوراق مع محمد المهنة وطلال الزايدي.
3: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، فإنهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله ابن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. رواه مسلم. وعن أبي بردة قال: قدمت المدينة فأتاني عبد الله ابن عمر فقال: أتدري لما أتيتك؟ قال: قلت لا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده، وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود، فأحببت أن أصل ذاك. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وود البنات ومنعا وهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه البخاري وغيره. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. بيت النبوة.

0: توقيت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصا من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زادا للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان الحسيني.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في دقائق معدودة أن يجمعنا جميعا وأحبابنا في أعالي الجنات، وأن يحرم وجوهنا على النيران، وأن يكتب لنا جميعا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ثم أما بعد، ومع موقف من مواقف النبوة نعيشه روحا، نطبقه واقعا، نتخذه عملا نهتدي به، وفي حياتنا اليومية نقتدي به. موقف اليوم حول موضوع في بيت النبوة. وكما تعلمون أن عائشة رضي الله عنها كان عندها مولاة اسمها بريرة. يوم دخل الرسول صلى الله عليه وسلم بيتهم، وعندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وجد البرمة تفور بلحم، فقرب إليه صلى الله عليه وسلم خبز وأدم من أدم البيت، فقال صلى الله عليه وسلم: ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم: عليها صدقة ولنا هدية. المعنى في هذا الحديث: الرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيته يوم، وكما هو حال الكثير عندما يدخل بيته أحيانا يمر وهناك طبخ مثلا، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى على النار برمة تفور. ما هي البرمة؟ قدر أو إناء يتخذ من حجر، وقيل غير ذلك، فيطبخ وفيه يعني يكون فيه لحم يطبخ. فعندما الرسول صلى الله عليه وسلم طلب الغداء أحضروا له خبزا وأدما من أدم البيت. الأدم ما يؤكل مع الخبز مما يطيب كالأمراق، المائعات، وقد نقول حتى الجبن والبيض والزيتون والبقول، كل هذه الأمور تؤكل مع الخبز. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم أرى لحما؟ يعني يستفهم منهم: أنا رأيت يعني لحم في البرمة. فكأنه يقول: أين اللحم الذي كان يطبخ في البرمة؟ فأخبروه صلى الله عليه وسلم أنه كان هناك لحم في البرمة، ولكنه لحم، هذا اللحم جاء صدقة على بريرة، جاءها صدقة فطبخته، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة فأهدته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: هو صدقة عليها نعم، ولكنه لنا يعني هدية، وهدية لنا بمعنى أنها بريرة ملكته بسبب أنه تصدق عليها به، ونحن إن يعني ملكناه فهو هدية منها لنا. وهنا كما بين العلماء أنه اختلف سبب الملك، فليست صدقة على الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هدية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولكن الصدقة لا يقبلها. إذن هذا الحديث فيه عدة أمور نفهمها ونهتدي بها. فهنا بريرة هي مولاة عائشة، ولكن جاءها صدقة. إذن الناس عليهم، الجيران والأحباب في الحي والمعارف حتى الأقارب، لا بأس أن قد لا تهدي مثلا أختك، لكن تهدي جاريتها، خادمتها، تهدي أخوك، تهدي سائقه، وهذا خلق عظيم، أنه مشروعية الصدقة على هؤلاء، وتقريب فيما بينهم، ما بين الناس وعمالهم، وتدخل السعادة حتى على أصحاب العمل. فهنا من المواقف أنه كان يترك للخدم أنهم يطبخون في البيوت. اليوم الخدم يعيشون مع الناس في بيوتهم وينامون معهم ويأكلون ويشربون،
لكن أحيانا قد لا يسمح لهم مثلا بطبخ معين، قد يشتهون مثلا أمر من وجباتهم هم أو كذا فلا يسمح لهم. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم ترك جاريته تطبخ في البيت. وصحيح أن الأمر متروك، قد يكون مثلا نوع الطبخ لا يناسب أهل البيت وكذا، لكن من الجميل أن يترك لهم مساحة لأكلهم لشربهم، أن يطبخون ويأخذون يعني شيء من الراحة. الهدف أنهم يشعرون بالانتماء للبيت حتى تكون العلاقة أقوى. فالانتماء للبيت يجعلهم يشعرون أنهم من أهل البيت، فيكثر ولاؤهم ويكثر حبهم، وفيه صدقة عليهم، وفيه تواضع جم، وفيه محبة كما قلنا في حديث سابقة، الرحمة بهم والشفقة عليهم والتواضع لهم والوقوف معهم، فما هم إلا أخوان. أيضا من الجميل الرجل يتفقه بيته ويعرف ماذا في بيته، النظر في المطبخ، النظر في جميع البيت. اليوم الحمد لله البيوت كبيرة والصالات وبعضها أدوار، الأبناء لهم غرف والبنات لهم غرف والخادمة لها غرفة، فالإنسان يدخل يتفقد غرفة هذا، قد يكون ناقصهم شيء، قد يكون كذا، فهذا من واجب أهل البيت وما نتعلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا القناعة بالموجود، الرسول صلى الله عليه وسلم الموجود طلبه الغداء، موجود لحم الحمد لله، غير موجود لحم أيضا الحمد لله، لم يزعل، لم يغضب، لم يتكلم، إنما بين الحكم فقط. ولذلك الرجل إن جاء في بيته والموجود شيء جميل له فليحمد الله، ولو وجد غير ذلك فليحمد الله، فما هو إلا هو قائد البيت، هو الذي يأتي بالأمور، فلا يعني يجعل الزوجة هي محط الخطأ. أيضا إعانة الزوجة بوجود مولاه إن استطاع، وجود جارية وعدم تكليفها بالأشياء الصعبة، هذا واجب قائد البيت. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة في هذا الجانب، تعامل راقي مع الزوجات، تعامل راقي حتى مع الخدم. ولذلك نأخذ من هذا الحديث هذا التعامل الجميل والحسن ونطبقه في حياتنا ونعيشه واقعا مع أهلينا ومع الخدم. وإلى موقف جديد بإذن الله تعالى، وإلى موقف جديد نعيش فيه الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ميت النبوة، حيث الرحابة والمدى
1: والخير والهدى،
0: ومنه عم النور إلى جميع البقاع.
2: محمد رسول الله.
1: بيت النبوة،
0: يستعرض لكم فيه الدكتور ناصر الزهراني قصصاً من داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لتكون زاداً للمؤمن في دينه ودنياه. يخرج البرنامج هتان.
3: هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون.
1: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.
1: لما أبصرت الحياة.
2: لما أبصرت الحياة آمنت بأن الكراسي والمناصب والجاه ليست سوى كرسي حلاق، وما أن يتباشر هو بذلك المنصب وذلك التكليف حتى كأنه قد تحلق على عروش كسرى، فأصبح يسطو ويظلم ويتبجح ويتكبر: أنا الرئيس، أنا القائد، أنا المدير، أنا المسؤول. المهم، نفرت منه القلوب قبل أن تغادره الأجساد. نعم يا أخي، هذا الذي تتبجح فيه ولأجله ليس إلا ككرسي الحلاق، الناس فيه يتناوبون، هذا يحل وذاك يغادر، وسيأتي يوما تغادر ذلك الكرسي ويحل فيه غيرك، يحل فيه بمشيئة الله من يكون خيرا منك، فينال الذكر الحسن والسيرة الحميدة. صدقني، وهجو المنصب لا يطقي إلا ضعاف النفوس الذين لا يجدون لأنفسهم قدرا إلا بتلك الكراسي وهذه المناصب. أوصي أحبابي أصحاب الكراسي والمناصب، الذكر الحسن هو ما يكون بعد الرحيل أيا كان ذلك الرحيل، وأقسى رحيل هو الرحيل للدار الآخرة الذي لا رجعة فيه لتحسين ما فات واستدراك ما مضى. أحبابي، احرصوا على الذكر الحسن بعد الموت، وقدموا لأنفسكم من الآثار الطيبة والأعمال الصالحة والقرب والطاعات والتواضع والإحسان ما لا ينقطع بها عمل ولا تقف معها أجور. تذكروا، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. لأصحاب النفوذ والمناصب والكراسي، استغلوا تلك الحقبة بذكر مبارك يخلد لكم، وليكن شعاركم: يسروا ولا تعسروا. استغلوا تلك الحقبة بالنهوض والتميز فيما أتمنتم عليه حتى تكونوا مضرب مثل بالخير عند الجميع. أوصيكم بوصية ذلك الرجل لبنيه: يا بني، عاشروا الناس معاشرة، إن غبتم عنهم حنوا إليكم، وإن متم بكوا عليكم. ختاما، لما أبصرت الحياة آمنت بأن الكراسي والمناصب والجاه ليست سوى كرسي حلاق.
1: لما أبصرت الحياة مع الدكتور فهد القويفل.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM. نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999 وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم وغيره. وعن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني بها. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على رجل عالم فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، من يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق، فأتاه ملك الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي، فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر، فجعل من أهلها. وفي رواية: فأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي، وقال: قيسوا بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية قال قتادة قال الحسن ذكر لنا أنه لما آتاه ملك الموت نأى بصدره نحوها. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه بنحوه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكات النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يصحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 21:00، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM.

الشهر ذو الفأل صفر، ما به شؤم ولا نرمي القدر، ليس ما تزعمه من سابق أمة الكفر ومن كان

0: الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. رواه البخاري. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قيل له: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال أسامة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. رواه البخاري. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وإن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية، وتجدون شر الناس ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: نبقى الآن وإياكم مع تلاوة للقارئ عبد الله الجرافي وما تيسر له من سورة قاف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الخلود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

0: استمعنا فيما سبق إلى تلاوة للقارئ عبد الله الجرافي وما تيسر له من سورة قاف.
1: الحديث الثامن والعشرون. الحديث الثامن والعشرون عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
2: وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله، أخبرني بأحب الكلام إلى الله. فقال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم والنسائي والترمذي، إلا أنه قال: سبحان ربي وبحمده. وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكلام أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده.

سبحان الله وبحمده. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ غصنا فنفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فلم ينتفض، ثم نفضه فانتفض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم والترمذي. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم والترمذي والنسائي. وعن رجل من بني سليم قال: عدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي أو في يده، قال: التسبيح نصف الميزان، والحمد لله تملأه، والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض، والصوم نصف الصبر، والطهور نصف الإيمان. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم وابن ماجه. والدثور هو المال الكثير. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين أو شوكة أو عظما عن طريق المسلمين أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد تلك 60 و300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار.

أيها الإخوة والأخوات، دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيئون وضواحيها.

0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: رواه مسلم والنسائي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. هنا إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، والبث مستمر على منصات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت في أنحاء العالم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل أراد سفرا فقال: يا رسول الله أوصني. قال: أعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: يا رسول الله زدني. قال: إذا أسأت فأحسن وليحسن خلقك. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد. ورواه الطبراني بإسناد ورواته ثقات عن أبي سلمة عن معاذ قال: قلت: يا رسول الله أوصني. قال: أعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. وأبو سلمة لم يدرك معاذا. ورواه البيهقي في كتاب الزهد من رواية إسماعيل ابن رافع المدني عن ثعلبة بن صالح عن سليمان بن موسى عن معاذ قال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى قليلا ثم قال: يا معاذ، أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة ورحم اليتيم وحفظ الجوار وكظم الغيظ ولين الكلام وبذل السلام ولزوم الإمام والتفقه في القرآن وحب الآخرة والجزع من الحساب وقصر الأمل وحسن العمل، وأنهاك أن تشتم مسلما أو تصدق كاذبا أو تكذب صادقا أو تعصي إماما عادلا وأن تفسد في الأرض. يا معاذ، اذكر الله عند كل شجر وحجر، وأحدث لكل ذنب توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. وعن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وروى أحمد بإسناد جيد عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستة أيام ثم اعقل يا أبا ذر ما يقال لك بعد. فلما كان اليوم السابع قال: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن، ولا تسألن أحدا شيئا وإن سقط صوتك، ولا تقبض أمانة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رجلا أصاب من امرأة قبلة. وفي رواية: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها دون أن أمسها، فأنا هذا، فاقضي في ما شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسك. قال: ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فقام الرجل فانطلق، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعاه، فتلا عليه هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، هذا له خاصة؟ قال:
بل للناس كافة، رواه مسلم وغيره، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM بكم نرتقي بكم نرتقي. أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا. كونوا معنا.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: من درر الإمام ابن القيم.
4: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والناس ثلاثة: رجل قلبه ميت، فذلك الذي لا قلب له، فهذه الآية ليست ذكرى في حقه. الثاني: رجل له قلب حي مستعد، لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي يخبر بها الله عن الآيات المشهودة، إما لعدم ورودها أو لوصولها إليه ولكن قلبه مشغول عنها بغيرها، فهو غائب القلب ليس حاضرا، فهذا أيضا لا تحصل له الذكرى مع استعداده ووجود قلبه. والثالث: رجل حي القلب مستعد، تليت عليه الآيات فأصغى بسمعه وأحضر قلبه ولم يشغله بغير فهم ما يسمعه، فهو شاهد القلب ملقن السمع، فهذا القسم هو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. فالأول بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر، والثاني بمنزلة البصير الطامح ببصره إلى غير جهة المنظور إليه فكلاهما لا يراه، والثالث بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور إليه وأتبعه بصره وقابله على توسط من البعد والقرب، فهذا هو الذي يراه. فسبحان من جعل كلامه شفاء لما في الصدور.
3: من درر الإمام ابن القيم مع الأستاذ ماجد أبابطين.
0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم إذاعة القرآن الكريم من حضرموت.
5: نبقى الآن مع تلاوة لسورة التغابن بصوت القارئ رعد الكردي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا فيما سبق أيها الكرام لتلاوة سورة التغابن بصوت القارئ رعد الكردي.
1: الحديث الثالث عشر. عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي لا يؤدي زكاة ماله يخيل إليه ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان، قال: فيلزمه أو يطوقه يقول: أنا كنزك، أنا كنزك. رواه النسائي بإسناد صحيح. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات، والحاكم والبيهقي في حديث إلا أنهما قالا: ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ورواه ابن ماجه والبزار والبيهقي من حديث ابن عمر، ولفظ البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلن بكم أعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس بخمس. قيل: يا رسول الله، ما خمس بخمس؟ قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الموت، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر، ولا طففوا المكيال إلا حبس عنهم النبات وأخذوا بالسنين. رواه الطبراني في الكبير، وسنده قريب من الحسن وله شواهد. وعن الأحنف ابن قيس رضي الله عنه قال: جلست إلى ملأ من قريش، فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم، ثم قال: بشر الكانزين برضف يحمى عليهم في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه فيتزلزل، ثم ولى فجلس إلى سارية، وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو، فقلت: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت. قال: إنهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي، قلت من خليلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتبصر أحدا؟ قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار، وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له. قلت: نعم. قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهب أنفقه كله إلا 3 دنانير، وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا، لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله عز وجل. رواه البخاري ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري والنسائي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وفي رواية: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. رواه البخاري ومسلم. وعن مالك الدار أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أخذ 400 دينار فجعلها في صرة، فقال للغلام: اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح، ثم تلهى في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها الغلام إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال: وصله الله ورحمه. ثم قال: تعالي يا جارية، اذهبي بهذه 7 إلى فلان، وبهذه 5 إلى فلان، وبهذه 5 إلى فلان، حتى أنفذها. ورجع الغلام إلى عمر فأخبره، فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل، فقال: اذهب بها إلى معاذ بن جبل، وتلهى في البيت حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال: رحمه الله ووصله، تعالي يا جارية، اذهبي إلى بيت فلان بكذا، اذهبي إلى بيت فلان بكذا، اذهبي إلى بيت فلان بكذا. فاطلعت امرأة معاذ وقالت: نحن والله مساكين، فأعطنا. فلم يبق في الخرقة إلا ديناران، فدحى بهما إليها. ورجع الغلام إلى عمر فأخبره، فسر بذلك، فقال: إنهم إخوة بعضهم من بعض. رواه الطبراني في الكبير، ورواته إلى مالك الدار ثقات مشهورون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أحب أن لي أحدا ذهبا أبقى صبح 3 وعندي منه شيء إلا شيئا أعده لدين. رواه البزار من رواية عطية عن أبي سعيد.
1: بيت الله العتيق، حيث تتنزل السكينة وتخشع القلوب وترتفع الأكف بالدعاء، نعيش وإياكم هذه الأجواء الإيمانية المباركة.

أسأل الله أن يتقبل من المصلين صلاتهم وقيامهم، وأن يكتب لنا ولكم الأجر والثواب، وأن يبلغنا فضل هذه الليالي المباركة. كونوا معنا في هذه اللحظات العامرة بذكر الله، ونترككم الآن مع النقل المباشر من مكة المكرمة.

0: شجر الأخ...
1: ياسين.
2: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة. المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هنا.

0: وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: يا رب سبحانك، سبحانك ربنا في علاك، كنت وتكون، وأنت حي قيوم، خلقت الأفلاك والأنجم والأرض والسماوات بكلماتك، وجعلت فيهن ملائكتك الكرام يسبحون.

وقفت بين يدي الجواد الغفار سائلا راغبا ولم تتخذ صاحبة ولا ولدا. اللهم اجعل لي في كل أمر فرجا ومخرجا يخرجني من حوالك الضيق إلى أنوار الطريق. اللهم ألهمني أن أخلص في عبادتك واجعلني من خاصة المقربين لقيام ليلي وإحياء ذكرك، واهدني إلى شكر أنعمك بحسن الثناء عليك، ومن علي بحمدك حمدا يليق بجلالك وكمالك وعظمتك وكبريائك. سبحانك رب

عندك. اللهم اجعل ذكرك عند اليقين شاهدا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط حجة ترتجى، وعند الحساب عملا نافعا محضرا. اللهم اجعلني في الذين يذكرون آلاء الله، وفي الذين يذكرون أنعم الله، وفي الذين يذكرون الله قيابا وقعودا وعلى جنوبهم. اللهم إني أعوذ بنور وجهك من السلب بعد العطاء، وسبحانك يا كريم الوجه سبحانك، سبحانك يا من لا يقال لغيره سبحانك.

بار عفوك. اللهم إن على موائد عفوك أضيافا أوجبت لهم مراحمك قرا من واسع فيضك وإحسانك، فاجعل قراي مع ما جئتك به من الذنوب غفرانا، واطلق لساني على مكارمك ومواهبك حمدا وشكرانا. اللهم ألهمني عملا يقود خطايا إلى رحماتك. اللهم هبني هدى يقودني إلى أبواب جناتك. اللهم أرشدني إلى تجارة معك تربحني من بركاتك. اللهم طاعة لك وخشية. ورجاء فيك توجه.

0: أخذني بعقوبتك، ولكن بكرمك دلني على أبواب مغفرتك، ولا تأخذني بسوء حيلتي، ولكن اجعل حيلتي في الفوز بمرضاتك. وأسألك أن تبدل هذه الزلات حسنات بصدق التوبة، إنك أنت التواب الرحيم. وسبحانك يا من استظل أهل الخطايا النادمين ببوارق رحمتك، فأظلت رحمتك عبادك الخاطئين. سبحانك ربي أبدا أبدا سبحانك. اللهم يا مالك يوم الدين، ذنب اتكلت فيه على أنا وحلمك. اللهم إني أستغفرك من كل معصية عولت فيه. اللهم
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح،

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله
1: الله

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد الله أكبر
2: الكسب الحلال جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
3: ومسبغا على نور الشرع الحكيم
2: فلا إفراط ولا تفريط
3: ولا غلو ولا تقصير الكسب الحلال
2: الكسب الحلال
3: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا وأحل الله البيع وحرم الربا
2: الكسب الحلال
3: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم علي القرني وإخراج ساري جبراه.

أنتم تستمعون إلى إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. كونوا معنا.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت. نحن نسعد بأن تكونوا معنا.
1: الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله.

0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.

0: نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم. هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم.
1: معلم وقصة، نفتح صفحات التاريخ وننصت لحكايات الأرض التي مشى عليها خير البشر صلى الله عليه وسلم، لنغذي أرواحنا بمزيج من العلم والإيمان. سنسير معا في دروب الزمن ونقف عند معالم وأماكن خالدة حملت في جنباتها عبق النبوة وشهدت أعظم الأحداث التي غيرت مجرى التاريخ.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى. معلم وقصة من تقديم أحمد معتوق دنة وإخراج عادل السليهبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم معلم قصة. هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني محدثكم أحمد دنة، ومن الإخراج زميلي عادل السليهبي.
2: معلم وقصة.
3: شوقتنا الآثار للأعيان وأثارت كوامن الأشجان، رب حرف أغناك عن صفحات، رب رمز كفاك عن تبيان. ولكم في مدينة المصطفى من ذكريات تفيض بالإحسان، ربما شاقت النفوس إلى الماضي وما فيه من جليل المعاني. أول عاصمة في تاريخ الإسلام وثاني أقدس الأماكن لدى المسلمين بعد مكة، إليها هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم قادما من مكة بعد الأذى الذي لاقاه مع المسلمين من زعماء قريش، وفيها بنى أول مسجد ويضم قبره الشريف. الحجرات جمع حجرة، كالغرفات جمع غرفة، والحجرة الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يحوط عليها، والمقصود من الحجرات الشريفة هنا البيوت التي كان يسكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته أمهات المؤمنين. نرحب بضيف البرنامج الدائم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي، حياكم الله أستاذنا الفاضل.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الأستاذ أحمد وبفريق العمل وبالمستمعين والمستمعات.
3: نتحدث اليوم عن الحجرات وبيوت الصحابة، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. حدثنا عن هذه الحجرات وبيوت الصحابة.
4: الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. قد سمعنا هذه المقدمة الرائعة الجميلة منك أخي الأستاذ أحمد، ونستعرض هذه الحجرات. وحين نتكلم عن هذه الحجرات التي هي منازل خير نساء العالمين، نساء محمد صلى الله عليه وسلم، أمهات المؤمنين التي سبقنا بالفضل رضي الله عنهن جميعا، فإن الكلام عن بيوت زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ألا يتطرق الذهن إلى أنه بيت بالمصطلح الحالي من عدة غرف ومن مرافق ومن اتساع، وإنما هو عبارة عن حجرة، غرفة واحدة بمقاييس زماننا هذا لا تتجاوز 3.5 متر إلى 4 متر. وأمام هذه الغرفة مقر صغير، ممر صغير لا يتجاوز المتر، ففيه باب خارجي وباب داخلي. كل حجرات نبينا، زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم التسع، هذا شأنهن، باعتبار أن خديجة رضي الله عنها في مكة عاشت وماتت رضي الله عنها. هذا البناء البدائي المتواضع جدا، سبيله سبيل من أراد الآخرة وعلم أن هذه الدنيا في حقيقتها أنها دار ممر ودار مقيل، وأنها كالراكب يستظل تحت ظل شجرة. رسولنا عليه الصلاة والسلام لما وصل المدينة وأسس المسجد كما تفضلت أخي الأستاذ أحمد، المسجد النبوي، أقام عليه الصلاة والسلام في دار أبي أيوب الأنصاري حتى تم بناء المسجد، وحتى بنى حجرتين اثنتين لزوجتيه اللتين كانتا على عصمته صلى الله عليه وسلم، وهن سودة بنت زمعة وعائشة بنت الصديق رضي الله عنهن. هذا البناء عبارة عن جريد من النخل يحيط بحائط هذه الغرفة، وكذلك السقف من جريد النخل، والأبواب إنما هي عبارة عن ستائر فقط ثقيلة من مسوح الشعر. زوجات رسولنا عليه الصلاة والسلام باعتبار هذا الفضل الذي اختاره الله لهن، رضين بهذه الحياة وبهذه البيوت، وظاهر الأمر أنهن يعيشن حياة الفقر، لكن الواقع يعيشن حياة الغنى المعنوي والديني. الله. نعم، وإلا حولهم يا أخي الكريم والمستمعين والمستمعات كذلك يستمعون، حولهن رضي الله عنهن منازل الأنصار، الدور الواسعة والنخيل الذي يحيط بهذه الدور، والعريش الذي يبرد بالماء، وسائر الأطعمة والملابس وكل ما يحتاجن، لكنهن رضي الله عنهن أغنى الناس بهذا الغنى المعنوي إن صح التعبير. في هذه الحجرات المتواضعات يأتي جبريل سيد الملائكة، ينزل بالوحي على سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. في هذه الحجرات آيات الله والحكمة تتلى. الله. في هذه الحجرات القدوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يكتب ولم ينقل أبدا أن واحدة من أمهات المؤمنين أنها تضجرت من هذه العيشة ومن هذا البيت الضيق. الله. أبدا لم ينقل أبدا، لأنهن شرفنا واختارهن الله لخير خلقه لمحمد صلى الله عليه وسلم.
5: اللهم صل وسلم.
4: أول هذه الحجرات وهي الحجرة الباقية التي يعني لم تزل حتى عصرنا هذا وإلى يوم القيامة، حجرة عائشة أم المؤمنين. باقي الغرف والحجرات سنذكر مكانها ووصفها، لكنها كلها أزيلت في توسعة الوليد بن عبد الملك في إمارة عمر بن عبد العزيز رحم الله الجميع. الحجرة هذه الباقية هي حجرة عائشة، أحب زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. في حجرة عائشة مرض صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة، وتوفي بها ودفن بها، إلى جانب بعد ذلك دفن صاحباه أبو بكر وعمر رضي الله عنه. مكان حجرة عائشة للقائم في الروضة الشريفة مستقبلا القبلة تكون على يساره مباشرة، وللزائر الذي يتشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه تكون أمامه، لأن القائم الواقف للزيارة يكون في مكان حجرة حفصة.
5: نعم.
4: فحجرتها عائشة رضي الله عنها مطلة على الروضة الشريفة، الروضة الشريفة تكون غربية، وجنوبها كما أسلفنا حجرة حفصة، وشمال حجرة عائشة رضي الله عنها شمالها حجرة فاطمة الزهراء بنت محمد صلى الله عليه وسلم وزوجها علي بن أبي طالب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلها هذه تشملها المقصورة المملوكية والتي يعني جددت في أزمان متوالية. شرق حجرة عائشة حجرة أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها. بعد ذلك لما تزوج نبينا صلى الله عليه وسلم بسائر زوجاته رضي الله عنهن بأمهات المؤمنين، كانت حجرات تبنى لكل زوجة يبني بها صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيان ذلك.
3: نعم جميل. هذه الحجرات شيخنا الفاضل يعني كانت في البداية للسيدة عائشة كما ذكرتم.
4: نعم.
3: وبعد ذلك أصبحت 5 حجرات إلى أن وصلت 9 حجرات.
4: نعم، زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم عددهن.
3: جميل.
4: زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم كلما تزوج واحدة بنى لها حجرة، حجرة فقط، فلكن يقال عنها مصطلح يعني مجازا أنها بيت فلانة وبيت فلانة، وإلا هو حجرة. فكانت بعد ذلك حجرة سودة بنت زمعة كما بينا مكانها، ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها. تزوجها صلى الله عليه وسلم في 3 للهجرة، وقد كان بذلك تشريفا وتعظيما لعمر بن الخطاب، كما كان تشريفا قبله وتعظيما لأبي بكر رضي الله عنه بانتساب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلته بهم رضي الله عنهم.
3: جميل. سنذهب إلى فاصل ثم نعود نستكمل حديثنا عن الحجرات وبيوت الصحابة. فاصل ثم نواصل.
2: معلم وقصة،
1: برنامج نعيش معه حكايات من قلب الحضارة الإسلامية ومن بين جنبات مكة المكرمة
2: والمدينة المنورة،
1: من غار حراء حيث بدأ الوحي
2: إلى مسجد قباء أول مسجد أسس في الإسلام،
1: ومن بئر عثمان
2: إلى جبل أحد.
1: كل معلم هنا له قصة وله أثر لا ينسى.
2: معلم وقصة.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم معلم وقصة. المدينة المنورة هي ثاني أقدس المدن في الإسلام بعد مكة المكرمة، وهي المدينة المباركة التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم وأسس فيها الأمة الإسلامية ودفن فيها. تشتهر بالمسجد النبوي الشريف والروضة الشريفة، وتتميز بأجواء استثنائية ومليئة بالروحانية، حيث يتوافد الزوار من مختلف أنحاء العالم للصلاة في المسجد النبوي، ويستشعرون الطمأنينة والسكينة في كل زاوية، إلى جانب الأجواء الروحانية يمكن للزوار الاستمتاع بجولات في الأماكن الأثرية التي تروي تاريخ المدينة العريق. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكريم الأستاذ مهدي بن جابر الفاهمي. أستاذ مهدي، يعني هذه الحجرات كنا نتحدث عنها قبل الفاصل، ويعني كانت أول حجرة من حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حجرة حفصة، وهي موضع الخوخة، تدعى خوخة عمر، ثم تليها حجرة عائشة سيدة عائشة وهي موضع القبر، وبعدها حجرة السيدة فاطمة في الصدر عند باب جبريل، وبعدها حجرة أم سلمة، آخر الحجرات حجرة جويرية رضي الله عنها.
4: نعم، نستكمل حديثنا الذي سبق ونتمه بأننا قد ذكرنا حجرة عائشة بنت الصديق وحفصة بنت الفاروق التي توفيت في 45 بعد الهجرة، ودفنت بالبقيع رضي الله عنها. من هذه الحجرات حجرة زينب بنت خزيمة. زينب بنت خزيمة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تلقب بأم المساكين لصدقاتها وعطفها على الفقراء والمساكين والأيتام رضي الله عنها. توفيت رضي الله عنها بعد 2 فقط من زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم في 4 من الهجرة. مكان حجرتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء الآن حجرتها في المكان في يعني للزائر الآن إذا جاء في ما يسمى بدكة الأغوات. هذه دكة الأغوات تكون شمالي الحجرة النبوية التي فيها القبور.
3: نعم.
4: أمامه يكون حجرة فاطمة، مكان حجرة فاطمة. فحجرة أم المؤمنين زينب رضي الله عنها شرقي حجرة فاطمة، يعني للمصلي في دكة الأغوات تكون داخل المقصورة إلى اليسار وخارج المقصورة شيئا منها أيضا. هي قريبة من باب جبريل الحالي، لأن أبواب المسجد النبوي من الجهة الشرقية على يسار المصلي البقيع، باب البقيع وباب جبريل وباب النساء، فهي قريبة من باب جبريل.
5: جميل.
4: وأيضا من باب النساء لكون هذان المعلمان قريبا. من الحجرات حجرة أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها، اسمها رملة، وأبوها أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه وأرضاه، خطبها صلى الله عليه وسلم وقد كانت في الحبشة مع المهاجرين المسلمين الذين هاجروا إلى هناك، فأبلغها النجاشي بنفسه ملك الحبشة خطبة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا قبل أن يسلم والدها أبو سفيان رضي الله عنه، وأنقذ المهر من عنده رحمه الله النجاشي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بأن تزف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبوها أبو سفيان وقد كان كافرا حينها، لكنهم يعلمون عظم قدر محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عقد على بنته مع العداوة اللي بينهم يا أخي الكريم، مع العداوة التي كانت بينهم، لكنه رضي محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون زوجا لابنته، قال هو الفحل لا يقرع أنفه، وهذه كناية عند العرب. مكان حجرتها رضي الله عنها في الجهة الشمالية من المسجد، شمال حجرة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، يعني في مكان دكة الأغوات تقريبا. الأغوات هم خدام المسجد النبوي. من هذه الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين، بيوت محمد صلى الله عليه وسلم التي كان ينزل فيها الوحي والآيات والحكمة، حجرة أم المؤمنين جويرية بنت الحارث الخزاعية من بني المصطلق. هذه قالت عنها عائشة رضي الله عنهن جميعا، قالت هي أعظم امرأة بركة على قومها.
5: الله أكبر.
4: لما نبينا عليه الصلاة والسلام لما غزا بني المصطلق وغنم وانتصر وأسر، كان من ضمن السبايا هذه المرأة الفاضلة بنت سيد بني المصطلق، فخيرها صلى الله عليه وسلم إن شاءت فإنه يعتقها ويتزوجها ويكون ذلك مهر لها، فاختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجها عليه الصلاة والسلام. ومن أدب الصحابة رضي الله عنهم لما علموا بزواج نبينا عليه الصلاة والسلام من بنت سيد بني المصطلق، كل من كان في يد أسير أطلقه مباشرة، قال هؤلاء أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطلقوه، فكانت أعظم امرأة بركة على قومها. كان منزلها في الجهة الشمالية الشرقية، وإذا قلنا الجهة الشمالية الشرقية فإنها تكون على يسار وخلف قليلا المصلي المتجه إلى القبلة في دكة الأغوات. توفيت رضي الله عنها في سنة 50 للهجرة. من هذه الحجرات المباركات يا أخي الكريم حجرة صفية بنت حيي بن أخطب، وهو من أكبر زعماء اليهود. وقعت صفية أسيرة في يد المسلمين في غزوة خيبر، رق لها صلى الله عليه وسلم وخيرها فاختارته رضي الله عنها، فتزوجها عليه الصلاة والسلام. كانت دارها قريبة أيضا من الجهة الشمالية الشرقية، لأن سائر كل هذه تكون على خارج المسجد، كل هذا كان خارج المسجد في زمن رسولنا صلى الله عليه وسلم، وكذلك في يعني جزء من زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. من الحجرات المباركة أيضا حجرة ميمونة بنت الحارث الهلالية. ميمونة بنت الحارث تزوجها صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من عمرة القضية، ويقال لها عمرة القضاء، وهي العمرة التي اتفق صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية أن يأخذها، أن يأتي إلى مكة في السنة التالية لصلح الحديبية سنة 7 هجرية. دخل عليها صلى الله عليه وسلم وبنى بها في وادي سرف، والمسمى عندنا نحن المكيين الآن بالنورية، وقبرها على يسار الخارج من مكة الآن، على يسار الخارج من مكة المكرمة، ولا يزال معروف. دخل بها صلى الله عليه وسلم في المكان هذا، ثم عاشت بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم وماتت في نفس المكان، وهذا شيء من عجيب المصادفات وغريبه، ماتت في نفس المكان الذي دخل بها صلى الله عليه وسلم فيه في سنة 51 هجرية، يعني بعد نحو من 42 سنة. من الحجرات، حجرات أمهات المؤمنين، حجرة زينب بنت جحش رضي الله عنها الأسدية القرشية،

0: أنا وهي أطول لولي فنانة، ولكن تبين بعد ذلك قصد محمد صلى الله عليه وسلم في أن أطولهن يدا يعني أكثرهن صدقة، تبينت بعد وفاة زينب، لأن الفقراء فقدنا عائلا، فقدنا زينب رضي الله عنها وأرضاها. مكان غرفتها شرقي حجرة فاطمة الزهراء. هذا تقريبا هو يعني عرض سريع لحجر أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في تلك الحجر التي كان صلى الله عليه وسلم يدخل بزوجاته ويقيل ويبيت بحسب يعني هذه ثم هذه ثم هذه رضي الله عنهن جميعا.
1: نعم، جميل إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش عيشة مثالية في جميع مجالات الحياة، وفي مجال سكنه لم يبني قصور فخمة، وإنما بيوتا متواضعة باللبن والجريد متقاربة في المساحة والارتفاع، وكان كل منها عبارة عن حجرة وصالة ومدخل كما ذكرتم.
0: نعم.
1: مدخل صغير أبوابها شارعة في المسجد وعليها المسوح من الشعر، يعني من الشعر عفوا.
0: نعم.
1: يعني كانت كلها مثالية وبسيطة، وتدل كما ذكرتم أنهم قوم تركوا الدنيا.
0: صحيح.
1: وبحثوا عن ما يستقر فيه الإنسان من الآخرة.
0: صحيح.
1: وهي دار السكن والقر.
0: نعم. هذه النفوس العظيمة يا أخي الفاضل من أمهات المؤمنين، أنهن لم يلتفتن إلى زخارف الدنيا، ولو طلبت إحداهن شيئا من متاع الدنيا لمتعها صلى الله عليه وسلم ولا أعطاها، لكن ذلك لا يتفق مع منهاج النبوة، لكان أعطاها ثم سرحها طلقها، لأنه لا ينبغي أن يكون بيت نبوة وبيت دنيا معا. فلذلك يعني حتى جاء هذا في هذه إشارة في القرآن الكريم، أنه صلى الله عليه وسلم لو أرادت إحداهن الدنيا متعها وسرحها.
1: نعم. ننطلق إذن من هذا الجانب إلى بيوت الصحابة سيدي الفاضل.
0: نعم. بيوت الصحابة رضي الله عنهم جميعا من مهاجرين وأنصار، كانوا يتنافسون في أن يملك أحدهم دارا لصيقة بالمسجد النبوي، أو أقرب ما تكون إلى المسجد النبوي، ليقترب من شخص محمد صلى الله عليه وسلم، يتعلم الدين، وتأتيه الآيات غضة طرية يسمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزولها، يتعلم منه الأدب، يتعلم منه الخلق، يتعلم منه فرائض الدين، يجعله قدوة في كل شأنه. حتى أنهم كان أحدهم يشتاق لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إن ذهب إلى يعني خارج المدينة يأتي مسرعا حين يعود ليرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بعينيه. من هذه الدور أول الدور بركة بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم، يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك، عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. ذكركم أقرب إليكم أينما كنتم، أقرب إليكم أينما كنتم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. تردى أي رمى بنفسه من الجبل أو غيره فهلك، ويتوجأ بها أي يضرب بها نفسه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار، والذي يقتحم يقتحم في النار. رواه البخاري. وعن الحسن البصري قال: حدثنا جندب بن عبد الله في هذا المسجد فما نسينا منه حديثا، وما نخاف أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله: بدر عبدي بنفسه، فحرمت عليه الجنة. وعن أبي قلابة رضي الله عنه أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخبره بأنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن ذبح نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، ولفظه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المرء نذر فيما لا يملك، ولاعن المؤمن كقاتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق حدثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ رواه مسلم. عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وبكى، فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام، لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. رواه مسلم. الخوخة هي الباب الصغير بين البيتين أو الدارين. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة له قد حمل عليها، التفتت إليه البقرة فقالت: إني لم أخلق لهذا، ولكني إنما خلقت للحرث. فقال الناس: سبحان الله، تعجبا وفزعا. أبقرة تكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن به وأبو بكر وعمر. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

فالله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. بكم نرتقي، بكم نرتقي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الرحيم.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقي المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقيل له: يا رسول الله، ما كنت تصنع هذا؟ فقال: قال لي جبريل: أرغم الله أنف عبد أو بعد. دخل رمضان فلم يغفر له، فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف عبد أو بعد، أدرك والديه أو أحدهما، لم يدخله الجنة، فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف عبد أو بعد، ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت: آمين. رواه ابن خزيمة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر كان يصلي بهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، ثم تبسم يضحك، فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر، فتوفي من يومه. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف. وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت

أحاديث نبوية موزونة بميزان الحكمة، وعبارات خرجت من مشكاة النبوة لتنير دروب الحائرين. موعد أسبوعي لا يفوت مع زاد إيماني متجدد في رحاب السنة، يسحبكم فيه الشيخ محمد صالح باجعالة في جولات ماتعة بين دفتي الحديث النبوي الشريف، يستخرج لكم لطائفة ويبسط لكم معانيه. موعدكم كل أربعاء الساعة 1:21، وتعاد الحلقة يوم الخميس بنفس التوقيت عبر أثير إذاعة ذكركم للقرآن الكريم. فكلام النبوة عز لمن تمسك به. كونوا على التردد 88.9 FM. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: سورة الدخان. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل الصائم النهار. متفق عليه.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5، يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. رواه مسلم. عن أبي طريف عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ثم رأى أتقى لله منها فليأت التقوى. رواه مسلم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا. وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. متفق عليه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. وفي رواية عنه قال: ولكن يخوف الله بهما عباده. وتكرر حديث الكسوف كثيرا، ففي رواية عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. رواه البخاري. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس، فقام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم من حضرموت، كونوا معنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبدالله القرافي وما تيسر من سورة قاف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم.
1: الحديث السابع والثلاثون. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. رواه البخاري.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
2: نعم
3: الشيخ محمد.
2: نعم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مع مطلع هذا اللقاء أرحب بفضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا الشيخ محمد.
2: مرحبا بكم وأهلا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء مبارك من برنامج سؤال على الهاتف. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. هذا السائل أبو عبد الله ألف ألف المنطقة الشرقية يقول: رجل يريد أن يتخلص من حقوق العباد سواء كانت مالية أو غير مالية، ولم يستطع الوفاء بذلك، فماذا يلزمه؟ مأجورين وجزاكم الله خيرا.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا أدري ما معنى قوله يريد أن يتخلص ولكن لم يتمكن، لأنه ما من شيء إلا ويمكن بإذن الله عز وجل. فنقول له: إذا كنت تعلم من وقع الظلم منك عليه فلا بد أن تزيد الظلم باستحلاله أو رده على مظلمته بأن تبحث عن بحثا دقيقا حتى تصل إليه. فإن أيست من معرفته فلتصدق عنه إن كان الحق ماليا، مثل أن تكون قد سرقت منه 100 ريال مثلا وعجزت عن الحصول على الرجل فتصدق بها عنه، والله سبحانه وتعالى يعلم مع التوبة والاستغفار إلى الله تعالى. وأما إذا كان الحق غير مالي كشتم وسب وقذف وما أشبه ذلك فأكثر من الاستغفار له، فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. وهذا فيما إذا تعذر استحلاله، أما إذا أمكن استحلاله فلا بد من.
3: بارك الله فيكم. من الجزائر وصلتنا رسالة الأخ أسعد يحيى أسعد، يقول: ما هي العبودية الحقيقية لله عز وجل؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة.
2: العبودية الحقيقية لله تعالى أن تقوم بطاعة الله بقدر ما تستطيع، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وأن تجتنب ما حرم الله عليك من الشرك وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام والإساءة إلى الخلق والكذب والغش وغير ذلك مما حرم الله عليك. فحقيقة العبادة فعل وترك، فعل للمأمور وترك للمحظور أي للمنهي، يعني مع الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة، ولقول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نعم.
3: بارك الله فيكم. السائل أخوكم في الله سين ميم عين يقول: لي أخت مخطوبة فهل أدفع زكاة مالي في تجهيزها للزواج؟ لأنني المكلف بالجهاز حيث والدي متوفى ولم يترك شيء لتجهيزها، هل أدفع زكاة مالي جزء من المبلغ المراد للجهاز؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
2: لا يحل لك أن تتبع زكاتك في تجهيز أختك، لأن تجهيزها يكون من مهرها، فهي غنية به عن زكاتك. والزكاة كما يعلم قارئ القرآن العارف بمعناه إنما تكون للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. لكن لا حرج عليك إذا لم يكن لديها مال أن تقرضها حتى تقبض مهرها من زوجها. نعم،
3: بارك الله فيكم. هذه سائلة من وهران الجزائر تقول في هذا السؤال: والدي يمنعني من صلاة الجمعة في المسجد ومن صلاة التراويح وكذلك بالنسبة لصلاة العيدين، فهل أطيعه في ذلك وهل يجوز لي ذلك شرعا؟ علما بأن الحجة لدى والدي هي كالتالي: يخشى تقول
2: الحجة عند والدي،
3: نعم، تقول هي الاختلاط أولا، وثانيا بأن صلاة المرأة في بيتها أحسن وأحسن لها من صلاتها في المسجد، فأرجو منكم الإفادة.
2: الإفادة التي ترجوها مني أن أنصحها بأن تبقى في بيتها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بيوتهن خير لهن. ولأبيها أن يمنعها من الخروج إلى المسجد إذا كان في ذلك فتنة، لأن هذا من مصلحتها. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم الأولياء عن منع النساء إنما هو في حال الأمن وعدم الفتنة، وأما في حال الفتنة والخوف على المرأة فلوليها من أب أو غيره أن يمنعها بما في خروجها من الشر والفساد عليها وعلى غيرها. نعم،
3: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، عنوان برنامجنا، شكرا لفضيلة الشيخ وشكرا لكم أنتم لحسن المتابعة. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.
0: في رحاب القرآن، ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك.
2: أخبرني ما تأكل أخبرك من أنت.
1: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
2: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
1: مع الأستاذة جمانة جلال.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة غذائية صحية جديدة بإذن الله تعالى نطل عليكم من خلالها هذا الأسبوع، وبالتأكيد نرحب دائما وأبدا بضيف البرنامج الثابت الأستاذة جمانة جلال، أخصائية التوعية الغذائية. أستاذة جمانة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا. وعليكم السلام.
4: أهلا وسهلا فيك في حلقة اليوم إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
4: مستمعين الكرام، حبتنا في كل مكان أينما يصلكم هذا البث، حلقة اليوم إن شاء الله سنتحدث فيها عن موضوع مرض السكري أجارنا الله وإياكم منه، والأغذية المناسبة لهذا المرض. هناك أيضا أعراض المرض، التخلص، كيفية التخلص من هذه من المرض، ما هي الأغذية التي من المفترض تناولها، كيف نقي أنفسنا من مرض السكري. الحقيقة هناك العديد من المحاور إن شاء الله نتحدث معها مع الأستاذة جمانة، وبإمكانكم التواصل معنا وطرح أسئلتكم إن شاء الله معنا، وسنبدأ بأخذ الأسئلة بعد النصف ساعة الأولى من البرنامج على الرقم 012-647-7117 012-647-7117 لإخواننا من خارج المملكة 00966-124-647-7117 وأيضا هاشتاغ غذاؤك في تويتر وصفحة إذاعة نداء الإسلام على الفيسبوك، كلها إن شاء الله منابر للوصول إلينا في برنامج غذاؤك.

0: تعبدون.
1: غذاؤك. بداية أستاذة جمانة، يعني موضوعنا اليوم موضوع بالتأكيد، يعني كما تشير الدراسات أنه هناك نسبة كبيرة مصابون بمرض السكري، خصوصا يعني هنا في دول الخليج، إذا ما تحدثنا عن هذه المنطقة تحديدا. فما هو مرض السكري أستاذة جمانة؟
2: أول حاجة تقريبا 6% إلى 7% حول العالم، حول العالم من سكان العالم عندهم مرض السكري، هذا مقرر نهائي، غير أنه نسبة 4% قد يكون عندهم نسبة السكري وهم ما هم عارفين. فليك أنك تتخيل يعني
1: نسب كبيرة.
2: السعودية وجد تقريبا حوالي 13% من الدراسات السنة الماضية، وجد أن 13% من سكان السعودية عندهم السكري. وطبعا هذه ما علم منها، وغير كده اللي ما قد علم يعني قد يكون
1: ما خفي كان أعظم،
2: يا 30% قد يكون مع عدم الاكتراث وعدم التوعية، وهذا الحمد لله بدأ نوعا ما في كثير من الحملات للتوعية، وكثير من الشركات والحكومة بدأت تأخذ بمنحة أنه يصير في توعية، وإن شاء الله بإذن الله يكون في تفاعل من المجتمع كافة أنه نسيطر على مرض السكري، بحيث أنه ما يعدي 30% هذه النسبة اللي تكون خطرة. لأنه سنة 2030 يقال إذا إحنا ما عدلنا هذه الحياة أو عدلنا نظام الحياة، حيقرر أنه من المجتمع حوالي 50%، تخيل،
1: يا ساتر،
2: 50% من سكان المملكة ممكن يتعرض للسكري.
1: يا ساتر.
2: هذا من غير تغطية المناطق الخليج العامة، يعني يعتبر السكري في مناطق الخليج هي أعلى مرض
1: أكثر الأمراض انتشارا،
2: المنطقة
1: صحيح،
2: متواجد في المنطقة. حقيقي مرض السكري يعني مرض ما لا يستهان فيه، لأنه مرض يعني يجر بعضه. إيش يعني يجر بعضه؟ يعني مثلا أنه المريض السكري لطيف لنا إن شاء الله بإذن الله ويشفي
1: مرضانا
2: جميعا، إذا جاء المرض السكري وما انتبه ممكن يتعرض لضيق في الأوعية الدموية، ممكن يتعرض لتنميل في الأطراف، ممكن يتعرض لجروح وغرغرينة، ممكن يتعرض لفقد البصر، ممكن يتعرض لفقد الأطراف. يعني حقيقي هو مرض عضال وزي السبحة إذا انفرط.
1: صحيح.
2: فإحنا نجي للسكري، إيش هو السكري؟ الكل دحين إحنا عرفنا إيش الأشياء،
1: النسب والإحصائيات،
2: والنسب والإحصائيات. مرض السكري هو خلل في وظائف إنتاج الأنسولين في الجسم. يعني ومين اللي بينتج الأنسولين في جسمنا؟ هو البنكرياس. البنكرياس هو عضو صغير جدا، يمكن قد لا البعض لا يتعرف عليه، أو قد أول مرة يكون إنه يسمع به إذا ما درسه أو ما انتبه للحصة طبعا. البنكرياس هي عبارة عن غدة موجودة في الجسم، مربوط المرض السكري بغدتين، غدة النخامية اللي هي في الدماغ وغدة البنكرياس. البنكرياس هي المسؤولة عن توظيف الأنسولين في جسمنا، اللي يعتمد كليا عن استخدام الجلوكوز في الدم. هذا هو المصدر الأساسي للطاقة في جسمنا، فإذا صار خلل في إنتاج الأنسولين فيصير عندنا اللي هي مرض السكري. أمراض السكري عموما تنقسم إلى قسمين، قسم يجي مع الطفولة طبعا اللي هو مرض السكر جهة الأطفال، يبدأ من 8 سنين، في ناس عندهم 6 سنين وطالع، في ناس يقول لك إنه مرض السكري إذا سيطر عليه اللي هو مرض الأطفال، أطفال اللي عندهم سكري يمكن بعد 21 سنة يختفي منه. وفي سكر الحمل، هذه هي سكر تجي مفاجأة بسبب تغييرات هرمونية، بسبب في ناس يقول لك إنه الفجعة، في ناس يقول لك خلل فيروسي، يعني يكون في فيروس في الجسم يسبب مشاكل بحيث إنه يسبب هذه المشكلة. طبعاً المضبوط. وفي السكر الثاني اللي هو سكر الموجود المتعارف عليه عادة، اللي هو ما يدخل فيه الأنسولين، يدخل فيه خلل وظيفي عموماً في الجسم ويسبب رعشة وما إلى ذلك. طبعاً كيف أنا أندل إنه أنا أساساً عندي السكر؟
1: أيوة. كيف نعرف؟ ممتاز ممتاز. كيف نعرف؟
2: بالنسبة للسكر الأول اللي هو سكر الأطفال، يصير في توتر، الواحد طول الوقت قروشة وطفشان ويزعق ويخاصم، متوتر داخل متوتر وخارج متوتر، ما أحد يقدر يتفاهم معاه، يعني بالبلدي
1: هذا بالنسبة للطفل طبعا،
2: الطفل وطالع اللي هي مرحلة البلوغ، هذه مرحلة البلوغ من سن 14 سنة أو 13 أو 9 سنين بالنسبة للبنات إلين سن 18 سنة، والأولاد من سن 14 سنة إلين سن 21 سنة. التبول المتكرر الله يكرمك، العطش غير طبيعي، يعني طول الوقت عطشان عطشان عطشان، بس يأكل حلويات، بس يأكل، بس يبي يشرب، عنده غثيان الله يكرمك أو قيء، إجهاد طول الوقت، مجهد، كسلان، ما يبغى يتحرك، نقص الوزن الطردي، يعني مثلا أنه يكون الوزن الجسم أساسا عنده obesity، عنده سمنة، وفجأة يصير نقص الوزن طردي، يصير الواحد مرة نحيف من غير تغيير العادات الغذائية، بيأكل إسكريمات، بيأكل حلويات، ما بس طول الوقت.
1: وهذا الشيء طبيعي في هذا السن، هذا الشيء طبيعي يعني أكل الحلوى.
2: لا يعني ما هو طبيعي إذا كان بشكل طردي.
1: آه يعني أكيد أكيد هذا معاك في النقطة دي، بس يعني هو سبحان الله يعني من الأكلات اللي دائما يأكلونها في السن هذا تقريبا سن المراهقة عادة يكون الأكل الحلو يعني أكثر شيء.
2: يعني نحاول ننبه الأم يا جماعة، لا تدوا لأولادكم قد ما تقدروا أو خففوا قد ما تقدروا من الحلويات، لأنه هذه الحلويات عندنا بتدي نتائج معاكسة، يعني كثرة السكر في الجسم بتعطي نتائج معاكسة، مو بس على زيادة الوزن أو السكري أو أي شيء، في الشكل العام اللي هي الحبوب حقت الوجه اللي هي فترة البلوغ بتصير فيه حبوب في الوجه، قد يكون إنقاص الدهون والسكريات تساعد على التخفيف منها. نرجع لموضوعنا، التوتر، التبول المتكرر أكرمك الله، العطش الغير طبيعي، الغثيان والقيء، الضعف العام، نقص الوزن الغير من غير مبرر، يعني كميات الأكل بيأكلها كثير
1: كبيرة وزن
2: يكون في إنقاص الوزن، الجوع الغير معتاد طول الوقت يصير يبقى يأكل. بعض الأحيان أطفال يصير عندهم تبلل للفراش، يعني يصير عنده التبول اللا إرادي في الليل، فهذه مشاكل جدا معاها أعراض لنوبات معينة، إنه يكون السكري فيه مرتفع جدا أو منخفض جدا، في الحالات يصير في بعض الأحيان خطر إن تدخل الطفل أو تدخل المرأة الحامل إلى المستشفى بحيث أنها تدخل الطوارئ. هذه الأشياء قد تحدث نتيجة اللي هي قلنا إنه في خلل في البنكرياس. فإحنا إيش نسوي في هذه الحالة؟ نبدأ يصير في عندنا توعية إنه ننتبه، إذا في إنه نعلم الطفل كيف يقيس السكر عنده، يتعايش مع الحالة اللي عنده، ينتبه للأغذية بشكل عام. هنتكلم في آخر النص الأول عن الأغذية بشكل عام. السكر الثاني أو اللي هي السكر الموجود أو سكر مرض بول السكري، هو مرض ينشأ عن مشاكل في الكبد مع وجود الغدة النخامية، وهو في الأغلب يحدث في الأشخاص اللي يكون عندهم حالات مشابهة في العائلة، يعني هي مرض وراثي. تبدأ عادة أو الأعراض عادة لهذا المرض أو التعرف عليه، يكون الشخص كبير وبالغ، ما حصل أي تغيير في حياته، في نمط حياته، قد يكون وزنه مناسب، طبيعة حياته طبيعية، بس اللهم أنه هو حامل من المرض، وهذا المرض الوراثي فجأة ظهر. إيش السبب؟ إيش الأعراض له؟ طبعا العطش الغير معتاد طول الوقت، يكون حتى هو لما يتكلم يحس أنه في جفاف في الحلق عنده، ما يقدر يكمل كلامه، تلاحظ دائما ما يقدر يكمل كلامه، طول الوقت معاه قارورة الموية، طول الوقت يكون عنده إجهاد وإعياء عام، نفس التوتر، بس التوتر هنا يكون متحكم بالنسبة للأشخاص البالغين، يكون في حكة، لأنه زي ما إحنا قلنا إنه المرض السكري يسبب تورم الأوعية الدموية، فيصير تنميل في الأطراف، فيضطر إنه يحك أطراف يدينه، يحك رجوله، خاصة الرجول يعني، ويا لطيف مساكين هذا أصحاب الأمر مرض السكري، أحيانا يحك رجوله لدرجة إنه يصير عنده جروح في الرجل مفتوحة متقرحة. إذا هو ما انتبه لهذا الشيء ممكن تسبب بتر للأطراف وعدم وعي دوم، يسبب بتر للأطراف وتنميل للأقدام. غير كده إنه يكون عنده إجهاد وعياء، عنده اضطراب في الرؤية، يعني
1: فقد التوازن، يعني هنقول
2: لا اضطراب في الرؤية، إنه يكون في نقص في الرؤية، إنه فجأة يضطر إنه يلبس نظارة، فجأة يضطر إنه هو بيمشي في الشارع مثلا بيسوق ما يشوف كويس، ممكن يتعرض لحوادث من غير يعني إن شاء الله بإذن الله ما حد يكون يتعرض لهذا الشيء.
1: آمين يا رب.
2: وغير كده يضطر يقلل في الأكل، يصير ماله نفس في الأكل، يكون عنده بطء في التئام الجروح، يعني مثلا جاله أي جرح يصير عنده بطء في التئام الجروح، يصير بعض الأحيان عندهم أعراض مشابهة للإنفلونزا، يعني يصير عنده زكمة، يصير عنده ضعف عام بالجسم، الجسم المفاصل تبعته توجعه، يصير في زيادة للشعر في الوجه، بثور صفرة صغيرة في الوجه، يعني بعض الأحيان تكون العقدة الليمفاوية عنده شوية كبيرة، يعني اللي هي منطقة الإذن تحت الإذن في عقدة ليمفاوية يصير فيها انتفاخ، وبعضهم يحسبوها إن هي مرض النكاف أو مرض التهاب الغدة النكافية، بس هي قد يكون مرتبطة بالسكري. فالجسم، حاولوا إنكم تسمعوا للجسم، إيش صار في تغيير في أجسامكم، حاولوا إنكم تسمعوا للجسم، ما يكون هذا الشيء وسوسة. كثير من الناس اللي بيوسوسوا يكون قد يسبق المرض بآلاف الأميال، يعني يسيطر على المرض بشكل ممتاز أكثر من الناس الآخرين.
1: نتيجة الوسوسة هذه.
2: نتيجة الوسوسة، بس في نفس الوقت يقول يعني إحنا المسلمين الحمد لله لا طير ولا فال، يعني
1: صحيح.
2: الواحد يحاول قد ما يقدر ياخذ بالأسباب وسدد أقاربه، والمرض هذا يعني ابتلاء من الله، وإن شاء الله بإذن الله يعني كل مغفور له بإذن الله
1: آمين يا رب.
2: إن شاء الله. سو إحنا تكلمنا عن النوعين السكري، وتكلمنا إنه لمين يجي السكري، قد يكون إحنا حاملين لمرض السكري لكن بطريقة حياتنا الطبيعية، يعني مثلا ننتبه للأكل تبعنا، إنه ننتبه كمية شرب المياه، إنه ننتبه للحركة، إنه يكون عندنا حركة مستمرة، يعني الرياضة أنبه وأعيد وأكرر.

0: إلى أو تقلل من وزنك ما بين ربع إلى نصف إلى كيلو إن شاء الله بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: طيب
1: طيب احنا ناخذ فاصل قصير نرتاح شوية استاذ جمال، يعطيك العافية، ونعود نستكمل ان شاء الله. نحب نذكر المستمعين الكرام ان احنا حناخذ اسئلتهم ان شاء الله بعد تقريبا 10 دقائق او ربع ساعة من الان. فاصل قصير مستمعين الكرام ونعود نكمل برنامج غذاء، ابقوا معنا.
2: ضغوط العمل، تعبت نفسية،
3: حلول ممكنة. نشير الى المشكلة بموضوعية ونضع الحلول بواقعية، بطرح تربوي ورؤية متخصصة.
4: وما تنتهي، أبغى حلول، أبغى حلول،
3: لنصل إلى واقع منشود ومستقبل مشرق. حلول ممكنة مع صهيب الأحمدي والضيف الدائم الدكتور هاني الغامدي.
5: غذاؤك،
0: أخبرني ما تأكل أخبرك من
5: أنت. أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، لازلنا معكم في برنامج غذاؤك، وحديثنا عن مرض السكري وعن ما يجب على مريض السكري أن يتناول وكيفية التخلص من هذا المرض، والإضافة إلى ذلك عن سبل الوقاية منه. حياك الله أستاذ جمانة من جديد.
0: أهلا وسهلا.
1: طيب احنا وصلنا اعتقد الان عند انتهينا من الاعراض، اعراض السكري وكيف نتخلص من السكري. لعلنا ندخل مباشره على الاغذيه التي من المفترض ان يتناولها مريض السكري.
0: قبل لا نقول انه تخلص او ندخل في الاغذيه، مرض السكري ما يتخلص منه، هو الصديق المرافق. انا ما اقدر اقول انه هو الابتلاء المرافق، ان شاء الله باذن الله قد يكون صديق لك تتعامل معه وتكون حذر معه ويفضل معك يعني طول العمر. ما في شيء اسمه متخلص منه.
1: والشفاء من الله عز وجل يعني.
0: والشفاء من الله، صحيح 100%. قد يكون زرع البنكرياس حل من الحلول انه للتخلص من مرض السكري، وللأسف الشديد مو كثير من الناس، قد يكون انه الله وضعنا في هذا المنبر عشان نتكلم ونشجع الناس على التبرع بأعضائهم الحيوية لأشخاص آخرين، قد يكون هذه صدقة لك.
1: الحمد لله.
0: يعني ما تدري فين الخير. للأسف الشديد إحنا عندنا في المجتمع العربي ما في كثير ناس يتبرعوا بأعضائهم الداخلية بعد وفاتهم، فقد يكون هذا سبب من أسباب دخولك الجنة، إنك تتفضل بأعضائك الداخلية. هي فكرة قد تكون مغلوطة، قد تكون صحيحة، لكن ما تدري انت قد ايه بعضاك الداخليه ممكن انك انت
1: تفيد اشخاص
0: اخرين. نرجع لموضوعنا اللي هو السكري. عندنا كمان في اعراض اللي هي مرضى السكري ما اللي هي مثلا لما يكون عندي في نقص للسكري او اعراض مصاحبه له، مثلا ما اكلت، اهملت وجبتك، نقص للسكري، أول حاجة ردة الفعل في أجسامنا يصير في عندنا جوع، الدوار، العرق، الاضطراب، شعور بدقات القلب، القلب طول الوقت يكون مرتفع دقاته، تنميل في الشفايف، على طول تجري تنتبه أنه يكون معك عسل، يكون معك سكر، يكون معك حلويات. بعض الأحيان دائما مريض
1: السكري مع حلويات،
0: في يدينه أو في جيبه أو في السيارة. حاول يكون عندك في محفظتك أو في المكان المحيط حوالينك، أو إذا كان في أساور البنات ممكن يلبسوها، إنك تكتبي فيها إنه أنا مريض سكري، أو إنك أنت تكتب فيها إنك أنت مريض سكري.
1: ليش أستاذ جمال؟
0: لا سمح الله إذا صار إغماء لهذا الشخص أو هذه الشخصة، كيف بده يعرف المسعف إنه هذا إنسان عنده مرض سكري؟ برا كثير بيحملوا الإسورة، وكثير بيحملوا في محفظتهم اللي هي البطاقة التعريفية بالنسبة لنوع الدم، وإذا هو مريض سكري، إذا هو عنده مشاكل معينة. مريض الصرع كثير يحمل هذه البطاقة اللي يسموها بطاقة صحية. يصير الإنسان كل ما تعرض لهذا الشيء ووجد مادة تشرح وضعه، يسهل على المسعف أنه يسعفه بسرعة. هذه بالنسبة للأعراض اللي هي تكلمنا عنها. بالنسبة للأغذية عموما، مريض السكري خلاص هو عرف أنه الآن عنده السكري، وعرف أنه التوصيات الغذائية

0: هي اللي بالنسبة له. طبعا هو ما يختلف عن الشخص الطبيعي، هو يقدر ياكل الكربوهيدرات، يقدر ياكل البروتينات، يقدر ياكل الدهون، يقدر ياكل الفيتامينات والأملاح المعدنية والألياف.
1: الألياف.
0: لكن هنا الكربوهيدرات زي ما شرحنا في الحلقات الماضية، الكربوهيدرات المعقدة هنا أولى له من الكربوهيدرات البسيطة. بمعنى الكربوهيدرات المعقدة هي كل الحبوب التي تحتوي القشرة الخارجية لها، يعني مثلا يقدر ياكل الأرز الكامل، يقدر ياكل الفواكه، يقدر ياكل الخضروات، يقدر يشرب العصيرات اللي فيها مرتفعة الألياف، يعني يقدر ياخذ عصير البرتقال أفضل له من إنه ياخذ عصير الموز. يقدر ياخذ الأرز الكامل مع النخالة عليه، أو الأرز الكامل أو الشوفان مع النخالة أفضل له من إنه ياخذ الأرز الأبيض العادي. يقدر ياخذ الجبنة القليلة الدسم أفضل له من الجبنة الكاملة الدسم. فهو يكون ذكي، لازم يكون عنده اختيارات ذكية، لازم يقرأ المنتج الغذائي إيش هو موجود فيه. يفضل إنه ياخذ الأغذية اللي مثلا مدعمة، يعني مثلا في خميرة الذرة تساعده، عشان مجموعة فيتامينات با دائما مسيطرة على الأعصاب وتساعد على حيوية الجهاز العصبي. يفضل إنه ياخذ الألبان والأجبان يقلل الدهون فيها قليلة الدسم. ياخذ الأسماك، الأسماك منها بروتينات صحية ومنها دهون صحية، بحيث إنه ياخذ المكملات الغذائية، ما يحتاج لمكمل غذائي، ياخذه من الأغذية حقته. يعني جات فترة من الفترات يقدر ياخذ التوت، التوت مرتفع في المواد المحفزة على إعادة تنظيم الخلايا في الجسم. يتناول عندك البروتينات، البروتينات الصحية، يعني مثلا كل البروتينات إن شاء الله بإذن الله صحية، بس يفضل إنه ياخذ الأسماك لأنها أسهل في الهضم بالجسم. إذا بده ياخذ بقوليات يفضل إنه ياخذ بقوليات من غير ما يضيف عليها السمن، يفضل إنه ياخذ زيت الزيتون. يفضل إنه يلعب رياضة زي ما قلت لك، وقبل الرياضة ينتبه إنه ياخذ الكربوهيدرات، الكربوهيدرات يعني مثلا إنه ياخذ جزء
1: قبل ممارسة الرياضة قصدك؟
0: نعم، قبل ممارسة الرياضة، لأنه هو جسمه أساسا السكر عنده فيه خلل، ولازم يمول جسمه بالكربوهيدرات اللي تساعده على الحركة. ما قلنا لك إن أنت بسبب الخلل اللي موجود، الخلل الوظيفي اللي في جسمك، معناه أنك أنت ما تتحرك، لا، أنت تدعم جسمك، تفهم بالضبط الاحتياجات الغذائية اللي موجودة عندك، وتأخذ الكميات حقت الكربوهيدرات. طبعا السكري، مريض السكري يفرق من شخص لشخص، حتى الجرعات الغذائية اللي هو بياخدها تفرق معه. بمعنى يعني اليوم مثلا أكلت سكر كثير أو أكلت كربوهيدرات كثير، أنتبه إنه أنا جرعة الأنسولين اللي راح أخدها مناسبة لكمية الأكل اللي أنا أخده،
1: يعني هي زي الموازنة تقريبا.
0: أيوة، وبعض الأحيان اهتمامك بالتغذية والكميات اللي تناسب جسمك كأنك تدخل في تجربة، اهتمامك بهذا الشيء يمنعك، مو يقلل كمية الأدوية اللي أنت تأخذها. يعني ما يحتاج أنك أنت تلتزم. في كثير من الأشخاص يكون عندهم سمنة وننزل أوزانهم، بعد ما ينزل وزنه ويوصل لليفل الوزن الطبيعي ما يحتاج أنه يأخذ الدواء زي ما كان بيأخذه، طبعا بمراعاة أنه يذهب للطبيب، يعني يكون عنده
1: لابد مراجعة للطبيب،
0: مراجعة كاملة بالنسبة للطبيب، يراجعه ويهتم كمية الجرعات اللي هو بيأخذها. بعد هذا كله كمان أنه عندك تقدر تأخذ الفيتامينات والأملاح المعدنية. إذا أنت ما أنت ملتزم بأغذية وتنوع غذائي عندك، تقدر تأخذ الأملاح والفيتامينات المعدنية بوصف الطبيب، يعني مثلا أنه يقدر يوصف له حبوب كبسولات زيت السمك، المكملات الحيوية الكاملة بالنسبة للأحماض، بالنسبة للفيتامينات والأملاح المعدنية. يبعد تماما عن الدقيق الأبيض والملح والسكر، يبعد تماما عن الدهون المركبة اللي هي مأخوذة من الدهون الحيوانية، يعني السمن هذا نهائي ما يتجنبه. يبعد تماما عن الفواكه الحلوة. ممكن انك انت تاكل حبتين موز او حبة موز في اليوم، ممكن انك انت تاكل
1: توت
0: التمر واحدة حبة، ما تزود اكثر من كده، ممكن تاكل 3-4 حبات عنب بس مو البكت كامل. لا تحرم نفسك مقابل انك انت تتحكم كمان.
1: صحيح، هذه
0: يعني
1: دائما معلومة هذه تذكرينها أستاذة جمال، إنه لا تحرم نفسك كل لكن بقدر، يعني حاول تنتبه.
0: المكسرات مرة جميلة بالنسبة للأشخاص اللي عندهم سكري تقدر تاكلها، بس برضو نلتزم إنه تكون قد كمشة اليد، ما تخرج عن هذه الكمية. إذا ظهرت لا سمح الله عندك ارتفاع في الجلوكوز الدم، روح على طول لأقرب مستشفى، لا تتهاون في هذا الشيء، هم حيعطوك الجلوكو السوائل تبعتهم أو الأنسولين المناسب عن طريق الوريد. لا تهمل وتتحامل على نفسك، صدقني تحاملك ما حيفيدك. اهتم بنفسك، خليك أناني في هذا الوقت، خليك اهتم بنفسك، خليك أنت الآن الكينونة اللي أنت مهتم بيها، لأنه اهتمامك بنفسك هينعكس على عائلتك، هينعكس على كل الناس.
1: أكيد
0: اهتمامك بنفسك هيساعدك إنك تكون في صحة نفسية رائعة تنعكس عليك وعلى أطفالك.
1: وكأنك يعني ما
0: السكري
1: أنت مريضة يعني.
0: حقيقي، السكري هو صديق لازم إنك تعرف كيف تتعامل معه. لا، ما نقدر نقول إنه هو جار سوء، إن شاء الله بإذن الله أنت متحكم فيه وتقدر تتعامل معه وتقدر انك انت تجتاز هذه المرحله. لا تندمر اذا جاك انك انت الان مشخص انه يكون عندك سكري، لا تندمر وتقول يا الله ليش اعطاني. ها، لا تجزع الجزع هذا، وافهم انه هذا ابتلاء وانك انت انسان واعي وتعرف كيف تتحكم بهذا الشيء. يعني كثير من كبار السن او الاشخاص اللي يكون في 35 او الاربعينات جاله السكر يدخل في مود الاكتئاب
1: يحبط
0: ومشاكل
1: نفسه يعني.
0: وعدم الاهتمام ويصير مدخن من الدرجة الأولى. ربي ابتلاك، هذا شيء مقرر عليك، ما هو الآن وجد، هذا شيء مكتوب في كتابك. اتعامل معه، حاول انك تتعايش معه، وربي يعينك ان شاء الله باذن الله.
1: آمين.
0: هي مجرد سدد وقارب، وهي معادله. اذا اخلفت في منطقه معينه لازم تعادل في منطقه اخرى.
1: جميل.
0: طيب احنا تكلمنا الان عن الاغذيه، وتكلمنا عن السكري، وتكلمنا انه كيف الواحد يتعامل معاها، تكلمنا عن الرياضه بشكل عام.
1: هل في نقطه قبل ما ناخذ الاسئله استاذه جمانه؟
0: وتكلمنا انه خلاص كلها، انه الواحد لازم يهتم. انه في حاجة
1: تفضلي.
0: أبغى أقولها للناس اللي عندها، ما اكتشف إنه هو عنده سكري. عادة اللي يكون في مرحلة السكري الثانية اللي هي للكبار، في اختبار بسيط، أنت إذا عندك شكك إنك أنت عندك سكري،
1: ممكن يكون عندك سكري.
0: عادة أصحاب السكري ما يحسوا بطعم السكر لما ياكلوه.
2: تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
0: إيش تجيب؟ تجيب 8 كاسات ورق موية، وتحط في كل كاسة مثلا ربع ملعقة سكر، نصف ملعقة سكر، ملعقة سكر، وعلى هذا الحال إلين ما تزيد تزيد تزيد، وتشرب من كل كاسة. إذا وجدت إنك أنت خلال 8 كاسات ما أنت قادر تذوق طعم السكر، روح أعمل فحص للسكر. قد يكون السكر الثاني الواحد ما ينتبه ليه، التوتر او ارتفاع نبض القلب، او
1: هناك عوامل يعني ممكن يعني من
0: ايوه
1: طريقها يبتلى الواحد بالمرض.
0: مظبوط. بعض الاحيان يستنكر الواحد انه مستحيل، انا ما يجيني اهلي لا فيهم ولا اي شيء. قد يكون في جدتك السابعه او جدك السابع وانت ما انت موجود، وربي اراد انك انت تكون الخليه اللي محامله لهذا المرض. فتعمل هذا الاختبار، هو اختبار 8 كاسات عندك، 8 كاسات موية، وتحط في كل كاسة
1: قدر معين،
0: قدر معين،
1: والكاسة الثانية أعلى منه.
0: مظبوط، اللي هي ربع ملعقة، ملعقة،
1: نصف ملعقة،
0: بدي الطريقة. وتنتبه إنه أنت هذا السكري عندك تدوقه، فإذا أنت انتبهت للحلاوة أو ما انتبهت ليها، والنقيض يكون مع الناس اللي عندهم السكري، ما ينتبه لطعم الحلاوة، خاصة إذا وجد ملعقتين في السكر في الكاسة ما ينتبه لها، ما يكون عنده تحديد لهوية الحلاوة. فيفضل إنك أنت تروح تسرع على المستشفى وتفحص. بالنسبة للسكري للأطفال، انتبه إنه يكون ريحة السكري عندهم، أو ريحة البريدينج، ريحة التنفس عندهم، في ريحة الكيتون. أو بعض الأحيان يكون في ريحة مزعجة بالنسبة للأطفال في تنفسهم، فهذه الريحة المزعجة تخليك تفحصي له السكري. الأم هنا يعتمد تعتمد عليه، تبدأ كل شوية تقول له روح سوي أسنانك، روح تمضمض، روح عمل غرغرينة، مو غرغرينة، غرغرة، أنك أنت تغير رائحة الفم. لا، قد يكون هذا سبب من أسباب السكري.
1: طيب جميل جميل، ممتاز. طيب الآن مستمعين الكرام نعلن عن أرقام اللي من خلالها نستقبل أسئلتكم. طيب أستاذة جمان، هنا في سؤال على الواتساب، خلينا بس نفتح المشاركة. طيب أحد الإخوة طبعا ذكر اسمه لكن قال لو سمحت، أنا قبل يومين اكتشفت بعد متابعة السكر وحللت السكر التراكمي، عمري 26 سنة، تكفى أبغى إيش الحل المناسب لهذا الموضوع التخلص من وأنا في البداية.
0: إحنا زي ما قلنا في الحلقة، السكر للأسف الشديد ما هو من الأمراض اللي الواحد يقدر يتخلص منها. السكري مرض مرافق لك على طول، ما تقدر انك انت تتخلص منه. مجرد ان اعتنائك بذاتك قد يخليك انك مسيطر على الوضع وما يصير في عندك اعراض سفير، يعني اعراض مشاكل او اشياء كبيرة تعرضك بزيادة انك انت تدخل في مشاكل الالتهابات ونقص البصر وال اللي هي جروح اللي في الرجل أو بتر الرجل أو الغرغرينة. فهذه أشياء يعني أعانك الله، حاول أنك تتعايش معه ويكون عندك وعي كامل بالنسبة لهذا الشيء.
1: علي عمر، طيب اتصال من علي عمر أخت أستاذ جمانة، تفضل يا أستاذ علي.
3: الله يخليك، شكرا حبيبي، جزاك الله خير. السؤال أنا يتلخص حول ربط السكر بضغط الدم وربط المواد الغذائية، لأنه لما تروح للطبيب يقول لك والله للأسف يعني أنت يعني استعمل الحمية الحمية الحمية، فبالأسلوب هذا يكرهك أسلوب حياتك. هذه نقطة. النقطة الثانية، عملية الجهاز العصبي، تلاقي إنسان يعني عنده القولون، تلاقي إنسان أطرافه للأسف يعني فيها خمول أو فيها تنميل، يعني وما في أحد يصدم، هذه المشكلة. آمل إنه يكون في جواب. شكرا.
1: طيب يعطيك العافية أخوي علي، شكرا جزيلا لك، معلش طولنا على إحنا على الخط.
0: لا يعطيك العافية أخوي، حقيقي أنا أشعر بالشيء اللي أنت بتحس به. للأسف الشديد عندنا ثقافة المجتمع أنه يهمل دور أخصائية التغذية. الطبيب مفروض أنه ينتهي دوره بإعطائك المرض وشرح المرض ومعرفته، بعدين أنت مريض السكري ينتقل إلى أخصائية التغذية أو أخصائي التغذية يشرح له إيش مفروض يأكل. الأكل هو ميزان بسيط، أنت سدد وقارب ورجعنا ثاني للكلمة، ناكل كل حاجة بس بميزان. عندك تقدر تاخذ، بس نحول من الرز العادي إلى الرز الكامل كامل الحبة، نحاول نقلل من السكريات قد ما نقدر. عملية التنميل والخمول في الأطراف هذه طبيعة المرض، طبيعة السكري، اللي عنده سكري طبيعي أنه يشعر بتنميل في أطراف يدينه. فهو إيش يسوي؟ مفروض أنه يعمل رياضة، مفروض أنه يتحرك بحيث أنه يجبر الدوران في دوران الدم في جسمه. نحاول قد ما نقدر أنه نستوعب. خليني أوصف لك وصف لليوم، وتأخذ جبنة قريش اللي هي جبنة مرتفعة في البروتينات قليلة في الدهون، هي نظام حمية. حاول أنك أنت تأخذ الخبز، الخبز البر الكامل اللي هي مرتفعة الألياف الصحية، بس قسمها بحيث أنك أنت إذا أخذت رغيف كامل حاول أنك تأخذ ربع أو نصف على حسب وزنك. ممكن أنك تأخذ التست الكامل بحيث أنك أنت ترتاح في عملية تحديد هوية المادة الغذائية اللي انت بتاخده. ما تجوع نفسك إذا انت عندك سكري، بعدها بثلاث ساعات أو أربع ساعات إذا شعرت انه في عندك جوع، ويفضل انك انت ما تشعر بهذا الجوع، يفضل انك انت تجهز نفسك انه ساعة مثلا فطرت الساعة 7، الساعة 11 يكون عندك سناك، وجبة مرافقة، بحيث هذه الوجبة تكون مثلا تفاح أخضر. ليش التفاح الأخضر أقول لكم؟ هو لأنه مرتفع في الأسيديتي، الأحماض الصحية فيه ممتازة، تحفز الجسم على السيطرة بشكل عام على السكري. ناخذ عندنا ممكن ناخذ بسكوت مرتفع فيه على

0: المحافظ الصحية، ناخذ مثلا عندك الجزر نحاول نبعد عنه مثلا، ناخذ اشياء صحية قد ما نقدر. بعدها الغداء مثلا ناخذ 4 إلى 5 ملاعق رز كامل، شريحة من صدر الدجاج، ما ناخذ الورك، ما ناخذ هذا. ممكن عندك تاخذ شوربة عدس، شوربة العدس من الشرب اللي أو العدس عادة يسيطر على السكري، يمدح لمرضى السكري.
1: نعم.
0: تقدر تاخذ شوربة، تقدر تاخذ أرز وجنبه دجاج، تقدر تاخذ أرز وجنبه سمك، ممكن إنك تاخذ سلمون، سمك السلمون وجنبه بروكلي أو جنبه خضار مسلوقة. أبعد عن الجزر لأنه الجزر فيه ارتفاع في السكري، فنحاول نبعده نقلل منه. ناكل البروكلي، ناكل السبانخ، ناكل الكرنب، بس برضو نحدد الكمية وتعرف الجرعة اللي انت بتاخدها بعد الغداء تبعك.
1: جميل.
0: بعدين بعدها بشوية تقدر تاخد الشاي الأخضر، تقدر تاخد ألياف مثلا، تقدر تاخد عندك مكسرات، عندك انك انت تاخد مثلا كمشة يد من الكاجو، اللوز، ما تتعدى كمشة اليد. حاولوا انكم انتم ما تكذبوا مع نفسكم، ما تغشوا نفسكم. الأكل اللي أنت بتاكله هذا اللي ينعكس على جسمك، ما تاخذ شيء وتغش نفسك فيه. في الليل إذا أنت جعت قبل النوم، عندك تقدر تاخذ لبن زبادي، تقدر تاخذ خيار، تقدر تاخذ طماطم مع البيض، تقدر تاخذ أشياء يعني إنه بحيث إنه يكون سدد وقارب. والله
1: جميل.
0: اشتهيت فول وتميس مع العائلة، اشتري فول وتميس كله قيمات، له قيمات يعني، لا تزيد عن كده. اشتهيت مثلا انك انت تاكل ارز، اغرف بصحنك، التزم بصحنك، لا حد يعزم عليك بزياده، لا حد يضغط عليك ويقول لك كل، انت مدير نفسك. اوكي؟
1: جميل. طيب جميل استاذ جمال، عشان الوقت معنا اتصال من اخونا
0: تفضل.
1: مازن نجار من
2: اذا
1: الطائف، تفضل يا استاذ مازن. الو.
3: الو، السلام عليكم.
1: السلام ورحمه الله، حياك الله استاذ مازن،
3: ممكن اسال الدكتور
1: تفضل
3: سؤالين؟
1: تفضل تسمعك.
3: السؤال الأول، أنا قبل تقريبا شهر حسيت بدوخة كذا ورحت كشفت على السكر في مستشفى في قسم الطوارئ، فحللوا لي السكر التراكمي فطلع عندي 8، فأهملت الشيء هذا وما تابعته. طبعا قعدت أتمرن رياضيا وكذا وشديت على نفسي في الرياضة. بعد قبل يومين برضه حسيت بتعب كذا أثناء قبل ما أنام، فحللت السكر، كان درجة السكر تقريبا 300، وأول قبل شوية حللته صار 246. فما أدري، أنا في البداية الآن، وصرف لي الدكتور حق الطوارئ الجلوكوفاج 500، فما أدري أخذه أو أنتظر وأروح عند دكتور. وبصراحة أنا لسه في البداية يعني، ماني عارف السبب إيش من فين جاني، ماني عارف صراحة.
1: الله يشفيك منه إن شاء الله.
3: آمين يا رب. الجميع
0: إحنا ما نقول إنه أعرف أو ما أعرف، روح على الطبيب، أقرب طبيب عندك. طبيب الطوارئ إنسان واعي وفاهم بالضبط شغله، بس برضو يفضل عشان تتأكد روح لطبيب الغدد، حلل السكري معه، أجلس أفهم وأطلب إنك أنت تروح لأخصائي التغذية أو أخصائية التغذية بعد ما هذا. الحمد لله إنك أنت سمعت البرنامج وعرفت وكان عندك وعي، تقدر تروح للطبيب تحلل. لا تستنى، الآن عندك الظهر، أعتقد في مستشفيات شغالة، لا تستنى لبعد وقت، وخذ معك التحليل اللي أنت سويته سابقا وأشرح له. الكلوكاج أو معلش نطقه غلط، تقدر يفضل إنك أنت تاخده بعد ما الطبيب يشرح لك أكثر عن الأدوية. بعض الأحيان في ناس يقولوا إنه هذا الدواء ينظم السكري في الجسم. أعتقد إنك أنت في مرحلة حمية معينة لأنك أنت بتسوي رياضة، فعادي كمل، بس يفضل إنك أنت تروح للطبيب أول. لا تهمل نفسك، روح للطبيب أول، الوقت للساعة وما هو آخر اليوم.
1: جميل.
0: روح حدد موعد وسوي التحليل، وإن شاء الله قدامك العافية.
1: قدامك العافية يا أخونا مازن،
3: الله يعطيك العافية،
1: شكرا جزيلا لك. أيضا من ضمن الرسائل على الواتساب، أخونا أبو مؤيد من خميس مشيط يقول: أنا عمري 48 سنة، مصاب بالسكري من النوع الثاني وعندي انخفاض دائم، وخاصة عندما أنتظم على العلاج منظم جلوكوفاز.
0: نفس الحكاية. طيب هل أنت رحت لأخصائية تغذية أو أخصائي تغذية عشان يشرح لك الموضوع؟ أفضل أنك تروح لأخصائي تغذية يكون عنده وعي كامل. أنا اللي وصفتها اللي هي نظام الغذائي اللي أنا اقترحته هو مجرد نظام عام يفضل عمله أو اتباعه على حسب الوزن والطول وكمية الحركة. بعض الأحيان أخصائي التغذية يكون عنده جداول معممة أو جداول كاملة يشرح لك بالضبط أنت إيش راح تأخذ. أنا شرحت النظام من باب أنه مثال لا أكثر ولا أقل، ما يعتمد نهائي. هو يا أخ إبراهيم ما يعتمد نهائي، يفضل أنه يروح لأخصائي التغذية يحسب له وزنه وطوله وعلى أساس وزنك وطولك وعلى أساس السكري اللي متواجد عندك يشرح لك بالضبط أو يهيئ لك نظام غذائي تتبعه ويعطيك جداول بحيث أنك أنت تتبعه. صدقوني في البداية الأنظمة الغذائية اللي إحنا بنقولها أو نقترحها للبعض هي شيء ممل للبعض، لكن إذا أنت دربت نفسك زي ما إحنا أخذنا جداول الضرب وإحنا صغار وحاولنا نحفظها حيصير عندك التغذية بعد فترة زي جدول الضرب، خلاص 1+1 أو 1:1.
1: وفي البداية تكون الصعوبة يعني في البداية.
0: وفي البداية يكون الصعوبة، خلاص تحفظها تتدرج تصير مرفقة وفي نهاية دماغ عندك أو إنها تكون موجودة في الوعي عندك ويصير في انعكاس على الجسم. أوكي؟
1: جميل. طيب احنا عموما لم يتبقى لدينا وقت كثير استاذة جمانة، ما ادري اذا كان في معلومة ممكن نختم فيها هذه الحلقة باذن الله.
0: لا تهمل نفسك لمريض السكري، لا تهمل نفسك ابدا، حاول انك تركز على نفسك، اهتمامك بصحتك تنعكس على الاخرين، تنعكس على اهلك، تنعكس
1: على محبيك
0: على
1: ايضا. صحيح.
0: لا تحرم الاخرين منك، حاول انك انت تنتبه لنفسك اولا وبعدين حينعكس هذا كله على الآخرين. تابعوني في تويتر على جمانة 99 جلال أو جمانة جلال تحصلوني. أي أسئلة عندكم لا
1: جميل.
0: تتردد إنك
1: في أكثر من واحد ولا طلب يعني إنه يتواصل معك، فذكرت لهم إنه حسابها في تويتر أستاذ جمانة ما شاء الله 24 ساعة هناك وترد على جميع المتابعين.
0: لا مو 24 ساعة
1: يعني إلا يعني شيء بسيط.
0: نحاول إننا نرد يا جماعة.
1: مجازا يعني انك نشيطة ما شاء الله.
0: احاول اني اتفاعل مع الجميع. طيب. ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله باذن الله ما حقصر معاكم، وسامحوني اذا انا قصرت في جهة معينة. وغير كده احنا حاطين الاسك، يعني تقدر تسأل في الاسك واجاوب عنك بإسهاب اكثر من التويتر.
1: ممتاز.
0: وسلامات وقدامكم العافية جميعا.
1: امين يا رب العالمين، الله يشفي جميع المرضى. والحقيقة يعني نتمنى إن شاء الله من خلال هذه الحلقة اليوم أنه إحنا سلطنا الضوء على هذا المرض وعلى بعض المحاور المتعلقة به. إن شاء الله لو احتجنا إلى حلقة ثانية بإذن الله سنختار حلقة قادمة لنتحدث أوسع بشكل أوسع ونستقبل اتصالات أكثر بإذن الله تعالى.
0: إن شاء الله.
1: شكرا لك يا أستاذة جمانة، ونلتقيك إن شاء الله في الأسبوع القادم بمشيئة الله.
0: إن شاء الله على
1: شكرا
0: خير
1: ولطف. مستمعين الكرام، شكرا لكم أنتم على مشاركتكم على تفاعلكم الدائم مع برنامج غذاؤك الذي يأتيكم عبر موجات إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة. صاحبكم في هذه الحلقة من التقديم إبراهيم الهلالي، ومن التنفيذ على الهواء الزميل محمد باصويلح، ومن تنسيق المكالمات الزميل خالد فلاتة. نتمنى إن شاء الله أن نلتقيكم في حلقة الثلاثاء القادم من برنامج غذاؤك. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: غذاؤك سلة غذائية فيها صحتك.

0: غذاؤك.
1: أخبرني ما تأكل وأخبرك من أنت.
0: أنجع الطرق للوصول لصحة بدنك ودواء جسدك.
1: للغذاء أثر عظيم على أجسادنا، به نحيا حياة خير. كل ما تأكله ينعكس على روحك، على جسدك.
0: مع الأستاذة جمانة جلال.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما

0: مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. مرحبا بكم في إذاعة ذكركم. يمكنكم متابعة البث المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. ذكركم. أقرب إليكم أينما كنتم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتت علي ثلاثة أيام لم أطعم، فجئت أريد الصفة فجعلت أسقط، فجعل الصبيان يقولون: جن أبو هريرة. قال: فجعلت أناديهم وأقول: بل أنتم المجانين، حتى انتهينا إلى الصفة. فوافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقصعتين من ثريد، فدعا عليها أهل الصفة وهم يأكلون منها، فجعلت أتطاول كي يدعوني حتى قام القوم، وليس في القصعة إلا شيء في نواحي القصعة. فجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصارت لقمة، فوضعه على أصابعه فقال لي: كل بسم الله. فوالذي نفسي بيده، ما زلت آكل منها حتى شبعت. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن عبد الله بن شقيق قال: أقمت مع أبي هريرة رضي الله عنه بالمدينة سنة، فقال لي ذات يوم ونحن عند حجرة عائشة: لقد رأيتنا وما لنا ثياب إلا الأبراد الخشنة، وإنه ليأتي على أحدنا الأيام ما يجد طعاما يقيم به صلبة، حتى إن كان أحدنا ليأخذ الحجر فيشد به على أخمص بطنه، ثم يشده بثوبه ليقيم صلبه. رواه أحمد ورواته رواة الصحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجوع في وجوه أصحابه فقال: أبشروا، فإنه سيأتي عليكم زمان يغدى على أحدكم بالقصعة من الثريد ويراح عليه بمثلها. قالوا: يا رسول الله، نحن يومئذ خير. قال: بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ. رواه البزار بإسناد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أصابهم جوع وهم سبعة، قال: فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم سبع تمرات لكل إنسان تمرة. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقد رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء، قد ربطوا في أعناقهم، منها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري والحاكم مختصرا، وقال: صحيح على شرطهما، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

هذه إذاعة ذكركم، إذاعة القرآن الكريم. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.

0: ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه.
1: عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش، إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم مع أبيها، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أفأصلها؟ قال: نعم صليها. رواه البخاري ومسلم.
2: حكم بطاقات التخفيض. صورة بطاقات التخفيض ثلاثية الأطراف هي أن تقوم شركة ببيع بطاقات تخفيض يستفيد منها المشترك أو المشتري بالحصول على تخفيض من عدد من المحال والمطاعم والفنادق. فالأطراف هنا منتج البطاقة والمستفيد منها أي حاملها، والبائع أو المؤجر الذي يقبل البطاقة ويخصم من الثمن لحاملها. وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكمها، وجمهورهم على أنها غير جائزة، وهي غير جائزة لاشتمالها على الجهالة والغرر والمقامرة. فمن اشترى البطاقة قد يشتري مرات كثيرة،

وقد يشتري مرات قليلة وقد لا يشتري، وفيها شبه بالقمار، وهو كل عقد دائر بين الغنم والغرم. وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته 18 المنعقدة بمكة المكرمة بعدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها.

هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM 88.9 FM. للتواصل مع إذاعة ذكركم للقرآن الكريم بحضرموت زوروا منصاتنا الرقمية واستمعوا للبث عبر الإنترنت وتابعونا، وللتواصل المباشر يمكنكم الاتصال على رقم هاتف الإذاعة 7829359999. ذكركم من حضرموت على موجة 88.9 FM. ذكركم تثري حياتكم.

0: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
1: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلال.
2: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على

0: الحياة. حياتك تشرق سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
0: وتزيد بإيمانك قدرا.
2: سلوى القلوب، إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
0: سلوى القلوب.
3: في كل آية نور ورحمة.

نرافقكم في كل وقت بتلاوات عذبة ومعان مؤثرة من إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت. ذكركم تثري حياتكم.

0: ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم، يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. ذكركم قرآن يتلى وإيمان يزهر.
1: ستلوح بيارق أفراح، وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلاك.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق
3: سلوى القلوب.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليك كل اعتمادي أيها الصمد، قد فاز عبد على مولاه يعتمد. أنت اللطيف الخبير المستغاث به عند الخطوب، ومنك العون والمدد. مرحبا بكم أيها المستمعون، وحلقة متجددة نتحدث فيها عن سلوى القلوب. أيها الكرام، العطاء ليس فعلا عابرا تؤديه الجوارح، بل حالة داخلية تقيم في القلب، فإذا استقرت فيه أزهرت على الجوارح أفعالا جميلة وأقوالا عذبة ومواقف تضيء العتمة في دروب الآخرين. العطاء هو أن تمتد يدك لا لأن أحدا طلب، بل لأن قلبك امتلأ بما يكفي ليمنح. هو أن تنصت للقلوب قبل أن تسمع أصواتها، وأن ترى الحاجة في العيون قبل أن تقال بالكلمات. وما أكرم الإنسان حين يعطي، وما أبهى الروح حين تسمو، وما أصفى الحياة حين تعاش بروح العطاء. وقد يكون العطاء كلمة صادقة ترمم قلبا مكسورا، أو وقتا تمنحه لمحتاج إلى الأنس، أو صبرا جميلا مع من أثقلته الحياة، أو دعاء خفيا في جوف الليل لا يعلم به أحد. وقد يكون العطاء ابتسامة في وجه حزين، أو عفوا عند المقدرة، أو سترا لعيب، أو إحسانا في موضع لا يراك فيه إلا الله. وكل ذلك عند الله عظيم. ويبقى العطاء رسالة النبلاء وخيار العظماء وطريق السعداء. فمن أراد قلبا هادئا ونفسا مطمئنة وحياة خفيفة الأعباء فليتعود العطاء. فمن عاش حياته وهو لا يفكر إلا في الأخذ فحسب، فلا والله ما عاشها ولا أحس بطعمها ولا ذاق أحلى ما فيها. وإنما يعيش المرء الحياة بجمالها ويذوق لذتها إذا كان بحق من أهل العطاء. إن حياتنا الدنيا قصيرة جدا، ومن ورائها حياة جزاء ممتدة طويلة، فالحذر من أن يستبد بنا الشح وتستولي على قلوبنا الأثرة والبخل، غير منتبهين إلى أنه ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. وحين نتحدث عن العطاء، فإن أجمل أنواع العطاء هو الذي يمضي دون ضجيج ويعمل دون أن يتكلم، لا يحتاج تصفيقا ولا يطلب نظرا ولا يتوقف عند امتنان. في هذا العطاء يتحرر القلب من ثقل التوقع، ويشعر بخفة ناعمة تشبه الطمأنينة. ليس الكريم الذي يعطي عطيته على الثناء وإن أغلى به الثمن، بل الكريم الذي يعطي عطيته لغير شيء سوى استحسانه الحسنى.
2: ستلوح بيارق أفراح،
1: وكلما أحسنت الظن به سبحانه ستزول عنك كل الآلام، وستصبح الأحزان ذكرى عابرة.
2: أحزانك ذكرى ويزول الهم بظلمته وهلاله.
3: سلوى القلوب حديث عن أسباب السعادة وطرق النجاة من سطوة الهم والألم، فيه بشرى لكل قلب أنهكه الحزن ولكل صابر على مصائب الحياة.
2: حياتك تشرق بالسلوى،
3: سلوى القلوب
2: بإيمانك قدرا.
1: سمع الحسن رجلا يقول لصاحبه: لا أراك الله مكروها. فقال له: كأنك دعوت على صاحبك بالموت، إن صاحبك ما صاحب الدنيا فلا بد أن يرى مكروها.
2: وتزيد بإيمانك قدرا.
3: سلوى القلوب إضاءات لجبر القلوب المنكسرة. البرنامج من تقديم عبد الله بن حماد البلوي.
4: سلوى القلوب.
0: في رحاب القرآن ذكر يتلى وآيات تحيي القلوب.

0: عبر إذاعة ذكركم من حضرموت. تابعونا على التردد 88.9 FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هنا إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت على التردد 88.9 FM. الكسب الحلال. جاء الإسلام ضابطا لكل مناحي الحياة
1: ومسبغا على نور الشرع الحكيم،
0: فلا إفراط ولا تفريط
1: ولا غلو ولا تقصير. الكسب الحلال.
0: الكسب الحلال.
1: وفي المال جعل الله للمعاملات طريقا واضحا، وأحل الله البيع وحرم الربا.
0: الكسب الحلال
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال من إعداد عبد الشكور السلمي وتقديم عالي القرني وإخراج ساري جبراه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مستمعينا أينما كنتم، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكسب الحلال. حلقتنا اليوم هي تكملة لحلقة سابقة عن الوقف الإسلامي، اقتصاد لا يعرف الجمود. لماذا الوقف الإسلامي؟ لأنها عن منظومة لا يعرفها كثير من الناس إلا بعنوانها الوقف، لكن في الحقيقة الوقف ليس مجرد صدقة، بل منظومة اقتصادية متكاملة كانت ولا زالت مصدرا مهما لدعم التنمية والتعليم والصحة في المجتمعات الإسلامية. سنتحدث عن صور الوقف ودوره وتحدياته والكثير من الأمور والتحديات وتطوير قطاع الأوقاف بإذن الله تعالى بصحبة ضيفنا المتخصص الدكتور علاء زاهد المدني، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى والمتخصص في الاقتصاد الإسلامي وصاحب إسهامات بحثية وعملية في الوقف والاستثمار والتمويل الإسلامي. نرحب بك دكتور علاء، وأهلا وسهلا بك معنا مجددا في حلقة أخرى لنكمل حديثنا عن الوقف الإسلامي. أهلا وسهلا بك.
3: حياكم الله وبياكم.
2: إذن أحبتنا الكرام، هذه أجمل التحايا من فريق عمل البرنامج، مني أنا محدثكم من أمام الميكروفون علي بن محمد القرني، ومن إعداد هذه الحلقة الزميل عبد الشكور السلمي، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الزميل ساري جبرة.
1: الكسب الحلال.
0: الكسب الحلال.
2: نجدد الترحيب بكم أحبتنا الكرام في برنامجكم الكسب الحلال، ونبدأ حلقتنا لهذا اليوم مع ضيف هذه الحلقة الدكتور علاء. ودعني دكتور علاء، يعني في محورنا هذا نحن سنركز بإذن الله تعالى عن دور الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعني عندما نقرأ في التاريخ الإسلامي نجد أن الوقف كان العمود الفقري للتعليم والخدمات، كيف تحقق ذلك عمليا دكتور؟
3: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. لما نجي نشوف الوقف عبر التاريخ الإسلامي، تمركز تقريبا في بندين، اللي هو البند الأول في التعليم وفي الصحة. في التعليم بنجد كثير من المدارس والجامعات الإسلامية كانت لها تاريخ قائم على الأوقاف، منها جامعة قروين في المغرب، تعتبر من أقدم الجامعات في العالم، تأسست على الوقف. ومعروف في مصر الأزهر، الوقف كان يمول رواتب الأساتذة وسكن الطلاب والطعام، وكذلك الأوقاف اللي كانت عن طريق المكتبات الوقفية اللي منها انتشر أغلب العلوم اليوم. أما فيما يخص الصحة، فزي ما ذكرنا في اللقاء السابق، في العصر العباسي كان اهتمام كبير في الأوقاف، وكانت متمركزة حول الخدمات الصحية المجانية المقدمة للمحتاجين، تدار بها أموال الوقف في خدمة الصحة. بعض الأوقاف كانت مخصصة فقط لتوفير الأدوية للفقراء، وبعضها كانت فقط لتجهيز الجنازات الموتى، ومنها امتدت إلى عصرنا الحالي الأوقاف المخصصة لتجهيز الموتى. الوقف جعل الخدمات الأساسية متاحة بشكل كبير بدون تحميل الدولة تكاليف إضافية. يعتبر الوقف ذراع مساند للدولة في هذا المجال، خاصة في مجال التعليم ومجال الصحة، وخلق نظام للرعاية الاجتماعية متكامل بين أفراد المجتمع، وهذا اللي يدور عنه دائما الاقتصاد الإسلامي، اللي هو التكاتف والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع.
2: جميل دكتور، يعني إذا أردنا أن ننظر للوقف كأداة لمواجهة الفقر، كيف يمكن أن يساهم بفعالية في هذا المجال؟
3: يعتبر الفقر أكبر خطر يواجه الإنسان في حياته، فيمكن اعتبار الوقف من أقدم وأقوى أدوات محاربة الفقر في الحضارات بما فيها الحضارات الإسلامية، لأنه بيمثل شبكة أمان اجتماعي مستدامة لا تعتمد على الإنفاق الحكومي، بل بتعتمد على ريع الأصول الدائمة الموقوفة لخدمة الفقراء والمحتاجين والمستفيدين من هذه الأوقاف. زي ما ذكرنا سابقا أنه الوقف هو عبارة عن حبس الأصل، وهذه ميزة الوقف، أنه بيكون الأصل موجود على مر العصور أو مر السنين والأيام، فبالتالي اللي بيعاد الاستفادة منه اللي هو الريع اللي بيجينا من هذا الأصل، فهي مستدامة، وبالتالي لو كانت مختصة بالفقراء والمساكين فهي مستدامة لهم، ومنها التكافل الاجتماعي طالع من هذه الاستدامة على مر الزمان. الأوقاف ساهمت تاريخيا في تقديم خدمات مجانية للفقراء مثل السكن، التعليم، الرعاية الصحية، التموين الغذائي. ظهرت أوقاف متخصصة فقط في الإطعام، وهذا ظهر في السابق في بلاد الحجاز والشام. الأوقاف الخاصة بالتزويج، الأوقاف الخاصة بالقروض الحسنة. في العصر الحديث أصبح هناك اليوم أوقاف جديدة اللي هي تختص بتمويل التدريب المهني ودعم المشاريع متناهية الصغر وبناء وحدات سكنية وقفية، ما تحول الفقير من محتاج إلى منتج، وهذا هدف الاقتصاد الإسلامي، بحيث أنك ما هو دائما أنت اللي بتطلب، لا، اليوم أنت طلبت بكرة أنت بتساهم في خدمة المجتمع. الوقف لا يخفف فقط من آثار الفقر، بل يسهم في كسر دائرته بشكل مستدام من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
2: جميل. كذلك يعني دكتور، من المعروف أنه الدول تتحمل نفقات كبيرة جدا وضخمة في القطاعات الاجتماعية، فهل يمكن للوقف أن يخفف هذا الحمل؟
3: نعم، الوقف يعتبر ذراع مساند بشكل كبير للدولة، ويخفف عنها عبء جدا كبير على خزينتها، خاصة في مجال التعليم والصحة. الوقف يعد من أهم الأدوات اللي بتخفف العبء عن خزينة الدولة من خلال تموين خدماتها الأساسية اللي بيحتاجها المجتمع دون تدخل مباشر من القطاع العام اللي هو قطاع الدولة. ولما نقول مباشر نقصد بيها إن مو الدولة اللي بتدفع، ولكن بتشرف على عملية الدفع هذه. فعلى سبيل المثال عندنا اليوم أوقاف جدا كثيرة تخص التعليم، تخص السكن، تخص خدمة اليوم الحرم. عندنا أوقاف الملك عبد العزيز لخدمة الحرمين،
2: صحيح،
3: وهذا تعتبر من أعظم الأوقاف الموجودة اليوم في المملكة العربية السعودية. علاوة على ذلك الوقف يسهم في تنشيط الاقتصاد غير الربحي، واليوم يعتبر يعني القطاع غير الربحي منظومة أساسية في نظام أي دولة وفي نظام أي اقتصاد، يخلق فرص عمل من خلال المشاريع اللي بيمولها، ويعزز الشراكة ما بين القطاع الخاص وقطاع الدولة في تقديم الخدمات، وبالتالي هذه الشراكة بتعزز من كفاءة الإنفاق الحكومي، وبتزيد من التركيز على البنية التحتية والتنمية طويلة الأجل. فبالتالي الوقف ذراع مساند للدولة في تحقيق أهدافها التنموية، ووسيلة فعالة للحد من الاعتماد الكامل على الميزانية العامة للدولة.
2: جميل. كذلك يعني دكتور، المجتمع الدولي يتحدث كثيرا عن ما يسمى بمصطلح التنمية المستدامة، هل هناك علاقة للوقف بهذا المفهوم؟
3: لما نتكلم عن التنمية المستدامة فنحن نتكلم على أهداف منظمة الأمم المتحدة اللي وضعت التنمية المستدامة في عام 2015 تقريبا، وبدأت منها المملكة العربية السعودية إنشاء رؤيتها 2030. فبالتالي لما نجي نشوف هل الأوقاف ودورها يتماشى مع الأهداف الموجودة سواء المنظمة منظمة الأمم المتحدة أو رؤية المملكة 2030. طبعا منظمة الأمم المتحدة فيها 17 هدف، لما نجي نقارن الأوقاف مع الأهداف بنلاقي أنه الأوقاف بتجمع 5 أهداف موجودة في منظمة الأمم المتحدة، منها الهدف الأول اللي هو القضاء على الفقر عبر تقديم دعم مالي وخدمات أساسية للفقراء، وهذا دور من أدوار الوقف. الهدف الثاني اللي هي الصحة الجيدة، وهذا برضو من خلال تمويل المستشفيات وتقديم الأدوية والمساعدات للمحتاجين، وهذا برضو موجود عندنا في الأوقاف. الهدف الرابع للأمم المتحدة أو منظمة الأمم المتحدة التعليم الجيد، وهذا برضو موجود عندنا في الأوقاف وفيها نماذج عالمية، الوقف التعليمي والاستثمار في رأس المال البشري. الهدف الرابع العمل اللائق والنمو الاقتصادي، بنلاقي أن الأوقاف التنموية بتوفر وظائف وتدعم المشروعات، فبالتالي بتخلق عندنا فرص وظيفية توائم حياة الإنسان بحيث تجعل حياته كريمة وموائمة للعصر اللي هي موجودة فيه. هذه تقريبا 4 أهداف بالإضافة إلى الهدف الخامس والأخير اللي بيكون له علاقة كبيرة بالوقف اللي هي الشراكات لتحقيق الأهداف من خلال تعاون الدولة والقطاع الخاص وقطاعات غير الربحية كممثلة لقطاعات اقتصادات الدولة. أي دولة فيها 3 أذرع، القطاع العام الخاص بالدولة والقطاع الخاص وقطاع الثالث اليوم يسمى القطاع غير الربحي.
2: جميل، هل لديك نقاط أخرى؟
3: في أمثلة حية اليوم على الأوقاف، زي عندنا مبادرة صندوق الأوقاف الصحية في المملكة، هنا عندنا صندوق مسلك التعليمي التابع لمؤسسة سليمان الراجحي وهذا خاص بالتعليم. عندنا برضو من الأشياء اللي سوتها المملكة العربية السعودية صندوق الإنماء الوقفي للمساجد، صندوق ورعاية الأيتام الوقفية.
2: جميل، حقيقة دكتور الحديث معك ماتع جدا، ولكن نستأذنك بفاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى لنكمل حديثنا عن الوقف الإسلامي. إذن أحبتنا الكرام، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى، ابقوا معنا.
0: الكسب الحلال،
1: برنامج نضع فيه أيدينا على فقه الاقتصاد في الإسلام ونظرة الإسلام للمال والتكسب. الكسب الحلال،
2: أهلا وسهلا بكم أحبتنا الكرام مجددا في برنامجكم الكسب الحلال، ولا نزال متواصلين معكم في هذه الحلقة التي حل علينا فيها ضيفا سعادة الدكتور علاء بن زاهد محمود المدني، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى والمتخصص في الاقتصاد الإسلامي وصاحب إسهامات بحثية وعملية في الوقف والاستثمار والتمويل الإسلامي. أجدد الترحيب بك دكتور علاء وأهلا وسهلا بك.
3: حياكم الله
2: دكتور. قبل الفاصل يعني تحدثنا عن دور الوقف في التنمية الاقتصادية، يعني عرجنا على قراءة تاريخية للوقف والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ودورها في التعليم وكذلك الخدمات وكيف يعني يحقق الوقف العلمي التطبيقات العملية لها، وأيضا تحدثنا عن مواجهة الفقر واستخدام الوقف كأداة لاستخدام لمواجهة هذا الفقر، وأيضا تحدثنا بعد ذلك عن القطاعات الاجتماعية التي من الممكن يعني لها أن تخفف بعضا من العبء على حملات الدول، ثم انتهينا بالتنمية المستدامة وهو المصطلح الذي شاع مؤخرا في المجتمع الدولي وعلاقته بهذا المفهوم. ننتقل الآن دكتور إلى المحور الثاني في حلقتنا لهذا اليوم، وهو يعني سيركز بشكل كبير جدا على تحديات وتطوير قطاع الأوقاف. طبعا دكتور يعني بالانتقال إلى واقعنا اليوم، يعني حبذا لو تحدثنا عن أبرز التحديات التي تواجه العمل الوقفي.
3: طيب اليوم لما نتكلم على أبرز التحديات اللي بتواجه الأوقاف بأنواعها، سواء كانت الأوقاف الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة، نحن اليوم لما نجي نراجع للهيئة العامة للأوقاف بنلاقيها إنها صنفت الأوقاف إلى 3 أصناف: صغيرة ومتوسطة وكبيرة. عادة الأوقاف الكبيرة ما بتعاني تحديات أساسية، يعني إدارة، تشريع، لا، لكن عندها مشاكل مع الاستدامة. فأغلب اليوم التركيز بنتكلم على الأوقاف الصغيرة والمتوسطة، فبتواجه تحديات إدارية تكمن في ضعف الكفاءات المتخصصة في إدارة الاستثمارات الوقفية وغياب نظام الحوكمة الفعال. نظام الحوكمة سواء كانت حوكمة المال أو الحوكمة الإدارية، لما نيجي نتكلم على ضعف الكفاءة المتخصصة في إدارة الاستثمارات الوقفية بنلاقي أنه بعض الأحيان الواقف بيحاول يجامل أقرباؤه، فبالتالي بيضعهم في مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات وإلى آخره. نحن نتكلم على إنسان له عاطفة، له مشاعر، فبالتالي بيحاول قدر الإمكان أنه ينجح المشروع هذا وإن كان وقف، فبيحاول قدر الإمكان، لكن لا يمكن أنها تتساوى الأفكار، لا يمكن أن تتساوى القيادة في إدارة المشروع. فعشان كده لما نجي نتكلم على التحديات الإدارية لابد نضع الرجل المناسب في المكان المناسب. نجي للتحديات التشريعية. تعدد الأنظمة واللوائح وبعض المرجعية القانونية بتكون غير واضحة أو إنها ما هي مفصلة، فبالتالي بيتم يعني كل واحد بيحاول يعبر عنها بطريقته أو بمفهومه الذي يراه. فجاءت اليوم الهيئة العامة للأوقاف نظمت هذا التشريع ووضعت له أسس وضوابط فيما يخص الأوقاف، ابتداء من نشأة الوقف، لما يجي الواقف يكتب وقفه عن طريق الجهات المختصة، بالإضافة إلى البنود المتعلقة بالوقف، من نوع الوقف، من الناظر، وكيف آلية انتقال النظارة بين على مر العصور أو الأزمان للوقف. فبالتالي الهيئة العامة للأوقاف وضعت فعليا الحدود التشريعية والتنظيمية لعمليات الأوقاف، ابتداء من الأوقاف البسيطة والمتوسطة وانطلاقا بالكبيرة. نجي للتحديات الفكرية اللي هو الجمود في صياغة الأوقاف بما يناسب العصر. بعض الأوقاف صيغت في عهود ما كانت موجودة فيها اليوم التطورات هذه، لكن كلما كان الواقف يعلم أن الأزمان متغيرة بتطوراتها، كل ما ترك مساحة للنظار في المستقبل أنهم يستفيدوا من التقنيات الجديدة ومن الاستخدامات الجديدة. فعشان كده اليوم لما بنلاقي المستشارين الخاصين بالأوقاف بيقول قدر الإمكان لا تضيق واسع، حدد المستفيدين، حدد الأشياء اللي أنت تبغاها، لكن لا تضيقها على فئة معينة. يعني مثلا من الأوقاف اللي كانت موجودة حول الحرم اللي هو إطعام الطيور، طيور الحرم. طيب مع تطور الأزمان ما عاد في حاجة لهذه الأوقاف، فهذا كان في تضييق. يمكن في هذاك الزمان كان له حاجة فعلا، لكن لما نيجي نتكلم اليوم ما أتوقع أنه في حاجة لهذا الشيء، أنه لحمام الحرم أو طيور الحرم يكون لها أوقاف. فلابد عند وضع الواقف للشيء اللي بغي يوقفه يكون شوية مرن في عملية تطوره في المستقبل. ما نتكلم في العصر الراهن، لا، نتكلم للمستقبل. عندنا بعد كده اللي هي التحديات الاقتصادية. الأصول الوقفية غير المستثمرة أو المستغلة بطريقة ضعيفة. اليوم بنلاقي إنه الهيئة العامة للأوقاف بتشجع الناس إنها بتدور على أوقاف مهجورة. طيب إيش سبب الهجر اللي صار له؟ هي في يوم من الأيام كان وقف مدر أصبحت مهجورة. هنيجي نطالع إما كان التحدي لها كان إداري أو تشريعي أو فكري. فالآن مع الرؤية الجديدة للهيئة العامة للأوقاف بحياء هادي الأوقاف المهجورة أو المتروكة للاستفادة منها مرة أخرى. فالأصول الوقفية غير المستثمرة أو المستغلة بطريقة ضعيفة اليوم في جهات تنمي هذا الضعف أو هذه القلة أو عدم الاستغلال الصحيح في الأوقاف. الضعف الوعي المجتمعي، كثير من الناس عندنا ما يدرك دور الوقف التنموي، لأنه جاي دائما على باله الوقف فقط لجهة مستفيدين محددين. لو جينا اليوم نسأل عامة الناس إيش يعني وقف طوال، يجي يقول لك أيتام، قرآن، تعليم، أشياء بسيطة. لكن اليوم لما نجي نطالع للأوقاف بنلاقي اليوم في جامعات رائدة في العالم قائمة على أوقاف رغم صحيح. إنهم ما هم مسلمين، مع ذلك الجامعات هذه وذات يعني أرقام كبيرة في التعليم ومراكزها التعليمية متقدمة جدا، معتمدة بالكامل في تمويلها على الأوقاف. اليوم الجامعات السعودية بدأت في استخدام الأوقاف لتمويل ذاتها عشان تقدر تستفيد من هذا الشيء. فبل أبد يجينا الوعي المجتمعي بمعنى الوقف بشكل الصحيح ودوره الفعال في المجتمع.
2: جميل دكتور، يعني بحديثكم عن الأوقاف والتحديات التي تواجهها، كما تعلمون نحن الآن في عصر مختلف عن العصر السابق، نحن نعيش في ظل التحديات والثورة المعلوماتية الرقمية وفي ظل التحول الرقمي. يعني في هذه المرحلة دكتور، كيف يمكن توظيف التقنية لتطوير قطاع الأوقاف؟
3: اليوم لما نجي نتكلم على التحول الكبير اللي أصبح عندنا اللي هو التحول الرقمي سواء في الأوقاف أو غيرها، لكن نحن بما أننا نتكلم على موضوع الأوقاف اليوم، أصبحت حتى صياغة الوقف بتتم عن طريق الرقمنة، بحيث أنه تكون في البنود الأساسية اللي ربما تغيب عن الواقف لابد أنها توضع. وهذه جهود مشكورة تشكر لها الجهات المعنية فيها، وخاصة عندنا هنا في المملكة دورهم الكبير في رقمنة الأوقاف والقطاعات غير الربحية. فمن ضمن الأشياء اللي هي المنصات الرقمية للأوقاف الجماعية، أول كانت تكتب باليد وتصاغ وإلى آخرها، اليوم يمكن إضافة مجموعة أشخاص في وقف واحد. الأتمتة والتحليل المالي، اليوم لما نجي نطالع لأي وقف كيفية حصوله على الدخل وكيفية التصرف فيه لابد يكون لها عملية حوكمة، لابد يكون لها شفافية في عملية الدخول وعملية خروج هذه النقود أو الأشياء اللي بيستفيد منها المستفيد من الوقف أو حتى الدخل اللي بيجي الدخل المدر للوقف. فعملية الأتمتة والتحليل المالي تضع المال في مكانه الصحيح، فبالتالي الأنظمة لإدارة الاستثمارات وتوزيع العوائد تعتبر ذراع أساسي اليوم في الأوقاف. اليوم عندنا ما تسمى بالتطبيقات الذكية، تتيح لأي مستخدم إنشاء أوقاف صغيرة عبر الهاتف أو المشاركة في الأوقاف الرسمية عندنا هنا في المملكة، مثالها زي منصة وقفي السعودية، تطبيق أنت بتنزله بتتبرع لأي وقف أنت بيناسبك، بتقرأ عن الوقف من بدايته إلى نهايته، من الواقف، من المستفيد، الجهات اللي بتدعم.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة ذكركم للقرآن الكريم من حضرموت 88.9 FM، نور يتردد. للانضمام إلى مجتمع المستمعين لإذاعة ذكركم للقرآن الكريم يمكنكم ترك رسالة نصية على واتساب الإذاعة 7829359999، وسيتم إضافتكم مباشرة ومتابعة كل جديد. تابعونا على التردد 88.9 FM.
5: الأدعية النبوية.
6: الأدعية النبوية.
5: لا سعادة للخلق ولا نجاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إليه دعاء الله جل وعلا واللجأ إليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه:
7: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أخرجه مسلم في صحيحه.
5: الأدعية النبوية.
6: الأدعية النبوية.